0: اللي فيكي هو ده هو ده قلبك.
1: انا عمري في لحظة يمر والذكريات قلبه مصور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

جن الظلام وهاج الوجد بالسقم والشوق حرك ما عندي من الألم.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم

0: حديث الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.

0: هل أجيب؟ لا لن أجيب، تعبت من الدنيا من الناس ومن نفسي، لكن أي خطأ ارتكبت؟ أي جريمة اقترفت؟ لماذا يحدث هذا معي؟ ألأني أحببت بوفاء؟ ما معنى الحياة؟ ما القلب؟ ما الروح؟ ما المشاعر؟
1: أكاد أشك في نفسي، لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يكذب فيك كل الناس قلبي، وتسمع فيك كل الناس أذني، وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني، وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني.
2: تترشف قهوتها في سكون الليل.

0: تترشف قهوتها في سكون الليل وتنشد حريتها من نافذة غرفتها المطلة على ساحل البحر. ينيرها ضوء خافت يعكس صورة روحها المتعبة.
1: ما لقلبي إن سلا يوما حوصر وإن غنى ليلة ألجم، ما لروحي إن رقصت كبلوها وإن طفقت جذوتها تنشد الحرية والجمال أخمدوها. آه كفاني، لن أحب ثانية، لن أهوى، لن أعشق. وأقول لقلبي كل ما ضامه الأسى، إذا أبيت العز فاصبر على الذل، برأيك لا رأيي تعرضت للهوى، وأمرك لا أمري وفعلك لا فعلي، وجدت الهوى نصلا من الموت مغمدا فجرته ثم اتكأت على النص.

خداع، نفاق، كذب. أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي.

وطاولت حبل الهجر منك، لعلني أطامن نفسي أن تطيق جفاك. فلما قطعت اليوم حبل مودتي رجعت لنفسي فاحتملت نواك. عشقتك للود الحنون وللشجاع، وما كنت أدري ما يجر هواك. ومرت بنا الأيام حتى تألفت على الود نفسي وارتضيت أذاك. أنت دببت إلى طبعي فغرك أنني سموح وأنني صابر لك شاكي.

أرى نظرة العطف اللموح، فأنثني أخادع نفسي في سبيل رضاك. تماديت في هجري وشردت مهجتي، وما غردت يوما بغير سماك. تحلق بالذكرى وتقتات بالمنى، وتشرب ما فاضت به شفتاك.

صبرت على البعد الطويل ولم أكن لأصبر حتى نلتقي فأراك، وأستعرض الماضي فأفتقد الذي هناني من أيامه وهناك، وأحنو على قلبي أعزيه في الهوى، وأبكي غراما كفنته يداك.

وتمر السنون دون أن يكون قادرا على النسيان. الذكرى، ذكرى الأيام الجميلة ناصعة تماما كما لو كانت البارحة. أعوام مضت وبقيت غالية، لا هنت أنت ولا الهوى هانا. لولا المحبة في جوانحه ما أصبح الإنسان إنسانا. طفلين كنا في تصرفنا وغرورنا وضلال دعوانا. فلكم ذهبت وأنت غاضبة، ولكم قسوت عليك أحيانا. مهما غلونا في عداوتنا فالحب أكبر من خطايانا. ويشتد به الشوق والحنين، فيود وقتها لو كان طائرا يطوي المسافات طيا ليحط قربها.

هيهات، إنه ما زال يذكر يوم أشاحت بوجهها عنه. تركته واقفا وذهبت دون أن تلتفت إليه، فأحس يومها أنها أشعرته بقطيعة أبدية.

لم يعد حبها أمرا يسيرا، ولا طيفها طائرا يسهل الإمساك به، أو أغنية يرددها في وحدته، ولا حتى أملا يتعلق به ينشد نجاة، فراح يغني ألما، بل جرحا عميقا وظلما ما بعده ظلم.

يود أن يسألها سؤالا واحدا، بل أسئلة وأسئلة، يسألها عن ألمه وضياعه، عن حب مفقود ودواء منشود، سيحاول الاتصال بها.

0: اقول لك.
1: الو الو،
2: لا تتطاول على حطامي كثيرا، وتوقف، توقف لحظة عن اللعب. أنين الهاتف يفتت أضلعي، فلا تتطاول على حطامي، لأنني أعرف أنك لن تكون لي وحدي. وحدي أعرف طريقتك الغريبة في الحب، طريقتك الفريدة في قتل من؟

big.

0: الروح
1: حديث الروح
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
4: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
5: محطات
6: من مسيرة مبدع.
7: محطات في مسيرة إحدى رائدات مسرح العرائس في تونس.
8: 176 5 نهر زركو، وكان اللقاء مع المرحوم أستاذي ومعلمي رشيد المناعي، كذلك مع المرحوم منصف بالحاج يحيى. نقولها وبكل فخر أنا كنت الرائدة في هالموضوع هذا. من 97 دخلت العروسة العلاجية لتونس، وقعدت أنا درست الاختصاص هذية في معهد النهوض بالمعاقين 7 سنوات.
7: ولدت في بيت للحكايات.
8: نجم أقول لك رو بديت من الطفولة، لأنه احنا في تونس تعرف الثراء تاع الثقافة في تونس ومخزوننا المادي ولا مادي، الميمة اللي تخرف وتبدأ تخرف لنا وفي يدها المقص والورق ألوان باش تفصل لنا شخصيات الخرافة. وكانت الانطلاقة من غادي، امتدت ما بين 10 و15 سنة، ولاحظ أتعلم وشارك من غير برشا نقاش، نسمع في الكبار، معناتها كانت عندي ملكة الإصغاء قوية.
7: حبيبة الجندوبي نحتت اسمها بكثير من التعب.
8: خذيت عهد على نفسي أني باش نعمل على روحي وباش نحلق بجوانحي، باش ما عاد حتى حد يوقف لي مشروعي في نص الثنية.
7: ووثقت للذاكرة المسرحية.
8: الكتاب هذية هو نتاج بحث ديما 12 سنة، وأنا قعدت نبحث من دار بشحامبا للعرايس اللي في ريديغليز، للعبيد اللي ما زلت عايشة في الحلفوين وعايش وخيل الظل وكراكوز وحزيواز.
7: حبيبة الجندوبي حكاية عشق وغرام كبير للعروسة.
8: أنا وخدمتي وعرايسي وعالمي ودنتي وعائلتي حاجة واحدة، ما يهمنيش شكون خذا أكثر.
9: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.

0: مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج محطات في مسيرتي مبدع. نحن الآن في فضاء كارمل، نحن الآن في رحاب وفي حضرة الحقيقة فنانة مبدعة، مخرجة باحثة مؤلفة، خاصة في فن العرائس، هذا الفن الجميل. وبمناسبة أيام قرطاج لفنون العرائس، إذاعة المنستير ومحطات تكرم هذه الفنانة المبدعة حبيبة الجندوبي. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. من خلال هذا البرنامج سنقف عن نجم قلو محطات من مسيرتك الإبداعية والفنية، وخاصة في علاقتك بالدمية، في علاقتك بالعروسة. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك وبكل المستمعين لإذاعة المنستير. أنا فرحانة بهاللقاء هذا اليوم بعد معناتها بعد هالمسيرة كما قلت أنت. وما يفوتنيش باش نشكر السيدة كوثر ضاوي مديرة فضاء كارمن اللي رحبت باستقبالنا لإجراء هالحوار. أرجو أن يكون شيق معاك ومع المستمعين.
0: مسيرة طويلة، مسيرة نجم نقوله بدأت فعليا من 76 هكا ولي. عشق كبير للعروسة، عشق كبير للدمية، برشا حكايات، برشا نجاحات. نجم نقول حبيبة الجندوبي رائدة من رائدات فن العروسة في تونس، هي من المؤسسين نجم نقوله لأيام قرطاج لفن العرائس، لانطلاقة العروسة ولهذا الفن يعني في تونس اليوم. كيفاش نجم نحوصلوا هذه التجربة وهذه المسيرة في بعض المحطات الحقيقة اللي باش يتسحى برمجنا اليوم؟ المحطة الأولى،
1: المحطة الأولى 76 خمسة نهج زركو، وكان اللقاء مع المرحوم أستاذي ومعلمي رشيد المناعي، كذلك مع المرحوم منصور الحاج يحيى اللي كان زميلي، اللي هما كانوا الدفعة الأولى والوحيدة اللي درست في أكاديمية براغ، درسوا فنون العرائس واختصوا 4 سنين وقراوا معناتها هالاختصاص هذايا، بعثتهم الدولة التونسية وزارة الثقافة وزارة التعليم العالي. ونهار اللي روحوا بشهيدهم أسست هي الفرقة، وكان الفضاء متاعنا أو المقر متاعنا في خمسة نهزر كون، والتوى موجودة اليافطة اللي مكتوب عليها مسرح العرائس.
0: الحقيقة أنت في الفضاء هذه ما جتنيش وحدك، جبت معك معناها نجم نقوله أحبابك، أصحابك، رفقاء الدرب، يعني العيلة متاعك الثانية كما قلناش الأولانية بالطبيعة، لأنه في علاقة بكل دمية صنعتها، عندها حكاية، عندها حنين، عندها محبة. هل نجم نقوله هالدومين هذية والعلاقة هذية وقتش بديت معك معناها في
1: ولا هي العشق؟ أنا نجم أقول لك رو بديت من الطفولة، لأنه احنا في تونس تعرف الثراء بتاع الثقافة في تونس ومخزوننا المادي ولا مادي، الميمة اللي تخرف وتبدأ تخرف لنا وفي يدها المقص والورق ألوان باش تفصل لنا شخصيات الخرافة، علي ولد السلطان، راس الغول، تبدأ عندها المقص وهي تحكينا في الحكاية وتفصل لنا في شخصيات القصص باش تشدنا. تعرف كانوا في القايلة ما يحبونيش نخرجوا باش نرتاحوا باش نقيلوا، ويحكيونا على سنين بالقلوب وعلى بوشكارة لي، فاحنا نتجبروا نقعدوا معاها وتبدا هي تحت جلدك المقص والوريقات اللي تلم فيهم باش تحكي لنا الحكايات. زيد خالتي والدتي كبرت انا في ورشه نتاع خياطه طرازات وخياطات وكل شيء، ومن ضمن الاشياء اللي كانوا علمونا نصنعهم هما عروسه الجده اللي كلها قماش اللي تتفصل بفاضل المتاع مخدة بالمالتي بالعنبرقيز، وبعد تتعبى بالقطن ولا بالصوف، وكيفاش ركبوا لها العينين ونعملوا لها الظوافر ويعملوا لها الحواجب، ويعني دمية كنا نسمعوها واحنا أطفال مع الجدة ومع الخالة ومع الأم. هذه في طفولتي اللي ريتو، يعني تقول قايل قعد مخبي هو، أنا ما عملتش منه رسمال، تعلمت وتركت وتركت بعد مشينا للمدارس كما تعرف. وقت اللي في وقتها نادي الأطفال في باردو سنوات بداية السبعين كانت موجة نوادي الأطفال اللي تأسست في كل الولايات وفي كل الجهات، وإحنا مع حسن حظنا في باردو كان المرحوم الجلجلي هو مدير نادي الأطفال في باردو، والربي طوله في عمره السي رضا الدالي، وكنا نمشي لنادي الأطفال. أنا كنت أنا وخويا اللي أصغر مني، وصنعنا لأول مرة اللي توا يسميو فيهم لمغوت، هما عرأس لهي عرأس عيسي لهي كذا، فهذه الكل تقول أنت مخبي في المخزون. حتى لين النهار لقيت البلاغ في جريدة الصباح أنه وزارة الثقافة تنوي تأسيس فرقة وتطلب ناس عندهم ولعب شيء هذا، وأنا وقتها كنت نقرأ في سنة سابعة عملتها باش نعدي البكالوريا.
0: كم سنوات؟
1: توا في 76 توا احنا البليغ خرج في مي جريدة الصباح عام 76، ومشيت انا للعنوان اللي حاطينه في خمسة نهر الزركون، ونتفكر والدتي قالت لي ما تمشيش لنهر الزركون يا بنتي، راهو مؤسسة ثقافية راهو كذا. المخسر مشيت من غير ما نقول لها، كي روحت قلت لها، وغاديك قابلتي اول مرة المرحوم رشيد المنيعي ومنصفه وحبيب عزوز ومحسن الرايز، زادة توفى المرحوم ديكوراتور في السينما بعد تواجه للسينما، وكانت الانطلاقة من غادي، امتدت ما بين 10 و 15 سنة. ألاحظ أتعلم وشارك من غير برشا نقاش، نسمع في الكبار، معناتها كانت عندي ملكة الإصغاء قوية، نسمع كي يقول لك الكبار بخلاف اللي
0: تعلمتها كما تعلمت الحكايات.
1: كما تعلمت الحكايات، شكون الكبار بخلاف اللي سميتهم لك العرائسيين؟ ناصر خمير هو السينوغراف بتاع مسرحية الأم، لبيب الشريف، المرحوم سمير العيادي يكتبوا. يعني من وقتها من البدايات كانت الناس النواة اللي تسخرت للعناية بهال الاختصاص هذايا ناس عندها باع وذراع. ثم بعد في المسرحية الثانية اللي هي نمرود يهبط الفاضل الجزيري بثقله إلى خمسة نهر الزركون، وصنعت كي يقولك 90 عروسة ما بين عرأس عملاقة ومتوسطة، وخدمنا مسرحية النمرود. وقتها النص كتبوا حسن المؤذن، والفاضل الجزيري ربي طول في عمره هو في السينوغرافيا وفي تنفيذ العرائس، يقول لك 9 أشهر واحنا نخدمه الكتف بالكتف وجنب بجنب. يعني فماشي حاجة مدرسة أو منها الأقوى ما أقوى من هذايا، فهمت؟ إلى جانب ثقافة المرحوم رشيد المناعي وولعه بالميدان.
0: إذن اللي خلى بصمة رشيد المناعي معناها في مسيرة حبيبة جندوبي.
1: أي أنا أستاذي الوحيد ومعلمي الوحيد، بعده خدمت مع العديد من الرجالات اللي يمكن لهم كل احترام وكل محبة، لكن اللي زرع فيا حب البحث والتساؤل حول العرائس هو أول من حكي لي على شغل في المزيخ، اللي خليني نتطلع باش في أول فرصة نلقى روحي في فرنسا ناخذ القطار ونمشي للمدينة شغل في المزيخ، ونطلع على المعهد ونطلع على المهرجان ونعيش المهرجان وكذا. فكان بالحق خلى فيها بصمة.
0: هذه الانطلاقة الأولى والمحطة الأولى في مسيرة بالطبيعة إلى جانب معناها حبك وعشقك للعروسة، هذا كما قلت أنت تربيت في دار مليء بالحكايات، وخاصة معناها مع الجدة والجدة اللي كانت هي يظهر لي الانطلاقة معناها في العشق هذا. خلينا نمشيو للمرحلة اللي بالحق خليت أثر في حياتك، المرحلة اللي بعدها أو نجم نقول المحطة اللي بعدها.
1: المحطة اللي من بعد وقت اللي تأسس المسرح الوطني التونسي، والمرحوم منصف السويسي حل البيبان لكل الحقيقة الاختصاصات والقطاعات كما تعرف المسرح والكلاسيكي والمودرن والكونتمبورا، وكذلك افتح مجال للعرائسيين. أنا في المسرح الوطني أنجزت زوز مسرحيات، لكن بعد كيف جاء سي محمد إدريس ربي زاد يطول في عمره، هو أنا احترمت زاد اختياره وقال لي حبيبة أنا إن شاء الله نجد مسرح الكبار، ما عنديش معناتها قدرة باش نشرف على إنجاز مسرح عرائس أو مسرح أطفال، واحترمت رأيه. والحقيقة بعد هما هذوما فيهم خيبات، لأنه أنت تبني أمال على مشروع في بالك بدأ ويتأسس وبدأ يكبر ويجي حد آخر يغيره، وهذاك هو شأن المؤسسة العمومية. فأنا خذيت يعني كيني حلفت في قلبي ما قلتها لحد، يعني خذيت عهد على نفسي أني باش نعمل على روحي وباش نحلق بجوانحي باش ما عاد حتى حد يوقف لي مشروعي في نص الثنية. وانطلقت وقعدت نخدم، وقتها حكيت الشركات مفجوعين منهم، احنا لكمباني وكان مسرح فول جديد يعني ما كانوش برشا فرق، حتى كيكا سويقة في الهواية وسويقة في الاحتراف، لكن هذيك ما عطانيش استقلالية. حتى العام 90 أسست الشركة وأول عمل أنجزته البيروكي مسرحية الببغاء، البروميير نتاعها عملتها في فارنا، في مدينة فارنا، مهرجان مختص، مهرجان لدوفان دور الدولفين الذهبي. العرض الأول البروميير معناتها من لجنة خذينا الطيارة، والبروميير نتاعها عملتها في في في فارنا. ومن وقتها لتوا قطاري لم يلتفت إلى الوراء. نحق يعني نحط أهداف، نعمل استراتيجي نخدم عليها
0: بمشاركتك في هذا المهرجان. يعني من وقتها انطلقت الرحلة.
1: اي انطلقت وما عاودتش رجعت، يعني من فارنا رجعت له مرتين ولا ثلاثة اخرين. عملت بياليسكو بيالا في بولونيا، تعرف مدينة بولونيا اللي عاصمتها فارسوفيا، معناتها زادة مختصة في المسرح وعاصمة المسرح، وعندهم مهرجان مختص في العرائس. عملت ألمانيا، عملت براغ، عملت النجم نقول لك البلاد الوحيدة عربية وأفريقية تعرض في شغل في المزيغ ثلاثة دورات، يعني نمشي مش متتاليات، ما بين المشاركة الأولى والثانية فما 20 سنة. هذه نقول لك علاش نقوله لك باش تفهم جدية المهرجانات، مش خاطر أنا شاركت عام 97 مسرحية أين ياخذوني اللي بعد ولينا أصحاب وياخذوني في كل مهرجان، ليه يلزم قعدت 20 سنة ديما نرشح ديما نرشح باش عاودوا خذوني، لا فما صحبة ولا العرض على من الملف يعرفوه باش يحلوا. وقت اللي مهرجان ميزانيته مرتكزة 60% على الرسيت على الشبابيك، الدولة تعطي كان 40%، تحب تعمل مهرجان اخدم وجيب الفلوس ودخل الفلوس، جيب الفرق بغضة. جيب الفرق اللي تبيع. وهذاك اللي صار. انا مشاركتي الاخيره بمسرحيه الرحله عملت 3 عروض من اللي خلطت الشغل بالمزيغ، صدقني فرحه لا توصف فيها، لا جوائز لا ميداليات، لا نلقى 3 عروض كومبلي تاع مسرحيتي.
0: الاحساس
1: المهرجان خلصني ودللني، خلص لي تسكر الطيارة وخلص لي الإقامة، وقعد له ما يقارب 50% من اللي دخلت درويتي. علاش هذا ما يتعملش؟ نجري في جرة الفضاءات الخاصة، جربوا يا ولادي، حطوا التذكرة ب15 وب20 دينار المسرح العرائس أنا للكبار، هاي مسرحية الرعلة للكبار. نقول لكم قداش التذكرة توا ب 13 أورو، آخر دورة شاركت فيها 13 أورو سعر التذكرة. واللي ضيوف المهرجان اللي هما مشاركين كما أنا مشاركة، كي نحب ندخل العرض نخلص 9 أورو، معناتها عرفت لا فما بادج لا بوبليش لا حل البيبان والناس تدخل. يزي منها هالثقافة هذية، الدولة كهلها يتهد. انت عندك مشروع مهرجان تحب تعمل مهرجان ورينا شنو تنجم تجيب بيه.
0: انت تمشيت بينا ثنية اخرى.
1: مشينا ثنية اخرى.
0: نرجع شوية خلينا نمشيو مع البدايات، لانه احنا كي نقولوا فن العرائس او باش تكون عرائسي يعني انك تبقى ديما صغير، تبقى ديما عندك حلم كبير، تبقى ديما شباب، تبقى ديما عندك تطلعات ومعني حاجات في ذاتك، معني تبقى ديما حالم. عندك كما قلت احساس كبير معناها بالمستقبل. نحس وانت قاعده معناها مع صغيراتك انت لهنا بالطبيعه، وكما قلنا كل واحده عندها اسمها، كل واحده عندها التوش نتاعها وبصمتها معناها في قلب مدام حبيبه الجندوبي. الرحله هذيا كيفاش بدات في الشخوص والشخصيات؟ اكيد كل علاقتك مع كل عروسه عندها علاقه كبيره.
1: يعني كل عروسة عندها حكايتها وعندها علاش تعملت والآن فئة عمرية وكيف يمكن توظيفها، لأنه كما تعرف مركزين على الصنع والتحريك، الصنع والتحريك، ناسين التوظيف، الدمية اللي تنجم تكون أجمل دمية صنعت، أجمل عروسة، وزيدا ينجم يحركها باللي به المحرك، لكن إمكانية توظيفها المتعدد، بتنجم تكون متعددة الوظائف كما تنجم تكون عندها كين وظيفة ومنها هي ما تتحركش لأنها صنع باش تتحرك في فضاء فارغ، باش تطلع عموديا، باش تتحرك أفقيا، باش تتحرك على ركح عالي، باش تتحرك على أدوات. فكل عروسة عندها حكايتها وعندها قصتها. لكن
0: إذا لحد الآن ما استغنيت على حتى عروسة؟
1: لا أنا ما نستغنيش وما نستعملش عرايس في وظيفة أخرى، إلا أنه نهزهم للأطفال في ورشات مع أطفال في أول مرة باش تكون لهم علاقة بالعرائس، نهزهم باش نعمل بيهم كل التقديم لديمونستراسيون، باش نوريهم أنواع العرائس ونحكي لهم على حكايتهم. كما هذه بطلة مسرحية النجمة الصغيرة، هذه الدمية البيضاء صغيرة اللي كانت 2002، خدمت في 2002. هذه الدمية صنعتها باش نقري بها إمكانية تحريك عرائس الخيط، وكل المحرك متاحها محطوط وراها ومخليتها معناتها بلاش خيوط، باش يتعلموا الطلبة أو الشباب المولعين كيفاش يركبوا خيوط الدمية وعليش ركبهم، قديش طولهم اللي يتماشى مع طول المحرك، ويلندرا هو باش يقف فوق منصة وهي اللوطة باش يغير الخيوط حسب حاجيته هو، ما فماش حاجة ستاندار في العرائس. كل عروسة ذاتية عندها وظيفة معينة، ما نجموش نستعمل، هذا رأيي أنا، فهمت؟ فما غيري، عروسة تلقاها في كل الروايات وتتنقل من رواية لرواية،
0: ربي البطلة معناها
1: هي البطلة. اي نعم.
0: دي حبيبة الجندوبي معناها علاقتها يعني الحميمية مع العروسة، العروسة شنو عطاتك وشنو عطيتها؟
1: والله العروسة انا عطاتني حياتي الكل، عطاتها لي العرايس، معناتها ما نجمش ننكر
0: ما نجمش يتعدى نهار وما تسمعش عروسة.
1: لا ما نجم النجم ما نسمعش، اما نفكر، اما نتصور، أما نحكي مع الشركاء في العمل، أما نتناقشوا على كيف، يعني ديما فما مخبر محلول للتساؤل. وانت حكيت لي قبليك على كيفاش يقعد الواحد شاب ويقعد ناشط وكذا. أنا من سنوات 90 بخلاف كوني خذيت العهد أني نشق طريقي بثبات، شركت الشباب، رغم أني أنا عام 90 ما زلت شباب، لكن الشباب اللي أصغر مني ديما الدم جديد يعطي شحنة ما تنجمش تتصورها للعمل الإبداعي،
0: وتضمنه حتى للتواصل، زيادة
1: تواصل وللزينرجي، الطاقات مختلفة عند البشر والثقافات المختلفة. النجم نعيط البسيكولوج يعيش معايا في إنتاج مسرحية، في مسرحية أخرى نعيط الملحن أو وزين كما إبراهيم بهلول عاش معايا التجربة الأخرى متاع أطياف، مش بالضرورة هو يلحن، لكن إذا كان هو يعيش معايا الإنجاز والعمل ويفهم ويحس معايا الإيقاع بحكم اختصاصه هو، وكيف نقترح عليه الموسيقات اللي اخترتهم والعزفين وكذا، يكون هو عرفته هو كالميزان المعدل للإيقاع العام متاع العمل، لأنه العمل هو فكر، هو العمل يحمل ثقافة المبدع صاحبه، صاحب المشروع ما عنده ثقافته، لكن كي باش يدخلك سيادتك شريك في العمل باش نوليو نتشاركوا في الثقافات، فشوفك ثرى اللي باش يصير، نزيدوا شخص ثالث ثرى باش يولي اكثر واكثر. وذكا ساعات يسالوني علاش انت ولا علاش، خاطر احنا نعديو فتره طويله في البحث على الطاوله، نخدموا ياسر على الطاوله ونخدموا ياسر في الورشه، فالعمل بطبيعه الحال يخرج
0: راوية مليان فيه أحاسيسك الكل، فيه الأهداف اللي تشتغل عليها زادة كيف كيف، فيها رؤيتك الشخصية، فيها الموضوع اللي بيشتخدم عليه زادة، فالمحبة زادة لأنه نتصور العمل فيه برشا جهد وبرشا تعب.
1: نحب الناس اللي تخدم معايا
0: خاطر مشاركينك النجاح ومشاركينك التعب هذاك،
1: وسهر الليل
0: وكما قلنا هي مشروع كامل معناها اللي انت تخدم عليه. المحطة الأخرى اللي تحسها معناها بالحق أثرت معناها في مسيرة حبيبة الجندوبي في علاقتها بفن العروسة وبالعروسة، والأكيد عملت منهج وحدك أكيد حبيبة الجندوبي، ما هيش كما العرائسين الأخرين اللي سبقها من الجيل أو من الأجيال اللي بعدها معناها نجم نقوله. فالمحطة اللي أثرت فيك خاصة المسيرة هذه؟
1: والله المحطة اللي أثرت فيها هي التلاعي الحميمي كما قلت أنت على التجارب الأخرى اللي خليتني نقول وقتها اكتشفتها في سنوات التسعين، بداية التسعين، نقول ما بعدنا احنا وقديش
0: التجارب الأخرى تحكي عليها أوروبية
1: الأجنبية بالأخص أوروبا الشرقية بحكم الزيارات المتعددة لبلغاريا والبولونيا والبراغ. فقلت أنا ما بعدنا في طرحنا الجمالي وطرحنا الفكري، الوقتاش باش تقعد العروسة تعالج في موضوع الأرنب والسلحفات، الوقتاش باش تقعد العروسة يعلقوها في حيط ويحطوا لها موسيقى ويشطحوها، الوقتاش الدمية ولا العروسة متاعنا متمسكة بالفولكلور. فمن غاديك جي بحثي وجيت الانطلاقة مع نصوص كلاسيكية كتبوها هما للبلغاريين، وخدمت الببغاء وخدمت إلى أين ذاهب أيها الجواد الصغير، خدمت ثلاثة مسرحيات نصوصها أصلها بلغارية، فكانت عرفتك البنية اللي تنطلق منها ياسر كتاباتهم عندها أبعاد فلسفية وإنسانية كبيرة برشا، تخلي الإنسان كي يخدمها يبدأ متشبع، وهو متشبع زيدا بالمبادئ الأساسية في الحياة اللي هما الصدق واللي هما الإخلاص واللي هما التعاون. بالأخص في الفترة هذيك ما زلنا نخدمه للأطفال، لكن خليتني نقدم مسرح مختلف للأطفال منه هو، وقلت لك تحلت عينية فك المهرجانات نلقى مسرحيات دون نصوص، مسرح عرايس اللي سميوه المسرح البصري، فمش نص، فما حكاية، فما حس، فما فلسفة، فما وجيعة، فما ضحك، لكن ما فمش مقول. فقلت يزي حبيبة جرب عيش الامتحان الصعب. وكانت بدايتي مع جليز، فهي محطة أخرى، لقيت الشباب اللي مشيوا معايا، لولا وجود الشباب خريجي المعهد العالي.
0: وجود الشباب يعني شنو معناه؟ كدفع
1: وجود الشباب كانوا مستعدين باش يشاركوني التجربة اللي هما وقتها كي بداوا معايا ما كانوش يراو في نقطة النهاية، وانا زادة ما نخبيش عليك ما كنتش نتصور اني عندي كفاءة باش نعمل عرض ب 45 دقيقة دون نص، ومن بعد عندي الجرأة باش نعيط لجنة الشرائات تتفرج في عرض دون نص، وانت تعرف قيمة الكلمة وقيمة النص في المسرح العربي. فكل جرأة لا معناتها لا يزي مسرحية فوق زربية مطاطية 3 متر على 3 متر 80 كيلو أرجيل طين وزوز ممثلي ما يتكلموا حتى كلمة، وعلى شنو نحكي؟ على أنا والآخر ونحن، والصراع بين الإنسان وذاته، بين الإنسان والآخر، الأم وولدها، الزوجة وزوجها، الزوز هما تجاه القاعة والجمهور. ونعملوا بها 7 مهرجانات دولية، ساعة في اللجنة خرجوا بالإجماع ما مبهورين. فهذا توزيه جائزة، توزيه فلوس، ميزانية الدولة، هي تجربة عشناها أشهر في الكهف متاع دهليز دار ثقافة بالرشيق.
0: حكيت على النصوص وحكيت على المواضيع اللي تطرق لها خاصة معناها في المسرحيات متاعك، بطبيعة المرأة وكل ما يهم المرأة، خاصة المرأة المعنفة، المرأة يعني، فبما أنك مرأة أكيد كان التطرق لها معناها، وخاصة على الركح برونق آخر وبإحساس آخر، والأكيد إذا وصل معناها للمتلقي.
1: من بداياتي منذ نعوت أظافري خدمت السنية والأسد العجوز في المسرح الوطني، من بعد خدمت سعدة، بعد يعني وبعد النجمة الصغيرة، يعني تلقى ديما بطلات. هذه أقول لك بصراحة ما كانش واعي، من لا وعي خرج. أنا نهار فقت قلت حيات، قلت يا حبيبة تشبي البطلات نتاعك كل بنات نساء، سونيا والأسد اللي يهرب من حديقة الحيوانات وزرسته مريضة والبلاد تخوض والناس تلوش فيه، والسونيا تلقاه وببراءة الأطفال وبنعومة الفتاة الصغيرة تهزوا للطبيب الأسنان والدويل، وهو خرج خاطر موجوع زرسته وتقدر ترجعوا لحديقة الحيوانات بالبراءة. وصعد حكاية أخرى على الذات والقضية الفلسطينية هدته لي ندى الحمسي النص، والنجمة زيدة، النجمة زيدة بطلة عملت عميل على الركح مع العرائس الأخرى وغيره. هذوما كلهم كانوا في اللاوعي الحقيقة، لكن كيف أنا فقت قلتي بطلات جل مسرحياتي نساء حتى لين وصلت في الرحلة نحكي على وجيهة المرأة وإعادة بناء شخصية المرأة بعد، لأنه زيدة أنا نحب نقول للمرأة كوني قوية كوني أنتي.
0: باهي مدام حبيبة، بتبيع الحقيقة تنوعت التجارب متاعك، الانفتاحات متاعك، خاصة على مسرح الدوماء ومسرح فن العرائس معناها في العالم. نجم نقوله ما نجموش نقارنه احنا توا باش نقولوا احنا وين، مش الوقت الحالي
1: اكيد
0: وقته بتبيع، لكن عندك برشا تجارب، خاصة تجربتك مع تلفزة تونسية.
1: ايه تجربة تونسية وهي لقيتها زيدة
0: تجربة مهمة.
1: تجربة
0: مهمة جدا،
1: تجربة مهمة. الله يطول في عمر السيد محمد عبد الرؤوف الباستي، وقت اللي شد هو مدير التلفزة الوطنية في السنوات 80 مرة الأولى، ووقتها أنا التحقت بالخلية اللي تخدم في برامج الأطفال، وكنت عندي زيدا كنت عندي برامج وكنت وعشرت تجربة يسر ثرية زيدا في التلفزة، لأنه ما تعرف التلفزة ما ظهرتش أنا، لأني أنا نعمل حاجات في الكواليس تعرف الدوماء وصنع الدوماء، لكن كان أخذت يمكن زوز مواسم ولا موسم، ومن بعد هو ما عادش مدير سيد عبد الرؤوف الباستي، خذوا ناس اخرين، وتعرف انت ديما مع تغير المديرين تتغير الاتجاهات والفلسفات والمشاريع وكذا، لكن عشت تجربه ثريه وحلوه برشا.
2: محطات
0: محطات نمشيو الى محطه اخرى، محطات الحقيقة اللي أثرت وأثرت في مسيرة حبيبة جامدود. الأكيد كما قلنا العروسة، كل العروسة تتطور كما قلت أنت، معناها بالعوام وبالتجارب وبالانتظارات وبالنجم نقولوا احنا زادك الكيف بالأحاسيس وبالأهداف اللي تشتغل عليها حبيبة الجندوبي. المحطة الأخرى الهامة اللي تعتبرها نجم نحكي عليها
1: التحقي بالمعهد العالي للفن المسرحي 2006. عيط لي دكتور محمد المديوني ويقول لي راهو باش نأسوا وزارة التعليم العالي، قررت في نطاق النظام نتاع إمد هذاك للمدي باش ندخلوا اختصاص العرائس في المنظومة الجامعية، ولوينا الركبة وخدمنا على احداث هكاك برنامج بيداغوجي للتدريس، كانت خالية فيها المرحوم عادل مقديش، العزيزة الدكتور معز المرابط، الأخوة صديق حاتم دربيل، وبدينا 2007. بدينا 2007 وتخرجت أول دفعة وثاني دفعة وثالث دفعة، هذوم كتلمفتي وحسبك حسبك البرنامج اللي حتيناه مع بعضنا. كنت أنا نتكلم ونقول دكتور المديون يقول يكتب اكتب يا حبيبة، حط لي أورديناتور اكتبوا هذيا، وبعد بينسوغ هما يولموه مع ما تطلبوا وزارة التعليم العالي وهكيكا. ومن وقتها هاني أنا نمشي ونجي الحقيقة على المعهد حسب تفرغي وحسب كذا، لكن هل هالتجربة هذه اللي عشتها في المعهد العالي في المسرح أيوة، واختصاص ما تعرف ما إجازة خاصة بالعرائس تويكا، وتخرجوا يمكن 10 أو 9 دفعات، فيها ثراء للساحة، ثراء للساحة، وتوا تلقاهم كشباب موزعين، فما اللي يمشي لجهته يخدم في جهته، فما اللي يخدموا في المركز في المؤسسة نتاع الحكومة، فما اللي عملوا شركات، فما اللي يخدموا معايا أنا وناخذ أنا برشا يخدموا معايا. فالاختصاص هذايا قاعد يشهد في هكا تقول أنت في انتعاشة جميلة ثرية معناتها، وكل واحد من موقعه قاعد يحاول.
0: مسرح العرائس أنت درست ودرست؟
1: أي أنا أشوف أنا ما درستوش أكاديميا، أنا درست ميدانيا. وبحكم أنا اطلاعي في معناتها على المهرجانات وعلى المدارس العريقة، فيتيس في صوفيا والأكاديمي في براغ، نمشي لهم ونتعامل معاهم، وحتى أن نخلص وحدي راني تذكرت السفر والتربصات وكل شيء، ما أنا قد هاللي حكيت لك عليه صرفت عليه. وحتى كي مشيت للمهرجانات يا ما هما يخلصوا لي يا ما خلصنا، قل وانا دروين وزارة ثقافة بعثتني ولا خلصت لي. إذا يا زيدة معلومة يلزم الناس تعرفها، راني بظوافري وحدي معناتها
0: برشا تعب،
1: ما هدوليش
0: تحدي.
1: والله أنا شيخة، أنا مانيش حاسة نفسي تعبانة ومانيش حاسة نفسي نضحي، وبرشا أقول مناضلة، مانيش حاسة روحي مناضلة. أنا حبيت حاجة قاعدة نخدم فيها التجربة، مشروع قاعدة نتبع فيه ونكبر فيه. وقت اللي أنا نخذ تلميذتي كانت تقرأ عندي ونتعاشر أنا وياها 12 سنة وما تفرقنا لما تزوجت ومشيت لفرنسا، هذا مشروع ولا مش مشروع؟ أنك تاخذ أك الشخص هذاك وفي خلاص يخدم معاك بالعقد على عمل، مش عملت لها شهرية ولا ليه، ما تعرف الإمكانيات ما تسمح، لكن فما مشروع هما كي يدخلوا في وسط ويراوه يحبوا يكملوا فيه.
0: خممتش معناها مدام حبيبة أنك نهار من هارات تعمل متحف للعرائس هذوما، أو تعمل حاجة هكا تخلي الأثر هذايا وتربي يعني مسيرة وحكايتك مع الدمية ومع العروسة يعني بشكل ما؟
1: اي علاش لا، انا نخمم فيه، لكن زيد نلوج في الفضاء ساعة خاص ما نجمش نعمله، لانه ما تعرف لازمني رصيد فلوس كبير باش يقعد مش بعدي انا يمشي.
2: محطات
0: نحكيو ساعة على المسرح العرائس في تونس. كي نجيو معناها نقارنوه بمسارح اخرى يعني وين وصلنا احنا؟ وخلينا نفهموا المسرح العرائس شنو الخصوصيه نتاعنا، خصوصيه مسرح العرائس في تونس.
1: والله الخصوصيه واحد باش يقول الحق، راهو فما بحث وفما تجديد وفما شباب واعي قاعد توا هكا يمكن نقصتوا الامكانيات. راهو زاد افضل ما تراش الايمان اللي عندي انا نقص من روحي باش نصرف على خدمتي انا، هذاك انا وخدمتي وعرايسي وعالمي ودنتي وعائلتي حاجه واحده، ما يهمنيش شكون خذا اكثر. لكن بالنسبه للشباب توا مبتدئين وهما يعتبروا روحهم ضحاو كي خذاو الاجازه ولو اكاديميين، ما يحبوش يزيدوا يضحيوا ويصرفوا، فتلقاها تتعثر تجاربهم. اما كيف يقدموا تجربه، التجارب مش خايبين. انا نقول احتضانهم من مؤسسه كبيره عندها فلوس حاجه مهمه،
0: اللي هو المركز الوطني لفن العرائس مثلا، هذا نتسموه مكسب بالنسبه لنا.
1: لا مكسب حلوش، احنا كل مؤسسه تاسست اضافت فهمت.
0: احنا الى حد يومنا هذا احنا تو حصلنا في تونس مكسب اللي هو المركز الوطني لفن العرائس
1: وعديد الشركات
0: والجمعيات بخلاف معناها حتى على مستوى الوطن العربي. احنا نجيو جارتنا لهنا مصر او غيرها اللي هو فن العروسه او فن الدميه او فن الاراغوز، او لكن نحسوا انه تجربنا في تونس تجارب متقدمه
1: و و وفيها كما قلت لك البحث وفيها التجديد، و حتى على افريقيا زاد في كقاره افريقيه كي نشوفوا رغم معناتها اجتهاد الشباب وكلهم حاملين مشاريع وكل شيء. لكن اللي لاحظته انا ورايي الخاص وانه نتحمل مسؤوليه اللي نقوله، مازالوا في ضباب الفولكلور.
0: معناها تونس تعتبر مدرسه في هذا الفن.
1: وفما لبنان، فما كريم دكروب من لبنان قاعد زادا يعمل في حاجات مهمه جدا.
0: سؤال بربي نحب نساله، مدام حبيبه توا العروسه تحس تتكلم تتقلق تتوجع كيفاش تتعامل معها؟ تفهمها وقتش تفهمها؟
1: قد ما تعطيها من روحك لها ومن ذاتك هي تحكي لها وهي تحكي لك، وقبل ما تبدا معناتها تحطها باش تعبر وباش تحكي للناس عن لسانك لازم تحس بيها كخامه. الخامه شنيا؟ لوح ولا خفيف ولا قماش؟ تحس بوزنها بحجمها بتضاريسها، هذوما الكل كي تتفاعل انت معاهم وتحسهم وتعطيهم انت من روحك وتلقى الخيط الرابط بينك وبينها تولي تؤدي هي اللي انت
0: ساعات ما تحبش فيها.
1: اي ساعات ما تحبش فيها وساعات هي
0: فيها
1: أي, اي اي اي وساعات هي راهي اللي تحركك انت تحب تمشي بها الاثنية وهي تنسك الاثنية اخرى، لانها هي عندها طاقاتها وعندها وزنها عندها الامباكت نتاعها. ساعات انت نسأل رواحنا ديما من يحرك من، هل هي التي تحركني او ولا انا اللي نحرك فيها؟
0: بيه خلينا نرجع لكتابك اللي وثق بطبيعة للذاكرة المسرحية العرائس في تونس الذاكرة والأثر.
1: الكتاب هذية هو راهو هو نتاج بحث ديما 12 سنة. في وقت من الأوقات تقابلت أنا ومجموعة من العرائسيين من المتوسط، لبنان وتركيا وإسبانيا ومصر، وكنا نلتقي في المهرجانات مع بعضنا في تونس، وقابلنا في المهرجانات لفيدة في إعادة أسماء البلدان، وقعدنا نحكي على أسسنا. هي تقول أنت أسستنا كالشبكة، لم تتطور الشبكة لكن خرجوا منها كتبة شبكة. قعدنا نبحث على نقطة اللقاء ما بين البلدين هذوما في مجال العرائس، بحكم أنه ناخذ مثلا خيل الظل انتقل مع الإمبراطورية العثمانية، أينما انتقلت وأينما انتشرت الإمبراطورية العثمانية دخل خيل الظل البلدان هذو. هذه نقطة مشتركة ما بين البلدين الحوض الأبيض المتوسط. عراء الصقلية اللي جاونا عراء الصقلية من سيسيليا جاوا لتونس وما زادوش يتوسعوا لأنه الصقليين والإيطاليين ما فاتوش تونس، جاوا دخلوا تونس عمروا 60-70 سنة وبعد رجعوا لبلدانهم. فهل قعدنا نلوجوا على قلت لك النقاط المشتركة وكل واحد فينا قعد يبحث في بلاده. هذه 2012 بدأ البحث هكاك، وانا قعدت نبحث من دار بشحامبا للعرايس اللي في ريديغليز، للعبيد اللي ما زالت عايشة في الحلفاوين وعايش وخيل الظل وكراكوز وحزيواز. فالبحث قاعد يتطور، الشبكة اضمحلت تنجم تقول انت، لانه ما لقيناش الديفون كذا، وانا لقيت روحي ببحثي جاهز واندثرنا، وحتى الاولاد فما لي باتصال وفما لي مش باتصال. فقلت انا علاش ما ننشروش، علاش ما بحث كامل جاهز كذا. لكن انا كتبته بالفرنساوية، قعدت نتفكر في جملة كي كنت نمشي لبراغ والبلغاريا وكل شيء، يقدموني يقولوا لهم حبيبة جندوبي عرائسية من تونس، تونس قلوا تونس بلد مسلمة عندكم عرائس، صار فما عرائس، صار عندكم عرائس وما في السنوات 80. فأنا قعدت نخمم وقلت ريتك الناس الكل اللي يعرضوني وسألوني فما هفما بوثائق بمراجع بكل شيء. فعطيته للترجمة بالانجليزية، قلت خلينا ننشروا انجليزية فرنسية. ومن بعد فما شكون صحني قال لي انت عملت كمل ترجمه العربية، اعطيته للترجمة بالعربية. فوليت عندي هزيته للمطبع، ما لقيتش شكون يدعمني الحقيقة، هزيته للمطبع تبعته. ومن بعد الحقيقة وزارة الثقافة شريت عدد به مهم
0: وتوا في السوق،
1: موجود في السوق.
0: شو قصنا اليوم؟
1: اليوم شو ينقصنا؟ الوعي بمتطلبات الغد، الغد طفل الغد جمهور الغد، مازال زعما باش يجينا جمهور يقص تذكرة ويجي للمسرح ولا يخير يشوف في داره وهو قاعد مرتاح. لكن شنو احنا يلزمنا نعمله بشكل انتاج هذيك، كما كنت نبيع له تذكرة في المسرح نبيع له، يعني نلقاه المسالك ونلقاه متاع غدد.
0: باهي احنا ما حكيناش على عروسة اللي اصبحت علاجية بامتياز، معناها
1: علاجية بامتياز كيف هذي زادة. نقولها وبكل فخر برشا، انا كنت الرائدة في هالموضوع هذا من 97. دخلت العروسة العلاجية لتونس بعد ما تعرفت على امرأة اسمها مادلين ليون، في انا تعرفت عليها في فارنا، لكن هي فرنسية وعندها جمعية، وجبتها لنابل نيابوليس، وقعدت انا درست الاختصاص هذية في معهد النهوض بالمعاقين 7 سنوات. كيف ان العروسة الحقيقة الاشياء تتطور في توا في اوروبا، والناس اللي خمت فيها العروسة كأداة مداوات ولا تداوي قالوا لي فما خصومة بين العرائسيين والطب في فرنسا مثلا. يا ولدي كيفاش انا طبيب نداوي ونحط زرير قدوي وانت تقول لي العروسة تداوي؟ قالك علاش ما نسميوهاش العروسة أداة تواصل، ما عادش نسميوها العروسة للمداوات ولا عروسة مداوات، خليها تكتفي بكونها هي أداة تواصل.
0: بيه قبل ما نختم معاك باش تشاركني في المادة الموسيقية، واني نعرفك فنانة تحب الطرب الأصيل الطرب الجميل، شو تقترح علينا في هذا المساء الوقفات معناها في هذه المحطات؟
1: ندخل من الشارع، ندخل من الشارع ذيقة بي الدنيا، نجري نجري نجري نزل على محمد عبد الوهاب، لا مش أنا اللي أبكي مثلا،
2: لا مش أنا

كندار سيد الهاني على الموجة 104.7 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش أنت.

0: إذاعة البنستير سيد الترب الأصيل.
1: أنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرك يا علي.

kırpış gider der der. ونسيت زماني ونسيت مكاني مكاني وين.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة ما تيسر من سورة البقرة.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. فيما يلي تستمعون إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.
1: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
2: نهار الخير في إذاعة المنستير.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهم خالية، وأتمم علينا العافية. اللهم اغسل قلوبنا من كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق. يا واهب الأرزاق، افتح لنا أبواب رزقك، ويسر لنا أمورنا، وفرج همومنا. اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فقربته، وذل لهيبتك فأحببته، وسألك سؤاله فأعطيته، وشكى لك همه ففرجته، وسترت ذنبه وغفرته. اللهم في هذا اليوم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم فرج همنا، ويسر أمرنا، وأسعد قلوبنا، ونور دروبنا. اللهم ارزقنا حمدا يملأ الميزان، وشكرا يزيدنا في الإحسان، وتوبة صادقة تدخلنا بها الجنان، وصحة وعافية في الأبدان. اللهم عطر صباحنا بنسمات الاطمئنان وبراحة البال، وامنحنا ما نتمنى، ويسر لنا أمورنا يا ميسر كل عسير. اللهم أصلح لنا الحال، وأرح لنا البال، وأجب لنا السؤال. رب نسألك خير ما في هذا اليوم، وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم، ومن شر ما بعده.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم.

يوم قضى الله سبحانه وتعالى حكمه وإرادته بخلق آدم عليه السلام، أخبر ملائكته بهذا الأمر لا ليملوا عليه مشورة أو ينفعوه برأي، حاشاه سبحانه وتعالى، ولكن كان إذانا منه عز وجل لذلك المخلوق الكريم الذي سينفخ فيه من روحه ليكون خليفة لله على الأرض، يحمله تكاليف العبادة هو وذريته إلى يوم الدين، مخلوقا مخيرا في إرادته، يثاب على حسناته ويأثم على سيئاته، مخلوقا صالحا يعمر الأرض ويقيم فيها شعائر عبادة الله إذا أحسن وأجاد التحكم في إرادته وفطرته السليمة التي فطره الله عليها.

وبدأ سبحانه وتعالى بخلق آدم عليه السلام على مشهد من الملائكة. وقد جاء في الروايات عن أئمة آل البيت عليهم السلام أن الله تعالى أمر جبرائيل عليه السلام أن يهبط إلى الأرض ويقبض منها قبضة من التراب لتكون المادة الأساسية التي يخلق منها آدم عليه السلام. وبعد أن كمل آدم على هيئة البشرية ظل راقدا فوق دكة عظيمة قبل أن ينفخ الله تعالى فيه من روحه، والملائكة يمرون عليه وينظرون إلى هذا الجسد المسجى فوق الدكة العالية.

0: هذا هو آدم، مخلوق الله الموعود. سبحان الله ربنا، خلقه من طين وماء.
1: افسحوا لي الطريق، افسحوا لي الطريق أيتها الملائكة. ما هنالك على الدكة؟
2: هذا آدم يا إبليس، انظره ما أجمله.
1: هذا سيكون خليفة على الأرض؟ يا مضى على خلقه سنين عددا، ما له لا ينهض ويكلمنا؟
3: حتى يقضي الله فيه أمره ويسوي خلقه وينفخ فيهم الروح.
1: مخلوق تافه، لا أظنه يصلح لشيء مما أعد له في الأرض.
0: ما بالك يا إبليس تحكم على آدم قبل أن يسوى خلقه وتدب فيه الحياة؟ إياك أن تسخر من خلق الله يا إبليس.
1: ويحكم أيها الملائكة، ألم تعلموا أن في الأرض جانا وعفاريت؟ كنت من نسلهم وأعلم أكثر منكم بأس عزمهم وخصائص خلقتهم النارية التي لا يضاهيها آدم هذا المخلوق من طين، فكيف سيخلف الأرض دونهم؟

معشر الملائكة، يا معشر الملائكة، هلموا إلى أمر الله، هلموا من فوركم.

بعد أن أتم الله تعالى خلق آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه، جمع الملائكة أجمعين، وكان من بينهم إبليس. وإبليس هذا مخلوق من جنس الجان، إلا أن الله تعالى رفعه إلى مصاف الملائكة بعد الذي بدر منه من حسن عبادة وتقرب إلى الله عز وجل، كما أجمع على هذا أكابر علماء التفسير. ولكن لم يلبث أن غادر هذه المكانة الرفيعة إلى حضيض المعصية والجحود الأبدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العلي العظيم.

0: لا لا لا لا لا، لن أسجد لآدم هذا وليكن ما يكون.
1: ويحك يا إبليس، أتعصي أمر الله؟ استغفر ربك وتب إليه أيها العاق الجحود.
0: أنا لست مثلكم أيها الملائكة، أنتم خلق نوراني بارد، انصرفوا إلى شأنكم ودعوني.

0: يا رب أنا خير من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، ولا كرامة للطين على النار. لن تسمح لي عزة نفسي أن أسجد لآدم ولو كلفني ذلك سخطك علي.
1: لقد غضب الله عليك يا إبليس ولعنك إلى يوم الدين. أخرج من الملأ الأعلى إلى حضيض الدحور والهوان يا عدو الله، يا عدو نفسك، ويا عدو الخلق أجمعين.
0: مهلاً مهلاً مهلاً يا رب، مهلاً مهلاً. انظرني إلى يوم يبعثون، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ولآتينهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن تحتهم، ثم لا تجد أكثرهم مؤمنين.
2: إن الله تعالى يقول لك: إنك لمن المنظرين، وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهل عرفت قدرك أيها اللعين الرجيم؟
0: يا رب فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم يا رب، ولا تجد أكثر عبادك شاكرين.
3: إن الله تعالى يقول لك يا إبليس اللعين:
1: أخرج، أخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.

يا آدم انهض، انهض أنت وزوجك حواء التي خلقها الله تعالى منك لتسكن إليها. إن الله تعالى أعد لكم الجنة، فاسكن أنت وزوجك الجنة، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

حسرته وذلاه؟ أيسرح ويمرح آدم في الجنة هو وزوجه وأنا؟ أنا إبليس أجرد من مهابتي ومكانتي بين الملائكة والجان؟ فيسوقني رب العزة إلى أسفل دركات الهوان والدهور؟ لا لا، لن أدعك تهنأ في نعيمك المقيم في الجنة أنت وزوجك يا آدم يا عدوي إلى يوم الدين. سأبذل عظيم جهدي في المكر والخبث حتى أجعلك تعصي الله فتنوء بذنبك أنت وذريتك. انتظر صنيعي يا آدم.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. قال تعالى في سورة نوح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. قال الله تعالى في سورة التحريم: توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبوا إلى الله توبة صادقة. حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه. ثم قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر الله دبر كل صلاة 3 مرات فقال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو بهذا الدعاء في أول ليلة وأول نهاره إلا عصمه الله من إبليس وجنوده. بسم الله ذي الشأن، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، أعوذ بالله من الشيطان. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقال لي خليفة: قال معتمر: سمعت أبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي سأل سؤالا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تخوف أحدكم السلطان فليقل: اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم، كلي جارا من شر فلان ابن فلان وشر الجن والإنس وأتباعهم، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. مستمع الفاضل، ما قيمة المال إذا كان حراما؟ وما قيمة السعادة إذا كانت على حساب الآخرين؟ وما قيمة الأبناء دون التربية؟ وما قيمة الجمال دون أخلاق ودين؟

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.
1: دعا الله عز وجل إلى تدبر القرآن الكريم، واعتبر جل وعلا هذا التدبر من غايات إنزاله على عباده.

0: الكتاب
1: ليدبروا
0: آياته. آياته
1: مع الدكتور أحمد شكري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته من برنامجنا ليدبروا آياته، ومع الآية 14 بعد 100 من سورة هود، وهي قوله سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. التأمل والتدبر في هذه الآية الكريمة يعطينا من المعاني الجميلة الإيجابية لنا في حياتنا الشيء الكثير، فهي في أولنا تأمرنا بإقامة الصلاة، وأن تكون صلاتنا هذه شاملة للأوقات كلها، فتكون في النهار وفي الليل كما قال سبحانه: طرفي النهار وزلفا من الليل. وذهب عدد من المفسرين إلى أن هذه الآية الكريمة تشير إشارة أولية أو مبدئية إلى مواعيد الصلوات الخمس بإجمال دون تفصيل، ذلك أنها نزلت قبل فرض الصلوات الخمس في ليلة المعراج. ثم إنه سبحانه وتعالى بعد هذا الأمر بإقامة الصلاة، والتي هي صلة بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى، صلة مباشرة لا تحتاج إلى اتصال، لا تحتاج إلى وسيط، لا تحتاج إلى وقت محدد، في أي وقت يريد أحدنا أن يتصل مع ربه سبحانه وتعالى يدخل في صلاة فريضة كانت أو نافلة. بعد هذا الأمر يأتي قوله سبحانه وتعالى بالبشارة العظيمة في هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. ويفهم منها أن الواحد منا إذا قام بعمل حسنات فإن مجرد عمله لهذه الحسنات يكفر عنه السيئات التي كانت قد صدرت منه قبل ذلك. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى علينا، أن وهبنا مثل هذا الكرم العظيم الذي لا نجده عندنا معاشر البشر. فمن من البشر يمكن أن يصدر عنه مثل هذا الكرم الذي لا حد له؟ إن فعل أي واحد منا للحسنات يؤدي تلقائيا إلى أن تسجل هذه الحسنات له في سجل أعماله الصالحة الطيبة، وإلى أن يمحى في مقابلها شيء يقدره ويعلمه الله تعالى من سيئات كان قد عملها أو وقع فيها. ويروى في سبب نزول هذه الآية أن واحدا من الصحابة الكرام بدرت منه سيئة في يوم من الأيام فندم عليها غاية الندم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كيف يفعل وما الذي يطلب منه أن يكون لكي يكفر هذه السيئة التي فعلها، فنزلت هذه الآية الكريمة. فبادر هذا الصحابي الجليل إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحسن ما سأل حين قال له: أهي لي خاصة أم للناس عامة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هي للناس عامة. وهذا مما يفهم من الآية بشكل واضح، فإن أل في الحسنات وفي السيئات ليست العهدية، إنما هي الاستغراقية، فأي حسنة تصدر من أي إنسان تذهب أي سيئة بدرت من هذا الشخص. وبالتالي فهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى علينا. ويختم ربنا الآية بقوله: ذلك ذكرى للذاكرين. إقام الصلاة وأن الحسنات يذهبن السيئات أمر يذكرنا الله عز وجل به ويعلمنا بعظيم فضله سبحانه، فهنيئا لنا هذا الفضل العظيم وهذا المقام الرفيع وهذا الرب الكريم الذي يجعل الحسنات يذهبن السيئات. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
1: من أعظم المنن التي أنعم الله عز وجل بها علينا فضل تدبر القرآن الكريم، فهو الباب الذي يفتح لنا كنوز الهداية والرحمة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أحباب إذاعة المنستير، مرحبا بكم من جديد. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، إليه نسعى وبه نستعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحببته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

ربنا أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واجعل يومنا هذا يوما مباركا، وزدنا علما ويقينا، واجعلنا من الصالحين التائبين المتقين.

أحباب إذاعة المنستير في كل مكان، هذا صوت الحبيب مرموش يرحب بكم ويرجو لكم فسحة صباحية رائقة. روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

قال تعالى في سورة أواخر البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. أصدقاء نور الصباح، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو الذي يصوركم في الأرحام كيفما يشاء.

أيها المستمع الكريم، مع هذه النسمات الصيفية دع كل من حولك يبتسم، دع الحياة تشرق بألوانها الزاهية كقوس قزح، وأنعش روحك بالفرح والتفاؤل والبشر وبراحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال. فمن بين الهم والقلق يتسلل الصباح ويملأ القلب سرورا وحبورا وعبيرا، ويملأ الروح أملا وتوكلا. إنه الصباح المزهر بالأمان الجميلة. كثير من الناس يشعرون بأنهم أسرى أو ضحايا لظروفهم الصعبة، لكن مهما كانت حقيقة هذه الظروف فإنها فقط الواقع للحياة الذي يراه، وهي الواقع الحالي مهما كانت قسوته. سوف يبدأ بالتغير والاندثار كنتيجة للشروع في رسم هدف جديد والسعي لتحقيقه باستخدام العزيمة والإرادة والقدرة على الثبات. فأن يتمكن الإنسان من تغيير ذاته والسيطرة على مجريات حياته، خاصة في الأوقات الصعبة، فما ذلك إلا نتاج كل عقل ناضج منفتح على قوة الفكر والتفكير، وما ذاك إلا نتاج مشاعر صادقة تدفع بالإنسان إلى عادة التجدد والتغيير.

الزمن شيء ليس له معنى إلا في وجود حركة للأحداث المميزة، تماما كالألوان التي لا نحس بها إلا في وجود العيون المبصرة. إن مجرد تصور ماض وحاضر ومستقبل هو الذي يوحي لنا بمرور الزمن، وكأن الزمن سلسلة من أحداث متتابعة، ولولا الذاكرة التي تعيش عليها الأحداث التي نواجهها لما أحسسنا بمرور الزمن. والأحداث تعني الحركة، كما أن الإنسان يحس بمرور الزمن مع دقات قلبه المنتظمة وتكرار المد والجزر وتعاقب الليل والنهار وتوالي أوجه القمر. وهذا التتابع القمري نتيجة دوران القمر حول الأرض مرة كل شهر هو مقياس لمضي الزمن، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. صدق الله العظيم.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: عاش خياط عجوز في قرية صغيرة، وكان يخيط ملابس غاية في الإتقان والجمال، ويبيعها بسعر جيد. وفي يوم من الأيام أتاه فقير من أهل القرية وقال له: أنت أيها الخياط تكسب مالا كثيرا من عملك هذا، فلماذا لا تساعد الفقراء؟ انظر إلى ذلك الجزار، جزار القرية الذي لا يملك مالا وفيرا مثلك، ومع ذلك يوزع كل يوم قطعا من اللحم مجانا على المساكين والفقراء. لم يرد عليه الخياط وابتسم بهدوء. فخرج الفقير منزعجا من عند الخياط، وأشاع في القرية بأن الخياط ثري وميسور لكنه بخيل كثيرا، فنقم عليه أهل القرية وتجنبوه. وبعد مدة مرض الخياط العجوز، ولم يعره أحد من أبناء القرية اهتماما، ولم يسأل عنه أحد، فمات وحيدا غريبا، لا صديق ولا رفيق. ومرت الأيام تباعا، ولاحظ أهل القرية بأن الجزار لم يعد يرسل قطع اللحم بالمجان إلى هؤلاء الفقراء والمحتاجين كما كان يفعل من قبل. وعندما سألوه مستغربين عن السبب، قال: إن ذلك الخياط العجوز الذي كان يعطيني كل شهر مبلغا مهما من المال لأرسل إليهم اللحم قد مات، وبذلك توقفت عن توزيع اللحم عليهم. وهنا اندهش الجميع. هكذا صديقي المستمع، قد يسيء بعض الناس بك الظن، وقد يظنك آخرون أطهر من ماء الغمام، ولن ينفعك هؤلاء ولن يضرك أولئك. المهم هو حقيقتك وما يعلمه عنك الله، فلا تحكم على أحد من ظاهر ما تراه. قد تكون في حياته أمور أخرى لا يعلمها سواه.

متابعي إذاعة المنستير في كل مكان، ما زلتم مع صوت لحبيب مرموش في فسحة جديدة من أنوار هذا الصباح الذي نرجو أن يكون مباركا على الجميع. إذا حزنت على رحيل عزيز عليك أيها المستمع الكريم، لا تترك الحزن يبتلع أجمل ما فيك ويغمر روحك بالأسى. قاوم شعور اليأس ولا تلتفت إلى الوراء، فالنظر إلى الخلف شاق ومؤلم ومبدد للأمل. لا تدع الحزن يضعف قدرتك على الكفاح والتحدي. لا تعطي الحزن فرصة ليأتي على حدائق روحك الزكية البهية وورود مشاعرك الغضة الطرية. اجعل حزنك أصيلا ونبيلا وأخرجه من أعماقك، واملأ روحك بأريج الحلم وهتر الحياة، وتعلم أن الرحيل بالفعل يحفر وشما لا يمحوه الزمان في القلب والذاكرة، لكنه يصفي الروح وينقي الوجدان من أعشاب الأسى والنسيان. مقولة اليوم: لا تكتم الأحاديث الجميلة والمشاعر الصافية الناصعة في قلوبكم ما دامت ستنعش أفئدتكم وتمنح غيركم إحساسا بالسمو والسعادة.

القلب يسر كعادته، يتذكر نظرتها الأحلى ونسائم همستها الجذلة، ويصر الجرح الأول أن يأسى، فأظل أحاول لكني أستطرد، أذكرها وأذكرها بالأحلى. لن أنسى أنك قد كنت أحلى من مدن الوقت، وسأذكر أني يوم لقيتك لم أتساءل من أنت، ومشيت وراءك حتى ضاع طريق العودة للبيت، فظللت أنادي وأنادي كي ألقاك، وظل يتيه معي صوتي. فأنا من ذاك اليوم أهيم غريبا في مدن الموت، ولكم صليت وكم ناديت لكي ألقاك ولم تأتي.

أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إن للآمال في أنفسنا لذة تنعش منها ما ذبل، لذة يحلو بها الصبر على غمرات العيش والخطب الجلل. فدع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أحباب نور الصباح، الكلمة الطيبة تفتح الأبواب المغلقة دون رياء، فابسط العطاء بابتسامة من القلب وبعض الدعاء. بهذه الكلمات المأثورة نودعكم على أمل اللقاء بكم في حصة قادمة. كان معكم لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، مع خالص تحيات الزميلة سامية مطاوع في التنظيم والإخراج. نرجو أنكم بخير وإلى اللقاء.

0: حبيبي.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
2: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
2: صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. قررت بلدية المنستير تعديل مسلك المرور بشارع القرعية وسط المدينة ليصبح طريقا في اتجاه واحد يمتد من مفترق مارينا وصولا إلى مفترق ساحة 3 أوت، وذلك بصفة يومية مؤقتا تبدأ من 6 مساء وحتى 1 صباحا طوال فترة العطلة، وفي ذلك في الإطار الاستعدادات المكثفة لتأمين الراحة والسلامة للمواطنين والزوار. نفى الديوان الوطني للتطهير صحة ما تم تداوله في مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه صرف صحي بشاطئ ياسمين الحمامات، وأكد في بلاغ أن المياه الظاهرة في مقطع الفيديو المتداول هي مياه أمطار تم تصريفها عبر مسلك طبيعي مخصص لتجميع مياه الأمطار. أفاد الكاتب العام لجماعة البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية بأن المجلس القطاعي دعا إلى رفع إشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي. كما قرر المجلس مبدأ الإضراب العام، وذلك للمطالبة بزيادة في الأجور لسنوات 2025.

0: الخارجية في دولة قطر اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. وذكر متحدث باسم الخارجية القطرية أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد بين طهران وإيران، بين طهران عفوا وواشنطن. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارم.
2: بشير.

صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية، نهاركم زين. مرحبا بكم في استقبال ثاني أيام شهر جويليا من عام 2026 الموافق ل 17 محرم 1448 هجري. إن شاء الله نهاركم زين وطيب، وإن شاء الله صباحكم زين وبالخير مليان. اليوم الخميس، وأكيد في بشير الخميس، وكيف العادة والعويد نتلقاو بكم صبحية كل نهار في بشائرنا، نحاول ننسوكم ونقربوا منكم ومن اهتماماتكم ومشاغلكم على إيقاع صيف. إن شاء الله نكونوا مع بعضنا وين ما أنتم موجودين، احنا معاكم. ان شاء الله صباحكم زين، ورد وفل وياسمين ترافقكم من قدام الميكرو، مروه الزيدي في تعويض وبدلنا انا وربح عبد اللوي، وتحياتي زاد الهيثم والناس اللي نصبح عليه واللي رافقني هذا الصباح حتى لتسعة ان شاء الله من قدام الكونسولات. انتم اللي تسمعوا فينا ان شاء الله نهاركم زين، البدايه تكون مع الابتهالات وبعد شويه مع صوت يناجيه.

ربي يتقبل دعائنا. صباح النور والنوار، صباح الصحة والعافية. كنت هذه فقرة صوت يوناجي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا في بداية الصباح وحل تعويناتها هكا في الوقت هذية وبداية نهارها معنا. إن شاء الله يا ربي بداية موفقة للجميع، وإن شاء الله كل خطوة فيها حسنة كما يقولوها، وربي يعينكم يذكركم تحضروا في روحكم وقصدين ربي للعمل. إن شاء الله طريق سليمة والأمان لكم، وإن شاء الله يا ربي يرزقكم الرزق الحلال الطيب. نعرفوا إيقاع الصيف مختلف برشا، بصيف يقوموا بصيف يرقدوا، الغالب هذاك هو الريتم الحياتي المختلف واللي جديد في الصيف، خاصة مع سيونسونيك. احنا اليوم ان شاء الله باش نعيشوا على إيقاع ثاني ايام سيونسونيك، دونك اكيد فما تغييرات كثيرة حتى في الإدارة ولا غيره. فاقرا وحسابكم على بكري، نهار يبدا على صباحو، دونك مشيو بكري بكري اقضيوا مشواركم، ربي ان شاء الله يقضي الحوايج نتاع الناس الكل. خليكم معنا وين ما انتم موجودين تسمعونا وتاخذوا فكرة في الوقت هذا على معلومة الطقس. نعطيكم فكرة عن طبعا طقسنا بالنسبة للخميس والجمعة وحتى شوية السبت. خلينا نبدأ بالخميس قبلها اللي هو نهار اليوم. طقسنا صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالوسط ومحليا بالجنوب. الريح شمالية غربية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا اليوم شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل. بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم باش تتراوح ما بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، يعني أعلى تقريبا درجتين من البارح. معناها البارح نهار سخون، اليوم نهار أسخن. انتظار غدوة اللي باش يكون فيه إن شاء الله الجمعة 3 جويلية تراجع شوية في درجات الحرارة في انخفاض طفيف، معناه ما نجمش نقولوا حاجة كبيرة، لكن بحرنا غدو باش يكون شديد الاضطراب كما اليوم هو شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل. فردوا بالكم على صغاركم، ردوا بالكم على روحكم، اللي عنده تبحيرة ولا مبرمج تبحيرة راهو البحر مضطرب ومتموج. الناس اللي تسمع فينا وعندها بروجرام نهار السبت ولا نهار الأحد، راهو نهار السبت الوضع ملائم لنزول أمطار متفرقة بالشمال ومحليا بالوسط والجنوب، والريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر باش يقعد مضطرب والحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم طبعا احلى نهار. اذا كان عندكم فيه اي برنامج ان شاء الله تقضي مشواركم، ان شاء الله ربي يعين الناس الكل. مرحبا بالجميع، نكملوا معاكم المشوار مع ايقاعاتنا واغنيتنا.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليال، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر

0: بخير وإن شاء الله نهاركم زين.
1: معكم مكملين في إذاعة المنستير وإن شاء الله نهاركم زين وصباحكم ورد وفل وياسمين. توا في وقايتنا 36 دقيقة باش نمشيو بكم لأهم الأحداث اللي مرت على تاريخ اليوم. إثني من جويليا.
2: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وكيما قالنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
1: كما اليوم عام 1777 تم منع الاستعباد والرق في ولاية من ولايات أمريكا باش تصبح بذلك أول ولاية تمنع على أراضيها واللي هي في ولاية فيرمونت. بريطانيا كما اليوم تصدر قرار بمنع أو يمنع بموجبه تشغيل الأطفال وكان ذلك عام 1819. إلى تاريخ آخر عام 1853 وين جيش الإمبراطورية الروسية يغزو الدولة العثمانية معلنا بداية حرب القرم. كما اليوم تشارلز جيتو يطلق النار على الرئيس الأمريكي جيمس جارفيلد وأدى هذا الحادث لوفاته في 19 سبتمبر عام 1881. نمشي لليونان اللي أعلنت الحرب على إسبانيا في الحرب العالمية الأولى كما اليوم 2 جويليا من عام 1917. وفي ألمانيا الزعيم النازي أدولف هتلر يصدر أمرا لقادته العسكريين بوضع الخطط لغزو الجزر البريطانية كان ذلك عام 1940. الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يوقع على قانوني الحقوق المدنية والحقوق السياسية ويعتبر قانون الحقوق المدنية أحد أهم القوانين في تاريخ الولايات المتحدة خاصة بالنسبة لنضال الزنوج من أجل الحصول على حقوقهم كاملة كمواطنين في الدولة الأمريكية كان ذلك كما اليوم عام 1964. كما اليوم زاد عام 1966 فرنسا أجرت أول تجربة نووية رسمية لها كان ذلك بتفجير قنبلة في المحيط الهادي. 1976 أعلن الوحدة بين فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية اللي انفصلوا منذ 1954 وإعلان قيام جمهورية الفيتنام الاشتراكية. أول اجتماع للجنة القدس كيما اليوم في مدينة فاس المغربية عام 1979. وأيضا من التواريخ اللي نمشي بها النهار كما اليوم عام 1992 في الجزائر تم تعيين علي كافي رئيسا للجزائر بعد اغتيال محمد بوذيف. كما اليوم زيدا نكملوا مع طبعا مقتل لاعب المنتخب الكولومبي لكرة القدم أندري سيسكوبير بعد تلاقى 12 رصاصة على جسده من قبل المافيا الكولومبية في كولومبيا وذلك بعد تسجيل هدف بالخطأ في مرماه مما تسبب بخروج منتخبه من كأس العالم لكرة القدم عام 1994 في الولايات المتحدة. إذن الهدف هذاك كلفه أحيته و 12 رصاصة في جسمه. كما اليوم زاد ستيف فوزيت يصبح أول من يقوم بالدوران حول الأرض دون توقف لوحده بمنطاد هوائي كما اليوم عام 2002. وفي تاريخ نختم به بالنسبة لليوم وبالنسبة للشخصيات اللي حابين نسلطوا عليهم الضوء اللي هما برشا مرتبطين طبعا بتاريخ اليوم. اسم الأسماء اللي طبعا تحفظوا الذكرى واللي كلنا نجم نحكيه على أنه صوت من الأصوات الممتازة المغني والملحن المصري اللي اسمه الحقيقي هو إمام محمد أحمد عيسى واللي يعد ظاهرة فنية وثقافية نادرة في التاريخ العربي لم يسبق لموسيقى أو مغني أنه كرس حياته وفنه للدفاع عن القضايا وعما يؤمن به إلى الحد اللي فعله الشيخ الزهرة هكا إلى قبوه من الأسماء اللامعة في مصر واللي الحقيقة كي نرجع نتفرجوا نسمع أي دوكيمنتير على حياته إلا وما نجموش إلا من نكملوه لأنه وراه هو فما تجربة فنية استثنائية امتزج فيها اللحن بالموقف فبقي اسمه حاضر في الوجدان العربي بوصفه أحد أبرز الأصوات اللي ارتبطت بقضايا الإنسان والحرية. نحكيه على الشيخ إمام اللي تولد كما اليوم 2 جويليا 1918 وتوفى في 7 جوان 1995.

0: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قل بورقيبة قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
1: حدث في مثل

كفر هنا يسري ده مكاننا في حتة تانية. أنا اللي يعجبني في الأغنية بعد لحنها معناها المزيين وصوت هنا المزيين, يعجبني الكلام على خاطر الكلمات حلوة برشا بالحق. فما برشا ناس لازمها, مش ما نقولش هي ترى, ما لازمها ترى روحها في بلاصة أخرى في مكان آخر جدد بتتخ. فما ناس تخمم باش تجدد من واقعها ومن حياتها, تقول أنا بلاستي مش لهنا, بلاستي في بلاصة أخرى. ما زادة فما اللي يفكر بطريقة هذية, وانا نشجع برشا التفكير هذية. كل ما تفكر اللي انت مكانك اجمل ولا ارقى ولا افضل ولا احلى ولا احسن, فاكيد باش تقنع عقلك الباطني بذلك وباش تطبق الاحساس هذاك ويتحول الى حقيقة. الكلام هذا مش من فراغ, الكلام هذية يجي من دراسات علمية تأكد انه اللي تقوله المخك هو اللي باش يصدقه. كان عطيته الايجابي راهو باش يفكر في الايجابي, وكان عطيته سلبي كيف كيف. وكان خممت انه اليوم نهار مزيان ويا ربي العمل عليك وشد فيك, نهار هكا باش نبدا فيه على بركه الله, وعندي برشا شوار باش نقضيهم, وعندي برشا خدمه, وعندي برشا اهتمامات ومشاغل, وباش نهز الصغار وباش نحوس بيهم الخ الخ الخ, فاكيد النهار هذيك باش تعدى بالطريقه اللي انت تفائلت بها الصباح. اما العكس صحيح, اذا تقول اوف هالصباح كيفاش باش نبداه, هالنهار كيف نوا, هاي هذه سخانه, هاي اش باش نقضي لي هكا الشهور, اش باش يشددني فك صف في البنكة ولا في البوستة ولا في أي إدارة تونسية إلخ إلخ. فللأسف شديد باش تلقى عقلك الباطني هكا للأسف باش تتسكر في وجهك. نجم نقوله سامحوني في الكلمة اللي منحبش نقولها صباحا, أما إن شاء الله ربي يحلها في وجهكم الناس الكل, وإن شاء الله تبدأوا نهاركم وانتم متفائلين وبعيد على التشاؤم, تخليوا نهاركم مزيان في أيام الصيف اللي هي خفيفة نظيفة وترتيران. عيشوها واستمتعوا بها, تبحيرة تبحبيحة تحويسة شوية جو شوية راحة, وإن شاء الله ربي يمتعكم بالصحة والعافية. زهوة بالي يا صيف, هذه إيقاعنا بصوت سليف, راجعين بعده باش نرجعوا الأهم ما كتب في الصحافة العربية والعالمية في صباح بلا حدود.

0: يا سلطانة في سول العام، علاش عليك نصيف هكا يتربجوا بيه كأنه السلطان هكا ديما، كان الهندي سلطان الغلة، كان نصيف سلطان في سول العام. إن شاء الله سلاطين في كل وقت وفي كل زمان وفي كل نهار، أما بالحق الصيف سبيسيال برشا، أكيد أجواء خاصة ومختلفة ومتنوعة، هذاك علاش يتربجوا بيه هكا كيما نتربجوا بربيع وبجمال وهكا بالراحة النفسية اللي تجينا فيه، كيما زادا نمتحوا ولا هكا نتربجوا بالنهار اللي تعدى يجري في الصيف. ان شاء الله تستمتعوا بوقاتكم في وقت مزيان نرافقكم ان شاء الله في بشائر الصباح. نوصل بكم التوقيت 6:53 دقيقه وين ما انتم موجودين، صباحكم طيب. هتنعملوا طلة وإطلال على العالم من خلال أبرز ما كتب في الصحافة العربية والعالمية ومجموعة من المقالات اللي اخترتها لكم في فقرتنا الصباحية صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: عن تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا عبر أوكرانيا وحصول العصابات على أسلحة مقابلها، نقرأ في أرجيمونتي إيفاكتي: كوكايين وأموال الفورر، أسلحة من أوكرانيا للعصابات مقابل المخدرات. في الفيزغلياد الروسية نقرأ عن لجوء روسيا إلى الهند لتأمين حاجاتها من البنزين، والمقال يتساءل في صاحبه عن من سيبيع روسيا البنزين. في إزفازيميا غازيتا، الصحيفة الروسية التي تتحدث اليوم عن تغير طابع المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، نقرأ: إسرائيل تريد من اتفاقها مع لبنان سحق إيران. مقال آخر في صحيفة القدس العربي عنوانه: أكثر عنصرية، الجيل الجديد في إسرائيل، الموت للعرب، سنحرقهم ونطردهم. في الول ستريت جورنال نقرأ اليوم: مستشار ترامب العسكريون أحاطوه بكل الخيارات العسكرية مع إيران فاختار مواصلة التفاوض. ومقال جميل اخترته لكم في صحيفة القدس العربي أيضا هذا الصباح في صفحة لايف ستايل والصحة، دراسة تتحدث عن أنه رفع الأثقال يقلل مخاطر إصابة المرأة بأمراض القلب، حسب دراسة أجرتها جمعية أمراض القلب الأمريكية ونشرتها دورية علمية أمريكية متخصصة في أمراض القلب، تتحدث بكل التفاصيل على فريق بحثي تابع الحالة مع 117 ألف امرأة في إطار دراسة صحية طويلة المدى، وأكد أن رفع الأثقال ينتهي بتقليل خطر إصابة المرأة بأمراض القلب. من المقالات الأخرى اللي اخترتها لكم هذا الصباح أيضا في هكا الجانب الصحي، نقرأ أن علماء ينجحون في بناء خلية من الصفر لأول مرة، هذا المقال اللي تقرؤونه في صحيفة الشرق الأوسط وفي صفحة العلوم. طبعا العلماء نجحوا في بناء خلية من الصفر لأول مرة، يمكنها أنها تتغذى وتنمو وتتكاثر، وأكد المقال وأكدت شبكة CNN الأمريكية أنه هذا الاختراع يبشر بعصر من الكائنات الحية المصنعة حسب الطلب. نختم بكرة القدم، بيافيون الشعوب بكأس العالم اللي الناس الكل تتحدث عليه في هذه الأيام، وفي صحيفة العربي الجديد في فقرة الزوايا ومقال رأي لمحمد أحمد بن نيس يتحدث فيه عن كرة القدم التي ليست لم تعد مجرد رياضة بل عالم قائم بذاته يتيح للأفراد والجماعات إنتاج معنى وجودي بالاستعاضة عن هزائم الحياة وانكساراتها بلحظة فرح حقيقية ولو كانت عابرة، والمقال عنوانه: حين تنتج كرة القدم المعنى.
1: صباح بلا حدود.
0: رجعين مش نكمل معكم مشوارنا في بشائر الصباح، وأكيد موعدنا يتجدد مع مختلف فقراتنا بعد لحظة، تكونوا عندكم موعد مع أخبار الساعة السابعة. طمنوني عليكم، طمنونا على صحتكم، مرحبا بتفاعلاتكم على الباج أوفيسيال غاديو مونستير، هذا صوت درصاف الحمداني اللي نحبه برشا، طمني عليك.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أبرزت إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور أن عدد الحوادث بلغ منذ بداية السنة إلى غاية 29 من جوان 2238 حادث، خلفت 626 قتيل وقرابة 3000 جريح، فيما تسببت الدرجات النارية في أعلى عدد من الضحايا وأغلبهم من فئة الشباب. أفاد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن السنة الجامعية 2026-2027 ستشهد أحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 بعد أن كانت في حدود 1130 خلال السنة الجامعية الماضية. وأوضح أن 1190 عرض تكوين تعد كافية لاستقبال نحو 85,000 طالب في انتظار الإعلان عن نتائج دورة المراقبة. نفى الديوان الوطني للتطهير صحة ما تم تداوله في مقطع فيديو بمواقع التواصل بخصوص تدفق مياه صرف صحي بشاطئ ياسمين الحمامات، وأكد أن المياه الظاهرة في مقطع الفيديو هي مياه أمطار تم تصريفها عبر مسلك طبيعي مخصص لتجميع مياه الأمطار. في إطار الاستعداد للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المزداة لحرفائه، أعلن البريد التونسي عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية بداية من غرة جويلية حتى 31 من شهر أوت. دعت وزارة التربية جميع المندوبين الجهويين للتربية إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية الحالية بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء. وأكدت في بلاغ صادر أن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين.

0: إليكم وإليكم
1: منكم وإليكم
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
2: إذاعة المنثير تنير لكم السبيل
0: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم
3: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم
2: 28-000-666.
3: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

سلامتك من الأهم. طبعا ألبوم الفنان العراقي كاظم الساهر اللي صدر عام 1994 وقتها بلغة المصري كسر الدنيا من إنتاج شركة روتانا, والكلمات والألحان لكاظم الساهر للقيصر. توصلنا لتوقيت 7:11 دقيقة. صباحكم ورد وفل وياسمين, صباحكم صحة وعافية وعلى إيقاع الاختيارات الغنائية. إن شاء الله سلامتكم الساعة من أي حاجة مقلقتكم, من الوجيعة, من القلق, من المرض, من كل ما هو فيه كما قال كاظم الساهر. وإن شاء الله طبعا بداية يوم سعيدة وموفقة للناس اللي تنطلق على بركة الله مع نهارها في الوقت هذايا. إن شاء الله ربي يعينكم وتقصدوا باب الرزق, إن شاء الله ربي يوفره لكم ويعطيه لكم على قد قلوبكم وأكثر. مرحبا بالناس اللي تسمعنا وتابعنا على الباج أوفيسيال غادي جمهور نستيغ لايف. نحبكم تدخلوا وتحطوا فوتيو للغنية اللي تحبوا تسمعوها في ختام حصتنا. بالنسبة لليوم تختاروا ما بينهم الاثنين, نسمعوا بعضنا.

0: اختاروا ما بين حبك هادي وما بين يا شباب صوت لطيفة ولا صوت روضة. عبدالله ان شاء الله نختموا به مشوارنا اليوم في البشير في توقيت 9 غير دراج. تسمعوا الاغنية اللي انتم تحبوا تسمعوها فوتيو على الباج اوفيسيال راديو مونستيغ لايف. اما اللي يحب يعرس وين يمشي يمشي لغار السعود، هذا اللي باش نحكيوا عليه توت سويت في مازلت البركة. وما تنساوش باش تتابعونا على الباج اوفيسيال راديو مونستيغ لايف باش تربحوا معنا 100 دينار من اهداء مزالي جي اس ام المونستير. التفاصيل كلها تلقاوها في الباج بالنسبة للسؤال نتاع المسابقة وما بالنسبة زادة للاحتمالات. وتركزوا بالكدا بالكدا في الوقت هذايا مع فقرة مازالت البركة.
1: غير السعود باش يقيم السعد، هو غير السعود قبل يعرفوا الطفلة مثلا ما خذتش، خاطر في أغلب الأوقات الطفلة من اللي هي في كرشمها وعندها ولد عمها في الدار يقولوا كان جات بنية هذه طول باش نعطيوها لفلان الفلاني، وصارت برشا مرات خاصة السلايف والواحد يسكنوا في الدار. غير السعود طفلة في المستير مع مرة 8 سنين 9 سنين الولدين متاعها يستدعاه الجيران وتبدأ غاني وحضرة في الثنية ويوصلوا للكحلية. في للكحلية هذا قبلت غير السعود يمشيوا ويرميوا البسيسة، يهزوا البسيسة يرميها في البحر. فما مخزع في الدروج انت هابط الواحد اسمه سيد علي شبيل، هذا خاطر هو الأب الروحي سيد علي شبيل موجود في الطبلبة، وغادي عنده بقى يحطوا فيه شمع ويقرأوا فاتحة ويمشوا يهبطوا للبحر يرموا البسيسة في البحر، ويبدأ كل حوت الشركة مثلا والمنكوس وال فكل حوت الضريب سبارس يبدأ طالع يجي هو كل حوت يجي ويدوي زغرته والدنيا معنا يخلوها بالزغاريت. هذه ساعتها باش يقوم في ساعة ساعتها باش يقوم في ساعة. والعادة هذه فيما نعرفه الصيافة في المستير يشوف برشا من أهل القيروان عملوا نفس العادة هذه زادة كيف كيف في غير السعود. وإذا كان خلطت 13 و14 وطفله مازالت ما خذتش هو ماشي بيه الوقت هذا ما خذتش التوى يزور الغير السعود، ما تمشيش معها أمها، تمشي جارتها خالتها عمتها مع البنية يعملوا قصعة بالكسكسي واللحم مثلا ويهزوا الشمعة ويمشوا سيدي منصور شعلوا الشمعة ويقرأوا فاتحة. وبعد عمتها تمشي مع البنية ورا سيدي منصور قد قد فما غار يسميوه غار السعود باش تقيم سعدها. الشاملة تحطك القصعة على حافة الغار وترمي شوية بسبع البحر بسيسة بشوية بشوية وتقول يا سعد يقوم فيق من النوم كانك من البحر اطلع بالعوم كانك من البر اطلع بالسلو. هي ترمي كل واحد والحوت يبدأ شيء كما قلنا بكري ترمي حاجة أي حاجة ترميش حجرة في الماء الحوت يجي هو سعدها بش يقوم سعدها بش يقوم وتخلي القصعة فما ترجع لها غدوة الصباح بكري. هي وعمت يلقاوك القصعة تكلات قلوا هو حوت البحر وزهرها بش يقوم. وهما في الليل فما برش ناس يسهروا على الكلوتير متاع سيدي منصور يعرفوا مراها بتتغادي يهزوا كل عشية يتعشاوها ويأكلوا الحمات ويرجعوها. كيرجعوا الصباح يقولك هاو يلقاوا القصعة معنا مكولة وشفافة مبلولة ويروحوا يزغرطوا ويروحوا القصعة تكلات ساعتها بشيقوا. ساعة بعد 3 أيام يجي يدق الخطابة تجي ولا بعد جمعة بعد نصف شهر. وكيف كيف في العادة هذية فما جماعة من سوسة برشا يجيوا باش يقيموا ساعتهم. هذا نحكي لك 50-60 سنة التالي و70 سنة التالي وأكثر، هذا اللي خلطت عليهم منها حتى أكثر. وجوج مع من القيروان في سوسة يرميوا حلقو 7 طروف حلقو القيروان يرمي حاجة حلوة ونفس العادات. وقدش من وحدة جهت الغار السعود واخذت في جمعتها وساعت بعد في ليلتها يجي يدق يدق يسمع بيه خاصة إذا كانت موظفة وعندها شهرية هذا الرجل سعد وقام مش هي سعدها قام

0: مغرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، اسمي ليان غزبي، عمري 3 سنوات. نحكيكم على لبس. عندي روبة حمراء وشكل لون وردي وسندال وأكحل يلمع هو وعاملة فيغني. عندي تقولي ماما لا أنا قلت لها عملي ما هي فرحانة بيها برشا خطر أنا نسمع كلامها ديما قل يا سمحة يا بنينة ديما نقل بأسها ماما ومرة بابا يرقني ومرة ماما ترقدني. في النهار نلعب، عندي ألعاب برشا كودوب زيدة عندي برشا ألعاب. توا باي باي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. سوء التغذية عند المسنين يعتبر من أكثر المشاكل الموجودة عند الكبار في العمر، ومن أهم الأسباب التي نجم تكون مسؤولة على هذه المشاكل الصحية نذكر الشيخوخة في حد ذاتها، نذكر بعض الأدوية التي نجم تنقصنا شاهية للماكلة، نذكر الأمراض المزمنة خاصة الالتهابات والأمراض الجرثومية والعديد من الأمراض الأخرى، ونذكر زادة العوامل الاجتماعية الصحية والنفسية عند الكبار في العمر. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
0: دقيقة صحة
2: إشهار مع انترنت تي تي صيف سنة الكل على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكورة الكل بلاش

0: Foot 24 Max, المدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجوك وغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
1: تمام، 7:30 صباحا من إذاعة المونستير، موعد عناوين أولى نشراتنا الإخبارية. أكثر من 21 مشروعا مدرج ضمن مخطط التنمية بكلفة إجمالية تقدر بنحو 102 مليار دينار بهدف تقليص نسبتي البطالة والتضخم. عقوبات مالية وسجنية للمعتدين على الملك العمومي البحري، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تدعو المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من جويلية 2026. هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في 8:00.

0: فغاسة يا عواطف، حسيت الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غاسة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش وحدي راه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: ايه ما وقتش برنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا مش معقول.
4: معقول مش معقول.
5: عين العقل.
3: عين العقل.
6: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عيسيري.
7: تغيير بطاقة التعريف الوطنية على إثر السرقة أو ضياع أو تلف. شروط الانتفاع بهذه الخدمة: ضياع بطاقة التعريف الوطنية، الوثائق المطلوبة، تعمير المطبوعة الإدارية وإمضاؤها، شهادة ضياع، 3 صور فوتوغرافية للمعني بالأمر، طابع جبائي 25 دينار، مكان إيداع الملف بمركز الأمن، شرطة أو حرس وطني مرجع نظر الإقامة الطالب من أجل الحصول على الخدمة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب.
6: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عيسيري.

0: أكيد اختاروا ما بين حبك هادي بصوت لطيفة ما بين يا شباب ويا بنت الغابة بصوت روضة عبدالله. تابعونا على الباج أوفيسيال راديو منستير لايف وخليو لنا الفوت على الأغنية اللي تحبوا تسمعوها. صبحي بن أحمد حاضر معكم توت شويت في وقفتنا مع الميتيو. صباح النور والنوار. صبحي نهارك زين ومرحبا بيك انت وكل
1: طبعا.
0: اهلا وسهلا مرحبا بيش نحو الصحه
1: بخير. تحيه ليك البارك معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنستير.
0: يعيشك. ناخذ فكره على طقسنا بالنسبه لليوم. احنا في بالي هكا فما بوادر انفراج شويه حتى في درجه الحراره الايام الجايه وانطلاقا من اليوم.
1: نعم.
0: يا نعم
1: نعم صحيح. وبالنسبة نلخص اليوم الأمس اللي تشكلت خلايا رعدية كانت نشطة أكثر بجهة الساحل. جنا بجهة شربان من ولاية المهدية 13 مليمتر. وكانت حاضرة كذلك الأمطار بجهة كفصة بجهة الكيف بجهة الحمامات. الخلايا الرعدية كانت ضعيفة ما كانتش قوية برشا. بالنسبة لليوم الطقس باش يكون صافي في بداية النهار ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر. مؤشر ظهور الخلايا الرعدية باش يكون اليوم مرتفع وبالتالي تتشكل خلايا رعدية نشطة في البداية بمناطق الجنوب الغربي جهة كفصة سيدي بوزيد قبلي توزر ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق الشرقية جهة صفاقس ثم لاحقا جهة المهدية والمنستير وسوسة. الرياح باش تتحول اليوم من القطاع الشمالي شمالية غربية قوية. هنالك آلام برياح قوية ردوبانة ساري المفعول يهم الأنشطة البحرية. البحر باش يكون تقريبا شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. والحرارة قصوى في انخفاض طفيف بالشمال تبقى في استقرار ببقية المناطق. تتراوح القصوى ما بين 29 و 35 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات بين 36 و 41 درجة داخل البلاد مع ظهور الشتاء محليا بأقصى الجنوب الغربي. اليوم نسجل إن شاء الله كحرارة قصوى بعد ظهور بجهة المنستير 34 درجة وهي تعتبر في مستوى المعدلات العادية لهذه الفترة. يوم الغد كذلك يتواصل ظهور الخلايا الرعدية. هذه المرة معناتها باش يكون ظهورها مبكر معناتها حتى في الساعات الأولى من الصباح الباكر خاصة بمناطق الشمال جهة بنزرة تونس خليج الحمامات ولاحقا جهة النفيضة وكذلك المنستير وسوسة. الأمطار هذه تكون رعدية معناتها قد تكون كذلك غزيرة في مدة زمنية وجيزة وخاصة بأقصى الشمال لطبيعة وصول منخفض الضغط الجوي في الطبقات العليا للغلاف الجوي اللي متمركز على جنوب إيطاليا يسير لنا تيارات شمالية شرقية محملة برطوبة البحر مع ارتفاع اللي دام تقريبا طيلة أسبوع في درجات الحرارة. سحب ذات الحمل الحراري سرعان ما تتشكل وبالتالي معناتها غزارة الأمطار قد تكون واردة اليوم وغدوة خاصة في الفترة الصباحية. بالنسبة لدرجات الحرارة كما ذكرنا هناك انخفاض طفيف هو غدوة إن شاء الله لكن تبدأ معناتها ترتفع تدريجيا بداية من نهار السبت وخاصة الأسبوع القادم اللي باش نعيشوا فيه ارتفاع واضح في درجات الحرارة.
0: نعم شكرا جزيلا يعطيك ألف صحة وشكرا لك.
1: شكرا
0: لك صبحي بن أحمد نورتنا في طبعا وقفتنا مع الميتيو. إلى اللقاء ونقولوا هلك لك أنتي ونقولوا صباح النور والنوار لسناء البرهومي في وقفتنا مع سبور المونديال. مرحبا بالناس الكل.

0: تأثير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أخبار الرياضة، وكالعادة البداية تكون بأنفو المونديال. نحكيوا على نتائج مقابلات البارح. الحقيقة كلها كانت فيها سيناريوهات قاسية بالنسبة للمنتخبات الإفريقية فيما يتعلق بمنتخب السنغال اللي بارح كان متقدم 2-0 على بلجيكا، لكن في تقريبا في 5 دقائق الأخيرة المعطيات تتبدل. منتخب بلجيكا ينجح في ذل الفارق مرة أولى ويعدل، وبعد يخول الأسبقية ويترشح بعد انتصار 3-2. ونعطيكم فكرة على شريط الأهداف. السنغال افتتح النتيجة منذ الشوط الأول عن طريق الحبيب ديارة دقيقة 25، إسماعيل سار في دقيقة 52، ثم في دقيقة 85 من هنا بدأ المنعرج لوكاكو يذل الفارق في مرحلة أولى، ثم يوري تيلمان في دقيقة 89 يعادل كفة 2-2، ولكن في دقيقة 125 في الوقت البديل يوري تيلمان من ضربة جزاء يهدي هدف الانتصار وترشح للمنتخب البلجيكي. من جهة منتخب الكونغو الديمقراطية ما كانش أكثر حظ من السنغال بحكم أخذ الأسبقية في الدقيقة 7 قدام المنتخب الإنجليزي عن طريق تشيبانغا، ثم في الدقيقة 75 هاريكين يسجل حضوره هدف التعادل، وفي الدقيقة 86 نفس اللاعب يهدي هدف الانتصار وترشح للمنتخب الإنجليزي يفوز 2-1 على الكونغو الديمقراطية. كذلك منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يفوز على منتخب البوسنة بهدفين مقابل 0، وهكذا يضمن ترشحه للدور الموالي. بالنسبة للبرنامج مقابلات اليوم، في 8 متاع الليل المنتخب الإسباني يواجه منتخب النمسا، البرتغال تواجه كرواتيا مع نص الليل، والمنتخب السويسري في 4 متاع الصباح يواجه المنتخب الجزائري. من أخبار المونديال نحكي على المستوى المحلي. لجنة الفضل النزاعات بالاتحاد المونستيري أعلنت غلق ملف النزاع رقم 7 المتعلق بجمعية سان بيدرو بعد تأمين مبلغ 441 ألف دينار بفضل مساهمات جماهير النادي ودعمها المتواصل. وفي سياق ذاته أعلنت اللجنة فتح ملف النزاع رقم 8 والمتعلق بمستحقات اللاعب عامر العمراني والمقدرة ب 70 مليون تقريبا، داعية جماهير فريق الاتحاد المونستيري إلى مواصلة دعمها لمساعدة الفريق على تجاوز هذا التحدي الجديد. نقدم على الاتحاد المونستير. الهيئة المديرة أعلنت أن الاشتراكات السنوية للموسم الرياضي القادم لكرة السلة متوفرة على منصة usmo.guichet.in في مقر النادي، والأسعار بين 150-250 و450 دينار بطبيعة الحال. لجنة الفضل النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي وفي بلاغ لها أكدت أن الأخبار التي تم تداولها في بعض الصفحات حول إيقاف اللجنة لأعمالها واستقالة رئيسها من مهمه أخبار زائفة، ودعات أن نشرها هو يعتبر سوء نية ومن تم تداولها عن غير قصد، معليه كان يكف عن ذلك لما فيه إضرار بالجو العام المحيط بالفريق. في النادي الرياضي الصفاقسي، الهيئة التفسيرية أجلت الحسم في هوية المدرب الجديد لفريق أكابر كرة القدم إلى ما بعد الجلسة الانتخابية المقررة يوم 3 جويلية. حسب تصريح رئيس الهيئة التفسيرية مهدي فريخة للصفحة الرسمية للفريق، أكد أن هذا التأجيل يعود إلى أسباب مالية وهيكلية تجنبا لإلزام الهيئة المنتخبة القادمة بعقود فنية طويلة الأمد قد لا تتماشى مع مشروعها وميزانيتها. وزاد وضح أنه الفريق النادي الرياضي الصفاقسي يحتاج إلى سيولة مالية عاجلة قدرها 2.5 مليارات من أجل ضمان انطلاق التحضيرات للموسم الرياضي الجديد في ظروف طبيعية. واعتذر من الملاعبين اللي عندهم تقريبا 4 أو 5 أشهر ما تقاضوش أجورهم، ويأمل أنه الصفقة المرتقبة في التوفيق في اللاعب عمر بن علي باش تحاول تحد شوية من هذا الإشكال، وخاصة فيما يتعلق بالسيولة المالية. جديد في الانتقالات، ظهير الأيسر للنادي الإفريقي أسامة السيلي رسميا في النادي الخالدية البحريني. السيلي عمره 29 عام، قضى موسم ناجح مع النادي الإفريقي، توج بالبطولة على مستوى الفني، ساهم بقسط كبير في الموسم الفارط، سجل 2 أهداف وعمل 8 تمريرات حاسمة. شبيبة الأقبال الجزائري عن بصفة رسمية تعاقده مع اللاعب والمدافع للنادي الإفريقي توفيق الشريفي. بايرن ميونخ الألماني أعلن انتداب نجم المنتخب المغربي إسماعيل السيباري لمدة 5 مواسم قادما من نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إشهار
1: مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

0: الثامنة صباحا من إذاعة المونستير، موعد أولى نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. أكثر من 21 مشروعا مدرج ضمن مخطط التنمية بكلفة إجمالية تقدر بنحو 102 مليار دينار بهدف تقليص نسبتي البطالة والتضخم. عقوبات مالية وسجنية للمعتدين على الملك العمومي البحري، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تدعو المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات. النقابة التونسية للبلوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من جويلية الجارية. أسعد الله صباحكم بكل خير. أكد المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهيد بالحاج علي أن القانون ينص على أن استعمال الملك العمومي البحري حر ومتساو ومجاني، وأوضح أن المتحصلين على تراخيص لاستغلال الملك العمومي البحري لا يمكنهم تجاوز نصف عرض الشاطئ أو النصف الثاني يخصص للمواطنين، مشيرا إلى وضع الرقم الأخضر 1820 للتبليغ عن أي مخالفة يتم تسجيلها على الشواطئ.
1: من حق المواطن في الملك العمومي البحري بصفة متساوية ومجانية وحرة. السيد وزير الداخلية كان آذن باش الفرق الكل تتعامل معنا وندخلوا في الإبان، لخاطر شفنا السنوات الأخيرة ولا تغول على الشواطئ وناس تجي تحط تجهيزات باش يستغلوا ويفرضوا على المواطنين تعريفات، هذا مش معقول. دورنا باش نوعيه المواطن وما نخليهوش حتى حد يغلطوا. رستوران ولا مؤسسة سياحية ولا اللي عنده ترخيص راهو في كل الحالات الترخيص اللي عنده لا يمكن أن يتجاوز نصف عرض الشاطئ بالقانون، بالأمر 1847 سنة 2014 لا يتجاوز نص عرض الشاطئ، نص العرض الآخر للمواطنين، وأي تجاوز يدخل في المناطق هذه رانا نعاقب عليه. فما عقوبات مالية من 100 دينار إلى 50,000 دينار تتضاعف عند العود، والعقوبات السجنية من 16 يوم إلى سنة. المسار الآخر الإداري هو الحجز تجهيزات ويعيطوله البحث الأمني وغيره. المواطن يطلب الرقم الأخضر 1820، جي فرقة بالوقت ونحجزه ونعمله المحاضر اللي بها الفايدة، نبعثه للنيابة العمومية، والسيد اللي تجاوز القانون ما عليه كان يتحمل مسؤوليات.
0: إلى ولاية نابل، ففي إطار الاستعدادات لفصل الصيف انطلقت بلدية المعمورة في تنظيم الانتصاب الفوضوي وتخصيص مآوي مجانية للمصطفين وإلغاء المآوي العشوائية، مع الحرص على النظافة وتوفير سباحين منقذين لضمان صائفة آمنة، وفق ما أكدته كاتب عام بلدية المعمورة جميلة نصيري للزميلة فاطمة بن عثمان.
2: قمنا بعديد الإجراءات التحضيرية، منها تنظيف الشطوط، تنظيم الانتصاب، إلغاء كل مظاهر الانتصاب الفوضوي. في الواقع هذه السنة قمنا بإجراءات صارمة، وهي إلغاء

0: تطوير عديد السباحين المنقذين، العدد كافي، توفير كل المعدات. هناك مركز للأمن السياحي تم توفيره هذه السنة، كما توجد عديد الشطوط العمومية التي لا تتطلب دفع أموال للاستجمام في بلدية المعمورة.
1: احتضنت ولاية المهدية أمس ملتقى تونيزيا جلوبل 2026 حول سبل دفع مناخ الاستثمار في تونس. الزميلة نادرة إسماعيل.
2: ملتقى تونيزيا جلوبل 2026 جمع ثلة من ممثلي المنظمات الدولية والوطنية وعدد من المستثمرين التونسيين. السيدة إيمان بالخوجة مدير مركز الأعمال بالمهدية منسقة التظاهرة:
3: حبينا اليوم نجمع رؤساء المؤسسات، أصحاب المؤسسات الناشئة، أصحاب نوايا الاستثمار خاصة من الجالية متاعنا من التونسيين بالخارج، مع المؤسسات المهنية والمنظمات الوطنية والدولية والهيكل العمومية، باش نحكيه على مناخ الاستثمار الدعم للابتكار والتجديد ليعاون المؤسسات للانفتاح للأسواق الخارجية. كانوا معنا ممثلين من غرف التجارة الدولية اللي قدموا مناخ الاستثمار العام في تونس، خاصة شنية الحوافز الجديدة والآليات اللي تشجع على الانفتاح الخارجي عن طريق التجديد والابتكار.
2: ملتقى مثل فرصة لطرح أهم الإشكاليات والعراقيل التي تواجه المستثمرين إدارية كانت أو مالية. السيد زكريا بن ضياء صاحب هيكل مرافقة للمؤسسات الناشئة:
4: السيرتيفيكاسيون اللي ينجموا يعطلوا أي مؤسسة ناشئة زاد التمويل في إشكال كبير، وأهم مشكلة نراه هو المعلومة. فما عدة برامج توفرها الدولة التونسية، أما المعلومة ماهيش قاعدة توصل للمؤسسات الناشئة. ذاك علاش الهدف متاعنا اليوم والهدف متاع عدة تظاهرات قاعدين نخدموا عليهم هو توصيل المعلومة للمؤسسات الناشئة والمتوسطة.
2: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
1: قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة استماع أمس بمجلس نواب الشعب حول وثيقة السياسة التنموية لمخطط 2026 و2030، قال إن التوجهات والمقترحات التنموية ارتكزت بالأساس على تشخيص المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم. كما أكد وزير الاقتصاد أن قائمة المشاريع المدرجة ضمن المخطط تضم 21100 مشروع بكلفة إجمالية تقدر بنحو 102 مليار دينار.
5: 21100 مشروع مقسمة بين مشاريع محلية، مشاريع جهوية، مشاريع إقليمية ومشاريع وطنية، كلفة تقديرية تقريبا 102 مليار دينار، باش يقع تمويلها عن طريق ميزانية الدولة وعن طريق المؤسسات العمومية وعن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. الاعتمادات المرصودة لها موجودة، العمل اللي باش يصير خاصة على المشاريع الجديدة اللي مازال ما فيهاش اعتمادات، واحنا راهو بدينا من مدة في البحث عن اعتمادات، وعندنا العديد المشاريع اللي تقريبا اتفاقيات تمويل حاضرة مع بعض الشركاء الدوليين في الميزانية. فما تمويلات خارجية وفما أيضا تمويلات ذاتية. التمويلات الذاتية هذه تكون أرفع وقت اللي نحصل فيه نسبة النمو. نسبة النمو 4.2% على مدى 5 سنوات 2015-2030. أيضا نستهدف أنه نسبة البطالة تكون أقل من 15%. نسبة التضخم تكون في حدود 4.8% على مدة المخطط.
1: في إطار أسبوع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميساف، افتتح أمس المعرض التجاري النسائي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال. وأفادت رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ليلى بالخيرية في تصريح للزميل مها الفرشيشي بأن التظاهرة تمثل فرصة لصاحبات الأعمال في تونس، خاصة في مجال التبادل التجاري والشراكات الاقتصادية. وأضافت أن الغرفة عقدت اجتماعا مع جميع الهياكل التابعة لرئاسة الحكومة أفضل الخروج بتوصيات لتسهيل الأداءات الجمركية والنقل وأساليب التمويل.
6: فرصة كبيرة لتونس لصاحبة الأعمال، خاصة في التبادل التجاري، في تقاسم التجارب، تبدأ الشراكات التبادل التجاري. طبعا سيقام توصيات، وقع اجتماع مع الحكومة التونسية بجميع هياكلها في توصيات في تسهيل الأداءات الجمارجية، في تسهيل النقل، كل ما هو أساليب تمويل ودفع، كل ما هو شراكات، لأن الشراكات تتطلب محيط ملائم، وتونس فيها إرادة سياسية لكي يكون هذا المحيط، خاصة لإفريقيا. عملنا احنا منصة، كل بلد عنده شراكات باش تمضى بين البلد وصاحبات المؤسسات التونسية. احنا في الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات سنؤطر هذه الشركات اللي باش تقيم الشراكات الموجودة.
1: أكد

0: الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر أن الأزمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بدأت في الانفراج إثر تعهد الكنام أمس بدفع قسط من مستحقات الصيادلة، وبينت أن الصيدليات واصلت أمس إزداء خدماتها خاصة بعد تلويح النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بوقف التعامل مع منظومة الكنام بداية من غرة جويليا.
1: على أثر الأزمة والبلاغات اللي صارت من طرف نقابة الصيادلة الخواص والبيولوجيين، اضطر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة باش ينعقد معاهم ويلقاو حل باش الأزمة هذه ما تتسقمش. الدواء والأمن الدوائي مهم ياسر ويلزم المواطن معناها يلقى دواء ويلقى العلاج نتاعو. في المقابل كيف التوازن المالي للصيدليات واللابوراتوار مهم برشا. الحمد لله الصيدليات ما قصوش باش يعطيو الدواء للمواطنين، قعدوا يخدموا. الكلام تفاعلت، سلطة الإشراف تفاعلت باش تدفع قسط من مستحق الصيدلة في انتظار الأزمة تتحل عند اللابوغاتوار البيولوجي، نصور بعد اللي فهمتها تتحل الأزمة نتاعهم إن شاء الله.
0: في المقابل قررت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه الأمراض العادية والمزمنة ابتداء من 13 من جويلية الجاري لعدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، على أن تتواصل خدمات التحاليل الطبية لفائدة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضوين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء. وقررت النقابة إبقاء الجلسة العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع واتخاذ ما يلزم من قرارات إضافية عند الاقتضاء، مؤكدة استعدادها للحوار للنظر في سبل الاستجابة لمطالب القطاع وإيجاد حلول جذرية ودائمة تضمن استمرارية المرفق الصحي وتحفظ حقوق جميع المتدخلين. وصلنا إلى نقطة نهاية النشرة، ونذكر بأبرز عناوينها. أكثر من 21 مشروعاً مدرج ضمن مخطط التنمية بكلفة إجمالية تقدر بنحو 102 مليار دينار بهدف تقليص نسبتي البطالة والتضخم. عقوبات مالية وسجنية للمعتدين على الملك العمومي البحري، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تدعو المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من جويلية 2026. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

يؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا. هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

ما احلاها كحلة الأنذار، ما احلاها لقاعدة التونسية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل ديما معنا في المتابعة وفي الاستماع. إن شاء الله تكونوا ديما على موعد مع البشرة طيبة في بشائر الصباح. نكملوا معكم المشوار حتى للتسعة في ساعتنا الأخيرة. نذكركم فقط بمسابقتنا بالنسبة لليوم، ما عليكم كان جاوبونا في كومنتير على الباج أوفيسيال راديو مونستيغ لايف على سؤال اليوم، واللي هو غار السعود مازال يتباركوا به لتسهيل الزواج، موجود في أما شاطئ مدينة المونستير، مدينة سوسة، مدينة المهدية. خلينا الزوز باش يجاوبوا على الاثنين على الباش. يلا يا شبابة يا بنت الغبا، صوت روضة عبد الله والا لطيفة عرفاوي، هولي الفوت ماشي لطيفة حتى لتوا.

0: وحبك هذا شنو استنى فيكم في ختام مشوارنا في البشيرة. ما قبلها نمشي ونكملوا معاكم المشوار مع بقية فقرتنا وفقرتنا الموالية في الوقاية هذية تحكي على ولد البحر.
1: ولد بحر
0: اليوم كيف العادة والعويد باش تكونوا على موعد مع نوزة بوليقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور والنوار، مرحبا بك نوزة.
2: صباح الخير مروة، مرحبا بكم.
0: مرحبا بك
2: للمستمعين إذاعة المنستير.
0: إيه عايشك. اليوم باش نحكيو على نوع آخر من أنواع الأسماك اللي نحبوا نسلطوا عليهم الضوء، اخترنا السلطعون الأزرق.
2: إيه اليوم باش نحكيو على قصة نجاح من كائن غازي دخيل كان يعتبره البحارة مشكلة أو نقمة إلى مورد اقتصادي مهم لتونس.
0: نعم.
2: وكشكون نجم اليوم ولد بحر؟ وهو السلطعون الأزرق بورتونوس التجنيس، اسمه اللاتيني بورتونوس تجنيس، وعيطول البحارة العقرب في جنوب التونس.
0: هو حتى كي تشوف الصورة متاعه يشبه للعقرب، معناها في
2: البحارة كيف أول ما تخلى لهم عيطول العقرب، لهم حاجة ما يعرفوهاش. دونك السؤال اليوم كيفاش تخلطوا هذا النوع الغازي من القشريات. دونك هدايا اللي كنا حكينا في الحلقات الفارطة على الأسماك، مش نحكيه على القشريات. دونك المستمع باش نقول القشريات اللي ما عندوش عمود فقري.
0: نعم.
2: حكينا في الحلقات الأولى على الأسماك العايمة، اليوم باش نقول النوع هذا من القشريات السلطعون الأزرق يعتبر نوع قاعي. ولكنه مش قار، يتحرك بسرعة كبيرة على خاطر الأرجل متاعه ينجموا نقولوا عليهم مجادف كيما المجادف نتاع لي باتو.
0: نعم.
2: دونك يخليه يتحرك بسرعة. دونك البورتونوس تيغنيس السلطعون الأزرق هو ماهوش من الأنواع الأصلية تاع البحر الأبيض المتوسط. والسلطعون هذا قبل ما نتعداو منين جاء، السكر نتاعو لونه أزرق لامع كيما البارح شفنا الشاوري. دونك السكر لونه أزرق ومزيان لامع، والأنثى بنية وغامقة شوية مش كيما السكر. ويوصل وزن هذايا نحكيك على الكعبات الكبار، يوصل حتى 350 غرام. والدرع نتاعو اللي هي القشرة اللي تغطيه يوصل عرضها حتى شي 16 سنتيمتر.
0: اما مش ياسر مزيان نوزت
2: لا والله. السكر انا ياسر يعجبني مزيان على الاخر كل الوان، وفي شويه هكا اورانجي في الليبانس نتاعو في المقارص نتاعو، معناها انا يعجبني على الاخر. دونك هذايا اصله من المحيط الهندي والبحر الاحمر. وتخللنا كيفاش؟ عبر قناة السويس عن طريق المراكب. احنا نعرفوا اللي المراكب عندها اللي زود بلاست الفرنسية ولا مياه الاتزان. دونك يدخلوا الماء ويخرجوا الماء باش يعملوا الاتزان متاعهم. دونك ينجموا دخلوا في الماء هذاك، نجموا نقولوا بعض من هذه القشريات، وتعديوا كان قناة السويس ووصلوا حتى كشي البحر الأبيض المتوسط. ودخلوا عن طريق دونك أول ما وصلوا خليج جابت. دونك أكيد راهم جابوا معاهم السلطعون هذايا معاهم في تنيتهم. وأول ظهور لي كان سنة 2014 في خليج جابس. ولكن هوني عام 2014 كانت مأساة. دونك كيفاش استقبلوه البحارة؟ قالوا هذا كارثة. هيك علاش سموه داعش مروة؟
0: داعش.
2: علاش داعش؟ خاطر يقطع في الشباك، يتلف جزء كبير من المصايد، من المصيد الموجود في الشباك نتاعهم، يستهلك الاسماك والقشريات داخل الشباك. دونك هما يحاولوا دونك هما يحطوا الشباك نتاعهم، يجيوا يلقاو السلطعون، حتى كان تشدوا معاهم كعبات حوت يلقاو السلطعون قهرمهم وكليهم.
0: نوزة تسمية داعش جد مخرة كما قلت أنت، ما عنديش برشا معنا في تونس هكا ولا. دونك نتصور مع كثرة تواجد السلطعون الأزرق ولا داعش في البحار التونسية ولا في المياه التونسية، هذا السبب اللي يخليهم معنا يولى كي ظهر المقلقة نوعا ما عند البحار.
2: صحيح. هذي نحكيه عام 2014.
0: نعم.
2: دونك يلقوه برشا في الشباك متاحهم، وفي المقابل ما عندوش قيمة تجارية محلية وقتها، نحكيه على 2014. دونك شو صار لهنا؟ ولا من مشكلة إلى فرصة. دونك الدولة التونسية اش عملت؟ عن طريق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خدمت برشا لتحويل هذا التحدي إلى فرصة اقتصادية. تحت شعار كي تستهلك السلطعون تحافظ على قطاع الصيد البحري. هيك علاش وقتها دونك 2014 قاموا الوخيين دونك في المجمع المهني المشترك موجود في البحري كمثال فهمتني المتدخلين في القطاع عملوا برشا حملات تحسيسيه عملوا برامج تكوين البحر على استعمال تقنيه الصيد بالدرين دونك ولاو هما القوام في الشباك نتاعهم ولاو يزون بروبوزي ولا اقترحوا عليهم نوعيات متاع تقنية صيد جديدة اللي هي الدرين الدرين هذه تلقوها توا برشا في اللي يستعملوا فيها البحارة باش يصطادوا بها هذا النوع من القشريين وحتى الدولة ساهمت أنها فرقت الدرين هذوما للبحارة في وقت ما باش ينجموا يصطادوا السلطعون وفي نفس الوقت شجعت المستثمرين على تصدير هذا النوع من القشريات ولا لهنا عندنا تطوير التصدير في البلاد التونسية عن طريق دونك تصدير السلطعون.
0: انا اليوم باش نسال التشجيع هذه شنو الفايده اللي نجم يجيبها معناها للصيد البحري وقلت لي ما كانش عنده ناس تستهلك فيه ولا نعرف اللي فما شكون ياكلوا معناها ياكلوا
2: هو ياكلوا السلطعون بتاعنا الاصلي الموجوده في تونس هذاك السلطعون تاعنا الاصلي وليك السلطعون هذايا ما يعرفوش فهمتني جاهم دونك حيوان غازي دخل البلاد التونسيه ما يعرفوش كيف شكون باش يبيعوه اسكو المستهلك استنس به ولا لا واللي هوني قلت لك الدوله شجعت انهم يصطادوه وشجعت المستثمرين واللي عندنا توا في تونس اكثر من 27 وحده تجميد السلطعون في 2025 دونك القول سوق اسواق خارجيه علاش على خاطر البرا خاصه في اسيا يحبوا ياسر السلطعون دونك لقاو لقاو بلدان يصدروا لهم السلطعون وتوا ولاو عندنا أكثر من 27 وحدة تجميل السلطعون في 2025 وأصبح السلطعون من أهم المنتجات البحرية المصدرة دونك حسب الإحصائيات فهمتني وصلنا حتى صدرنا 7200 طن من السلطعون إلى أسواق العالمية نحو أكثر من 34 دولة ومن بيناتهم خاصة المدن عليها آسيا المدن آسيا كما كوريا الجنوبية فيتنام تايلاندا الصين أمريكا يضم كلهم ولينا صدروا لهم السلطعون المجمد
0: بيخا نحكيو جوست شوية هكا حتى على القيمة الغذائية ولو نعرف مش اختصاصك كما راهو غني بالبروتينات وقليل الدهون وفيه
2: اختصاصك هي اختصاص
0: الأوميغا 3
2: نخدم على تسمين المنتجات البحرية وعلى القيمة الغذائية نتاعو
0: وكان
2: اليوم حكينا مرفيتت اللي سلطعون الأسماك بصفة عامة ولا ولد بحر بصفة عامة يكون ديما غني بالبروتينات وخاصة بالأوميغا 3 ولكن اليوم أنا باش نحكي لكم على حاجة خاصية للقشريات هذوما اللي هو غني من الزنك فيه برشا زنك والقيمة الغذائية متاعه نلقاه كل عادة كما حكينا على نلقاه الأوميغا 3 خاصة الأوبيا والديهاشآ اللي حكيت عليهم في الحلقات الفرد ونلقاو البروتينات فوق ال 20% ونلقاو الفوسفور والسيلينيوم وهذوكم الكل اللي حكيت عليهم والفيتامينات ولكن الخاصيه نتاع القشريات هذوما السلطعون الازرق عنده من 2 الى 4 ملي جرام من الزنك لكل 100 جرام ونحب نقول لك يا مروه راهو الاحتياج اليومي للانسان فهمتني رجال يسحقوا 11 ملي جرام في اليوم زنك دونك حكينا برشا وقت الكورونا على الزنك وشو
0: اي في تعزيز المناعه نتاع جسم الانسان
2: دونك النساء يسحقوا 8 ملي جرام على حسب الوزن وعلى حسب الطول يعني 100 جرام سلطعون ينجم يوفر تقريبا 20% الى 40% من الاحتياج اليومي للزنك
0: اللي هي حاجه هي لا يسر اذا كان بالحق حاجه بنينه ويعرفوا يطيبوها بالكدي وما ياكلوها معناها تعجبهم
2: صحة دونك يقوي المناعة حتى يساعد في التئام الجروح يساهم في صحة الجلد والشعر حتى يدخل في تنظيم الهرمونات
0: ونستغني وقتها على الكومبليمون اليمونتير اللي هو جينيرالمون مش منصوح به برشا خاطر ينجم يكون نسبة الامتصاص نتاعو مش عالية وغيره
2: انا من هذوما دونك هو حتى الاطباء ساعات كنت نعمل فيك ينصحوا بالمكمل الغذائي في لوبيا والدي اتش ا دونك انت كي توفر عندك في ولد بحر دونك علاش لا ما نستهلكوهمش
0: اكيد هذا هو
2: نرجع لك توا
0: بإجازنا وجدت لانه الوقت بريسك كفايه تفضلي
2: نرجع لك دونك قلت لك القشريات هذوما ولا يتصدروا البورتونوس بجنيس ولا يتصدر البرا وكيف كيف راهو دونك يتصدر اللحم احنا شو نقولوا انه يا اما يكون مجمد كامل كعبه كامله مجمده نصف كعبه مجمده والا لحم مجمد ويقعد ذاك القشور نتاعو يقعد في تونس دونك هنا شنو عملنا ولا ضمن تسميهم المنتجات الثانويه تقدر ب 50% من من من المنتوج. هيك علاش القشر استعمل في استخراج الكيتين والكيتوزان اللي نستعملوهم في الصناعات الغذائيه في الطب في التجميل. هوني باش نحكيو على الاقتصاد الدائري كأولية نستهلك سلطعون 100% والنقطة هذه تبرز مفهومة الاقتصاد الدائري.
0: نعم.
2: وبش نكمل كلمتي الأخرانية بالكل. أنا ساهمت برشا ولي الشرف اللي ساهمت مع في عدة دورات تكوينية باش نحاولوا ان احنا نوعي المستهلك التونسي بقيمة هذا المنتوج. وعملت عدة دورات تكوينية لفائدة النساء البحارة تبعين عدة مجامع صيد بحري في ولاية مدنين، ولاية جيبس، ولاية جندوبة. والهدف منها مش فقط التعريف بالسلطعون ولكن تثمين المنتوج، خلق قيمة دونك مضافة، إدماجها في الاقتصاد المحلي.
0: نعم.
2: ودعم دور النساء في التحويل الغذائي.
0: واضح. شكرا جزيلا نوزت بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. تحدثنا على داعش كما يعرفوه في الدوينس الكل معنا على الأقل، ونحكي على سلطعون الأزرق والفوائد متاعو. شكرا جزيلا. كانت هذه فقرة ولد البحار. خليكم معنا مكملين معكم المشوار لحظات، تكونوا على موعد مع معرض الصحافة. إشهار.

0: الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الشروق نبدأ الجولة، وفي الافتتاحية عنوانات متى نقطع مع رزق البليك، وكتبت الصحيفة لم يكن الاعتداء الذي استهدف عربتي مترو تابعتين لشركة نقل تونس مساء السبت الماضي بالحجارة وتهشيم البلور مجرد حادثة تخريب معزولة أو سلوك طائش يمكن أن يمر مرور الكرام، فمثل هذه الأفعال التي تتكرر من حين إلى آخر تعكس إشكالا أعمق يتعلق بعلاقة جزء من المجتمع بالملك العام وبمدى ترسخ ثقافة المواطنة والمسؤولية الجماعية. وكتبت وأضافت الصحيفة إن حماية وسائل النقل العمومي ليست مسؤولية هيكل بذاته، بل هي مسؤولية جماعية تبدأ من وعي المواطن بأن الملك العام هو ملك شخصي وملك لأبنائه، واليوم وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد يصبح الحفاظ على كل مرفق عمومي وكل استثمار وطني واجب وطني قبل أن يكون التزاما قانوني. ونواصل مع صحيفة الشروق، وفي أهم العناوين الواردة فيها: في العاصمة تفكيك شبكة لتبييض الأموال والقمار. وفي تفاصيل الخبر، تمكنت فرقة الشرطة العدلية في إطار مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة والتصدي لشبكات الرهان الرياضي غير القانوني من تفكيك شبكة إجرامية تنشط بالعاصمة، وتم القبض على 3 متورطين فيها. ومع الشروق أيضا وفي أهم العناوين الواردة فيها: محامون يقاضون سلوى الشرفي، انتهاك المقدسات ليست حرية تعبير. وبسبب تأخر تفعيل الانتداب الاستثنائي حملة الشهادة العليا يحتجون جهويا. والبكالوريا في يومها الثالث: ارتياح في جميع الشعب والنجاح شعار المرحلة. أما في أخبار الرياضة فقد عنونت الشروق: 3 مدربين والرابع في الطريق، عبث في المنتخب. وفي أخبار العالم عنونت الصحيفة: الجماهير تنتصر لفلسطين وتصفع الكيان. وتنقل عن الدكتور محمد سليمان: مشروع إسرائيل الكبرى سقط في غزة ولبنان وإيران. إلى صحيفة المغرب، وفي الافتتاحية عنوانت: التونسيون ومعضلة التميز. وكتبت الصحيفة: ليس المطلوب أن يحصل كل تونسي على جائزة نوبل في الفيزياء أو الطب أو الأدب، وأن يحرز كل لاعب على الكرة الذهبية، وأن يصبح اقتصادنا هو الأقوى عالميا. المطلوب هو أن يكون المعدل العام للتونسيات والتونسيين في كل الميادين عاليا، وهذا لا يحتاج إلى استثمارات ضخمة لا قبل لنا بها، يحتاج منا فقط أن نغير بصفة جذرية نظرتنا للنجاح والتميز. فلا عبرة بإنجاب لاعب في مستوى ميسي أو بيلي إذا كان منتخبك ضعيفا حتى في قارته، فالتميز الفردي محمود، ولكن الأهم منه أولا وشرط استدامته ثانيا هو التميز الجماعي، لا فقط داخل الحدود الوطنية بل في خضم المنافسة العالمية المحتدمة والعنيفة أحيانا. ونواصل مع صحيفة المغرب، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية البريديون يستعدون لتجمع يوم 11 جويلية، وقطاع البنوك وشركات التأمين يلوح بتصعيد جديد، شارة حمراء ووقفات احتجاجية وإضراب عام مرتقب وتتبعات قانونية. وفي أخبار الاقتصاد عنونت: من 3.3 إلى 9.3 مليار دينار السوق الرقاعية تسجل قفزة في 5 سنوات وتعكس ارتفاع حاجيات التمويل. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
2: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5 90.5.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: ما ننسى أصلي مرحبا بكم مع صوت سعاد ميسي. نوصلت بكم التوقيت 48 دقيقة بعد شوي نكونوا على عين المكان. نمشيو بكم الزغوين ما قبلها نقولوا ما ننسى أصلي ونقولوا ما ننسيوش أنه بلادنا تسخر بالخيرات الكل بالجمال جمال الطبيعة وكيد بحافية الاستقبال لزوارنا محليها بلادي. الفقرة اللي جيكم في بشائر الصباح واللي من خلالها نعديو رسالة إيجابية على السياحة التونسية في بلادنا. إن شاء الله يا ربي بلادنا ديما نورة هكا في وسط البلدان وإن شاء الله دائما يجيو بحذنا ويتمتعوا بخيرات بلادنا. الناس الكل اللي تزورنا نقول لهم مرحبا بكم نورتونا وهذه محليها بلادي.
1: أنا سامي حرمة طالب مقيم في مستير نقرأ فاك دانتيخ مدسين دانتيخ الجنسية موريتاني. والله يشوف هي ان جنرال تونس باهية سرتو الموريتانيان الكثيرية يجي هوني فما اللي يتعالج غادي في تونس العاصمة وفما الكثيرية طلبة يقرأوا هوني فهمت. دونك أني برسنال ما نسكن هوني في مستير عجبتني برش الحقيقة خطر مدينة صغيرة تنجم تقرأ فيها وتنجم زادة كانت تحب تتفرها تنجم تمشي معنا بحذا كورنيش بحذا برش حوايش تنجم تمشي لهم القهاوي وهذوكم الحاجات فهمت. دونك سفا والطقس زادة باهية سرتو زم الشتاء باهية حتى زادة في الصيف مش خايبة تنجم معنا تمشي للبحر وكما قلت لها في الكورنيش وكل شيء يعني عن جنرال سفا العباد باهية فهمت. أما موريتانيا هوني برشا واسكنا هوني وقراء والسفا معنا

0: انا عيني شافتك خنتنا
1: ورني سمعت سبتنا
0: قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش نقول ايش علينا ايش علينا ايش علينا

0: ايش علينا ايش علينا توصل بنا لقاية 48 دقيقة نمشي معكم الفقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: الكلمة باش تكون في الوقت هذي لعبد الهادي بودلي عن راديو دار الشباب المغرب. صباح النور والنوار ومرحبا بك عبد الهادي.
2: سيدتي الكريمة تحية كبيرة ليك ولجميع مستمعي إذاعة المنفسير، سعيد برشا أني نكون معاكم اليوم.
0: مرحبا بك يا سيدي منورنا. من زغوين اليوم على عين المكان؟
2: اليوم باش نحكي طبعا على موضوع قاعدين نعيشوا على وقع تحت تأثيره مش فقط محليا ولكن حتى عالميا. نحكي اليوم على صيف سخون، صيف حارق، ارتفاع ملحوظ وغير مسبوق في درجات الحرارة مؤخرا، وبطبيعة هذه تعود لبرشة أسباب وعنده برشة تأثيرات مرتبطة يعني بالتغيرات المناخية والنشاط الاقتصادي. كيف عنده برشا نتائج تنجم تكون سلبية على الإنسان وعلى المحيط متاعنا اليوم. صيف في تونس ما عادش كيما قبل. أنا في حديث مع ناس كبار الأيام اللي فاتوا كانوا يحكيوا اللي السخانة في تونس كانت يعني قالوا مروحة. يعني السخانة كانت تجيب التدرج بشوية بشوية. الليل في تونس كان معروف بارد والصيف كان ما يتجاوز في أكثر حالات 30 درجة نظرا للمناخ المتوسطي اللي عنا الصيف في معتدل.
0: وكان يا عبد الهادي أوت هو بالحق الشهر الأكثر شهر ساخن، معناه نجمو نحكيو على طقس سخون برشا في أوت، ما جوان وجويليا كان مناسب معناه. نعم
2: أكيد أكيد، يعني كان صيف الناس السنة فيه بتقصى والدرج فصل يعني التفريز والمحويات والبحر، ولكن اليوم للأسف ولا فصل برشا الناس تخوف منه نظرا لتأثيراته السلبية اليوم علينا. سبب رئيسي طبعا هو النجم كله الاحتباس الحراري نظرا للأنشطة الاقتصادية اللي نوعا ما هي غير يعني مراقبة بالشكل الكافي، الإفرازات والكيميائية والدخان وغيره. وتونس تعتبر من أكثر المناطق يعني اللي تتأثر بالحاجات هذه. كيف المباني والإسمنت نقطة المساحة الخضراء وحتى الهندسة المعمارية التونسية التقليدية متاعنا كانت سبحان الله طريقة البناء تخلي يعني تخفف من تأثيرها الحرارة وتخلي الهواء يدور في الدار. كيف نحكي على نقطة المساحات الخضراء، ولات المدن يعني تحتفظ بالسخانة هذه حتى في الليل يعني بعد الغروب متاع الشمس. اليوم حياة التونسي في الصيف تبدلت برشا، الخروج في نص النهار ولا مغامرة، ودرجات الحرارة ولات الحقيقة قياسية. اليوم ولينا كي نقولوا 35 درجة ولينا نحسها حاجة عادية، لأنه توصل في بعض المناطق خاصة بالوسط والجنوب الغرب يعني المناطق اللي بعيدة نسبيا على البحر ولات توصل 45 درجة وما أكثر. الحقيقة درجات الحرارة هذه أثرت على الفلاحة متاعنا، ولينا ما عادش لاقين نفس الجودة متاع المنتوجات الفلاحية اللي نلقاها قبل. فما برشا أنواع متاع يعني غلال كانت خاصة بتونس يعني تطلع في وقت معين في الزراعة في بعض الجهات نظرا للتغيرات المناخية هذه وارتفاع درجات الحرارة ولينا ما عادش نلقاوها. كيف زاد الاعتماد على المكيفات بشكل كبير في تونس اللي كان يعتبر قبل من الكماليات ولا توا من الاساسيات، وبالطبيعة نعرفوا اللي مع المكيف شيء استهلاك كبير للطاقة. هو زي الشيء يعكس انقطاع يعني متكرر في الكهرباء خاصة بالمدن الكبرى في تونس.
0: نعم كان خاصوا على زغوين عبد الهادي، كان ركزوا شوي على زغوين، شنو التغيرات ولا شو تأثيرات التغيرات هذية على الجهة متاعكم؟
2: طبعا انت مدام سبقت كنت نحكي على زغوين بالطبيعة. زغوين مناخها في الصيف يعتبر نسبيا مريح نوعا ما مقارنة ببرشا مدن اخرى، ولو انه ما نجموش نستثنيوها من التغيرات المناخية هذه، لانه زغوين كما معروف هي منطقة جبلية والمناطق الجبلية تكون نوعا ما يعني فيها هواء اكثر مما يخلي الحراره تنقص اكثر، وقريبه نسبيا من البحر يعني مش بعيده برشا مما يلطف الاجواء. ولكن في نفس الوقت نقعد متخوفين من ارتفاع درجة الحرارة في ثغواني، أنه نعرف ثغواني فيها مساحات خضراء كبيرة، فيها غابات الجبال، ونخافوا من نشوب الحرائق لأنه تم تسجيل نشوب عدد حرائق في السنوات الماضية وحتى في الفترات الأخيرة من السنة الجارية كان فما حرائق مثلا لارتفاع درجة حرارة. وبطبيعة السلوك الغير الواعي لبعض المواطنين، مثلا نلقاو رمي عشان أعقاب السجائر، حتى ساعات تنهي أنت حاجة هكا باللارج قفن طاعدة بوذة ولا كذا، الشمس كي تعكس فيه تبدأ درجات حرارة قوية، هذية ينجم معناه يسبب في نشوب حرائق هكي، وليو نحكيه على تهديد ثروة طبيعية وللغطاء النباتي. والحقيقة نشوب الحرائق اليوم قاعد يزيد يعني بطريقة مقلقة، ولازم يكون فما تدخل بالطبيعة. هذه هو بالنسبة للحرارة في زغوان يعني.
0: نعم واضح، يعطيك صحة، شكرا جزيلا عبد الهادي. عندك مضيف؟
2: الحقيقة أنا نحب نشجع الناس ونرفع نسبة الوعي، اللي لازمنا نحافظوا على رواحنا في السخانة هذه، نشربوا برشمين، يعني نجنبوا أوقات الذروة متاع الشمس اللي هي تبدأ من نص النهار حتكشي الثلاثة متاع العشية، نحافظوا على رواحنا ونجنبوا إذا مشينا المناطق الخضراء ولا كذا أن نرميو أعقاب سجائر ولا نخليو حاجات بالنار هكا.
0: شكرا جزيلا، يعطيك صحة بلادي بودلي، كنت معنا طبعا على راديو دار شباب المغرب، تحيتنا لك وإلى اللقاء. وانتم اللي تسمعوا فينا خليكم معنا بعد شوية، نعلنوا على الفائز معنا بالمسابقة ببوند اشا بريم 100 دينار من اهداء مزالي جي اس ام المنستير، وبعد شوية زيدا نعطيكم اغنية الختام، خليكم معنا.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، تحية المودة والمحبة.
3: بابنا اليوم اللي باش نطرقوه هو باب سعدون. تاريخيا باب سعدون شيد وبني حوالي عام 1350 في عهد الدولة الحفصية، وهو شريان حيوي للعاصمة إلى اليوم. وسبب التسمية نسبة للولي الصالح سيدي بوسعدون. ولي صالح عاش هناك، ويقول الباحث عبد الستار عمامه أن هذا الولي كان أسمر البشرة، وكان على كرامات، وكان معناها تقي وورع وأخلاقه راقية. وفي باب سعدون قال الشاعر التونسي محمد الورغي اللي عاش في القرن 18 ميلادي: باكر سعودك ليس الوقت بدوني، اجعل صبوحك عند باب سعدوني. الباب إذن أنشئ تبركا بهذا الشخص سيدي بوسعدون، ومقامه

0: موجود في الحصن متاع قرب شركة النقل أو الدبو. وبالنسبة لهذا الباب انطلقت في حديثي من أبحاث عبد الستار عمامو وكذلك الباحث هشام التلمودي. وهو كما قالوا باب سعدون مسلك تجاري ينفتح وهو مدخل للحركة التجارية من الشمال من جهة بنزرت ومن جهة باجة سنة 1881. ونظرا لزيادة الحركة وقع هدم القوس القديم لباب سعدون واستبداله بالقوس الموجود اليوم، القوس الرائع الجميل جدا بثلاثة أقواس وهو من أجمل أقواس العاصمة. الباب هذا كانت بحذاه في القديم فنادق لإيواء القادمين من أهل الريف أو من غيرهم إلى مدينة تونس. والباب هذا من وظائفه كما قال الرسام والمؤرخ الشهير شارل المو الفرنسي في كتابه تينيزي بروتكترا فرنسي، يقول هو الباب كان زاد عنده دور في الجباية إلا داخل يخلص الجباية. هذا باب سعدون وهذه حكايته، وذكرنا لكم المراجع اللي تنجموا ترجعوا لها مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع

0: وأنا شخصيا أتونس بكل سادة المستمعين والمستمعات, ونتونس استثنائيا بالفنان المسرحي براويل وحيشي. مرحبا بك بيننا في الاستوديو.
1: مرحبا بك, واليوم عندي نهار مبروك
0: إن شاء الله ديما أيامك مبروك.
1: أولا أنا معك أنت الساعة أول مرة,
0: منتنور بيك
1: سيدي. يعيشك ينورك, ونحب برجي بالنحل ولا وجع النوار.
0: آه أنا برجي بالفلاحة ولا وجع على فاسو.
1: والستوديو المزيان هذا
0: بشكل عادة في فقرتنا هذه, كما انطلقنا من يوم الاثنين ومعك أنت, إن شاء الله الحضور باش يكون خاص, باش نتحدث على موضوع قد يبدو محرج في حاجة للتفكيك من خلال مقدمة مسرحية إذاعية في البداية, ثم ننتقل نقاش.
2: حدث ولا حرج.
1: تونس الطب, تونس الصناعة, تونس الفلاحة, تونس السياحة, وبكلنا نعرف اللي السياحة ما تمشي كم بالنظافة في العقلية والأرضية. تونس الشهامة, تونس الكرم, احنا 24 وردة في فاز بالماء مليان, لكل وردة ريحة وفيحة ولون وبهاء وعطاء, وإذا نقصت وردة الفاز يتكسر ولا ما يغرم وينتان. لا يقدر سياسي ولا حزب يفرقنا, ولا جمعية رياضية في بعضنا تكرهنا وعلى بعضنا تبعدنا. تونس النادر, تونس الحصيدة, تونس المطمور وخرجت باركلو, تونس النخلة والبرتقانة والرمانة والزيتونة. لكن اليوم علاش ولينا هكا؟ مسؤول راقد ماهوش قد المسؤولية, مواطن ما يهمه في شيء, الزبلة والأوساخ في كل ثنية, يسكر يفسد يخرب كيف ما يحب وين يحب, يحط سيارته وين يحب, ينصب فين يحب. السيارة والنصبة تسكر ثنية, سكرت باب المسجد, سكرت باب المدرسة والمستشفى والميصحة, سكرت كل طريق يوصل للخير. وكيف نكلمه تسمع منه كان أشي يهمك, طول نهدم لك فمك. هكا برشا همل يقدم الكلمة والذراع, اللكمة والذراع على المنطق والعقل. والسبب لأن ما ثمش قانون يتطبق, والجزر خطية مالية لها قيمة, وإذا ما يخلصهاش يتعرقل حتى في استخراج مضمون. تطبيق القانون إذا تغلف العادة يولد الاحترام. كيف يدخل تطبيق القانون في العادة تنضاف العقلية والأرضية. اليوم وين ماشيين؟ أصبحت المدن التونسية مزبلة وفي الفوضى وفي وبوبالة. المدن التونسية أصبحت ريف كبير, نقلها ريفي مهمش, اركب ولا ورضة ولا كسر قرنك. اليوم لا عنا قطار ولا طيارة ولا بواخر, وحتى الحافلات كسروها. هذا الكل موجود في تونس وما هوش هاممنا. وما هامنا كان ربح الفريق القومي, فريق الكرة القدم. يا ليت نفشلنا في كرة القدم, يا ليت نفشلنا في الرياضة. الفشل والربح في الكرة لا يعنيني, ما يعنيني ويحزنني هو الفشل في الاقتصاد والتربية والصحة والدبلوماسية والثقافة والفلاحة والسياحة والأمن والنقل. فشلنا ولا ربحنا في الكرة ما يرجعش الأطباء والمهندسين والتقنين اللي هاجروا. أصبحنا كيف الشهيلي نطيب لغيرنا. فشلنا ولا ربحنا في الكورة ما يربيش شبابنا وصغارنا وما يبدلش العقلية من السلبية إلى الإيجابية. فشلنا ولا ربحنا في الكورة ما يمنعش الغش والإجرام ويحاسب السراق واللوبيات ومصاصي دماء الشعب. فشلنا ولا ربحنا في الكورة ما يفقص وإحنا ما يخرجناش من التهميش وضياع الوطن وخسارة الزمن. ننجح في تكوين بلادنا وإعادة مصانعنا وتعليمنا وصحتنا ونقلنا وفلاحتنا وثقافتنا, ومنها الكل منها لكل مدبر حكيم. وقتها نكون فريق قد قدم نرفع به الراية والعلم, فريق كرة قدم بلا محابات ولا مجاملات, بلا هذا لينا وهذا خطينا, اللي يملى بلاست وصحة ليه الملعب ليه. فريق ريحة 24 ولاية, ولاية تحك في ولاية. فريق وطني لا فيه بيع ولا شراء, فريق وطني من غير أجانب, فريق وطني صافي مصفي مدرب وملاعبية وإطار فني وإداري. فريق وطني كيف العسكري مع الوطن والرأي ما يعرف شيء. وقتها نقول تحيا تونس, رأيتها في اسمها ترفرف ولا واحد يقدر ينكسها. وما نكونش كيف اللي يحزامه حلفة ويصف النار. التحلي بالوطنية هو أول النجاح في كل مجال وكل طريق وثنية. تحيا تونس، وتونس هي الكل. سلام، خلي يقول وش يهم من اللي يشكر ولا يذم، مع تحيات براول وحيشي.
0: شكرا لك أستاذ براويل وحيشي. القلب مليان والقلم يحاول يقول.
1: القلب مليان والدمعة تجري، والدم ما يحملش بالحبار يكتب بالدم. القلم ما يكتبش بالحبار يكتب بالدم.
0: دم على أفعالنا ولا على مسؤولينا ولا على قوانيننا؟
1: على كلنا. كلنا
0: كلنا
1: كلنا ما نستثني حد. من مسؤول للمواطن للشباب للأم للبو للكل. كل كل كل كل كل يلزمنا رفيناج جديد.
0: رفيناج بمعنى احنا بترول نتكرر، ولا يلزمنا نرجع لثواب الضاعت؟
1: ثواب الضاعت. ثواب الضاعت.
0: وسبب سيبورا
1: السبب. السبب احنا ما عندناش قانون يطبق. اذا طبق القانون ويتسجل بالجزر والقانون يطبق في هالبلاد، خمس سنين على الأقل حتى الوليدات هذوما كي يكبروا يلقاو في بلادهم ثم قانون تولي لهم عادة.
0: لكن يلقاو في بلادهم فضاء قابل للعيش والتعامل، يتبنى كلينيك جديد في أي بلاصة في الجمهورية التونسية، مش ما يخليش بلاصة للكراهب اللي باش توقف فيها كل التروتوار اللي قدامه للمقهى اللي يبيعوا فونت كوميرس.
1: هي يعني ما قلتش يعني هذاك هذاك يعني تكلمت على الاقتصاد، تكلمت على السياحه، والسياحه لازمها نظافه في العقليه والارضيه، تكلمت على الفلاحه، تكلمت على كل شيء.
0: لا لا انا
1: هذا كله يتبنى.
0: نستغل معك الفرصه سي بوراوي باش نزيدوا نفكوا ما قلت رمزا واشاره، نزيدوا نوضحوه ونبينوا فيه رايك، على خاطر دخلنا في تجربة بعض الاستقلالات كلها، لأنه ما سمي في الغرب بفترة البيبي بوم، وأن نحن في فترة تقليل الإنجاب وخروج الرجل والمرأة إلى العمل ومعترك الحياة لجلب المال لشراء المكيف والتلفاز والبارابول. هذه توجهات الدول اللي
1: بشوي عليها. المرأة والرجل يخدموا من قديم الزمان، من عهد قرطاج،
0: لكن يخدموا كانت ولد ولد على ظهرها
1: تخدم، خاطر ما ثماش كريش تهز ولد على ظهرها.
0: اي لكن
1: ما ثماش روضه تهز ولد على ظهرها،
0: يتربى ملتصق بها
1: ما يسالش هيش
0: نعم ويسمع كلام
1: الاداره
0: وعارف الدنيا.
1: احنا عندنا نساء في الديار، عندنا نساء في الديار ونساء تخدم. المراه تخدم ومربيه صغارها، ونساء في الديار مش مربيه صغارها.
0: قول انت قاعد على الانترنت
1: موجود في الحومه بجنبي داير بيا.
0: اي وش يعملوا سيبورا بيضهم
1: من حلقه لحلقه،
0: من حلقه لحلقه، وكاله الاخبار المحليه
1: هلكه وخمار ومن دار لدار، وهي ولدها سارح يعلم به فنابار، ولدها صغير سارح فانا تروتوار، ما يهمهاش فيه. جاء طفل وينك ايش مقصوف تحط له ياكل، جاء ولدها سكران في شنو يا امي شنو وليدي وسبوك تو يسمع، نحي له الفلوس وتحطهم له تحت المخده، فليس ونفيس وكويس ونعيس. هذا شي يعملوا تو. المراه تخدم ليه؟ انا مرتي تخدم. مرتي على فكرة نقول لك بنت المؤسسة العسكرية. ولدي الحمد لله نجيب لك تحكي معه وتفضل. بنتي الحمد لله نجيبك تحكي معه وتفضل.
0: أنا ما تحدثتش على معنى العمل، تحدثت على معنى الالتصاق للتربية في الفترة الأولى.
1: نخدم ونلتصقوا بصغارنا،
0: لا على خطر اللي
1: تقول ونحنوا على صغارنا. يعني عمل فترة معينة
0: اللي الدول الشمالية في أوروبا الناجحة اليوم كلها راحت الولادة خمس ست سنوات بأجر مدفوع.
1: يا اخويا
0: لا فهمتني ولا لا، فما فتره أني معينه
1: أني أني
0: وقت اللي لا مش نحكي على فلوس، نحكي على الاتصال. وقت اللي ولد صغير بعد شهر الثاني
1: سمحني.
0: وفي احيانا السادس يمشي الكريش ويروح باش يرقد، هذا سيتم افهامه.
1: اسمع
0: والا لازم منظومه تربي.
1: أني صغير أني صغير ود البلاد العربي بتاع سوسه. امي قليله
0: أي.
1: بابا قليل كان عسكري قديم. فهمت. امي تخدم في مكينه السردينه. كانت مكينة الدرمول وكانت الكليكة. تروح طيب وتوكلني وتشربني وترقدني عندها وترقدني تحتها وتبات تدحنس لي في شعري. وبابا كيف كيف. اليوم علاش ما نعملوش؟ البو يمشي القهوة، لمشي تمشي لهذا غادي، والولد يضيع. اخدم
0: أما روح لولادك،
1: أما تروح لولادك.
0: تمشيش لأماكن أخرى
1: البوب شي همه في المرأة يلعب تروح كارتة رمية محشش على الرمية ولم تقاسي وحدها.
0: تحدثت زادة على التفرقة
1: أي.
0: اللي كثرت بيناتنا
1: تفرقة والسبب السياسي سياسيين يفرق. احنا رانا ما نجم يفرقنا حد.
0: هي رؤية كاملة سيبوراوي في بلاد في دول أخرى تنجم تكون مقاطعة واحدة حاولناها أقل من 15 كيلومتر جمعية أخرى. بعث الإعلام العمومي كان الإذاعة هذه في اسمها تسميتها إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير ومن صفاقس يعني كانت أصوات تخرج من نفس الوطن بنفس الرؤية. أي جات بعد رؤية سياسية قال لك لا فرق الجهوية المحلية. عملنا حتى رؤاف حتى في تسميات مؤسساتنا الوطنية
1: أي.
0: هبطناها من القومية للوطنية ويمكن نردوها المحلية
1: ومشي للخوصة استاذل
0: أي ومشي
1: للرأسمالية على الرأسمالية والخوصة والخوصة مثال جي لكن برأسمالية حلال رأسمالية طيبة رأسمالية مزيانة مش رأسمالية فاسدة
0: مش مشحفة
1: والله عليك رأسمالية
0: تحقق المشاريع
1: تحقق اللي مش تحقق الوطنية
0: أي نعم.
1: أما الرأسمالية الفاسدة خبي فلوس في جيبك وفكر أنه لا مفكر وخاصة التعليم إن شاء الله المرة الجاية مش يجيبوا علي
0: إن شاء الله متشوق مش نسمعك أداء
1: يجيب لك على خرجة تبارك له
0: في الأسبوع القادم
1: ما يعرفوهاش ناس
0: أي نعم
1: مش يجيب لك على التعليم خرجة تبارك له هذه برشا ناس ما يعرفوهاش جبت عليها طوى لمحة صغيرة أما يعرفوهاش ناس.
0: أنت شكيت من برشا عيوب وأنا شنبت لك نغم ولحن بالذكاء الإلكتروني لكنه
1: اختاني بالذكاء الإلكتروني بجاه ربي اختاني بالذكاء أعطيني الصحيح أعطيني عقلي أعطيني
0: اسمع الصحيح
1: مش تقهره
0: لأنه هذه كتبها عزيز راح على قلبي كريم العراقي ومنظهر ليش كان فما شكون ينجم يلحن لي كريم خاصة أيام غزارة إنتاجه بيننا في سوسة والمنستير وتونس العاصمة يرحم كريم لكن ترك لنا هذا القصيد لا تشكو للناس
1: لا تشكو للناس

0: المناسير
1: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
0: إذاعة المناسير
2: 97.3
3: إذاعة المناسير تبع الموجة تبع الموجة.
2: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
4: تبع الموجة
2: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم. شنو السر اللي خلى مهرجان قرطاج الدولي يعيش 60 سنة كاملة ويبقى لليوم من أهم المواعيد الثقافية والفنية في تونس والعالم العربي؟ الحكاية بدأت سنة 1964 وقت اللي تونس كانت تبني في مشروعها الثقافي بعد الاستقلال. وقتها كان الشاذلي القليبي وزير الشؤون الثقافية، وجات فكرة بعث مهرجان دولي يحتضن المسرح الأثري بقرطاج، وكان حسن بوزريبة أول مدير للمهرجان وأول من أشرف على تنفيذ رؤيته التنظيمية والفنية، وين بدأت رحلة طويلة من الإبداع والإشعاع الثقافي. في السبعينات والثمانينات تخلى المهرجان المرحلة الذهبية وولى ركح قرطاج محطة فنية كبيرة تجمع الشرق والغرب وتستقبل كبار الفنانين من مختلف أنحاء العالم. غنت عليه فيروز ونجاة الصغيرة ووردة الجزائرية، صباح فخري ومارسيل خليفة، وتحول مع السنوات الفضاء للحوار بين الثقافات والفنون المختلفة. كما ما كانش ركح قرطاج فضاء للنجوم العرب والعالميين، هو زادة كان مرآة للأغنية التونسية في مختلف أجيالها، من نعمة وعليا وذكرى محمد، اللطفي بوشناق وصابر الرباعي، أسماء طبعا حفرت حضورها في ذاكرة الجمهور وخلت قرطاج محطة أساسية في مسيرتها الفنية. وخلال المسيرة هذه اتداول على إدارة المهرجان عدد كبير من الأسماء الثقافية والأكاديمية، وطبعا بنجموش نتعداه من غير ما نتحدثوا على سهرة السيدة فيروز عام 1987 وأدائها الأغنية إليكي من لبنان، اللي وجهت من خلالها تحية لتونس بعبارات ما زال صداها حاضر لليوم. إليكي من لبنان، أغنية صديقة يا تونس الشقيقة، يا وردة البلدان إليكي يا قرطاجة العظيمة. أما في التسعينات عاش قرطاج واحدة من أهم محطاته الفنية، حيث قدم الفاضل الجزيري عرض النوبة، وسنة 1998 قدم الحضرة زوز عروض أحدثوا نقلة نوعية في المشهد الثقافي التونسي، ووراو كيفاش ينجم التراث التونسي يتحول الفرجة معاصرة ضخمة تنافس أكبر العروض العالمية من حيث الرؤية والإخراج والسينوغرافيا. ومع بداية الألفية الجديدة واصل قرطاج صناعة اللحظات الاستثنائية، حيث سنة 2001 ارتبط اسم المهرجان بواحدة من آخر المحطات الجماهيرية للفنانة نجاة الصغيرة قبل اعتزالها، وفي 16 جوان 2005 اعتلى وديع الصافي ركح قرطاج في سهرة تاريخية امتدت لأكثر من 4 ساعات وشهدت مشاركة شرفية للفنانة نجوى كرم. وبعدها ب4 سنوات وتحديدا يوم 21 جويلية 2009 عاش الجمهور سهرة استثنائية مع الفنان العالمي شارل أزنافور في حفل أكد من جديد المكانة الدولية اللي وصل لها المهرجان.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

الأغنية مهداة لكل من يريد أن يقدم على حياة جديدة، والغطاء والنوم ليس بمعنى الفراشية، لأنه غير معقول أن نبث أغنية بهذا المعنى في هذا الحر، لكن الغطاء بالمعنى الأكبر والأوسع. إن شاء الله الستر يكون فوق الجميع، من كل السادة المستمعين والمستمعات وغير المستمعين والمستمعات، من التونسيين وغير التونسيين. تسمعوا في إذاعة الجمهورية التونسية من المونستير برنامجنا يحمل عنوان الموجة وراء الموجة، ويتواصل معكم إلى حدود الساعة الخامسة. بعد الأخبار سنعود مع مجموعة من الفقرات. فقرتنا الأولى بعد الأغنية والأخبار باش تكون بعنوان ديما القدام، وباش يتم تقديمها مع شروق جروز عن راديو وابل وردانين، اللي باش تستضيف الشاب هيثم بن عبد الله، باش حدثنا على تجربته في نقص السمع وكيف تسنى له تجاوز هذا العائق وتحقيق النجاح في حياته. ثم سنكون مع فقرة مش صحيح يمضيها الصادق عمار، ونختم بحوار في فقرة على الخط لحوار مع الكاتب والباحث حافظ جديد المختص في المسرح والفنون المشهدية، واللي شي قدمنا كتابه الجديد في العروض الحية. ابقوا معنا في المتابعة والاستماع إلى إذاعة البنى. هذه هي دعوة لبعض التكيف الموسيقي دون استهلاك كهرباء.

0: تلتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.
1: تحية طيبة لكم ومستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. شرعت وزارة التربية ظهر اليوم في الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني عن طريق الإرساليات القصيرة، ونتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 26 و2000، هذا وبلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي العام 63.69% وتوجيه 6063 تلميذا إلى المعاهد النموذجية، فيما بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي التقني 68.29%، فيما بلغ أحسن معدل 19.21 للتلميذ تسنيم الشريف من جابس حسب معطيات نشرتها وزارة التربية على صفحتها بمنصة فيسبوك. قررت نقابة تونسية للبيولوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه ابتداء من 13 من جويليا الجاري لعدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، على أن تتواصل خدمات التحاليل الطبية لإفادة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضويين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء. وقررت النقابة إبقاء الجلسة العامة في حالة انعقاد دائمة لمتابعة تطورات الوضع واتخاذ ما يلزم من قرارات إضافية عند الاقتضاء، مؤكدة استعداد هذا الحوار للنظر في سبل الاستجابة لمطالب القطاع وإيجاد حلول جذرية ودائمة تضمن استمرارية المرفق الصحي وتحفظ حقوق جميع المتدخلين. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية غرة جويليا الجاري سجل ارتفاع بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 692 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 572 قتيلا خلال سنة 25 و2000. أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار اليوم، وهي مقر منصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي، ضمانا جديدا بقيمة 13 مليون أورو ولمدة 20 سنة لدعم تمويل مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات بولاية سيدي بوزيدة. دوليا استهدفت قوات الكيان الصهيوني بقذائف المدفعية اليوم منطقة ريف درعا الغربي وفق ما أوردته وسائل إعلامية محلية، كما قصف الجيش الصهيوني ريف القنيطرة الجنوبي بقذائف مدفعية. وتكشف المداهمات المتواصلة لمناطق في الأراضي السورية عن عدم اعتراف الكيان الصهيوني باتفاق فضل الاشتباك مع سوريا وعن عجز المجتمع الدولي ومؤسساته على ضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تضمن التهدئة الشاملة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنسير. اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: إذاعة المنستير ديما
3: تستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
4: أنفو المونديال.
3: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
4: أنفو المونديال.
2: أنفو المونديال.
5: مرحبا بالجماعة، ثالث موعد رياضي لموجات إذاعة المنستير. تتواصل مباراة كأس العالم للدورة 16 في البرنامج اليوم 3 مباريات. مباراة إسبانيا النمسا الساعة 8 بتوقيت تونس، نص الليل بتكون مباراة البرتغال كرواتيا، والمباراة الساعة 4 صباحا مباراة الجزائر سويسرا. نذكروا البارح تعرفنا على الترشح المنتخب الأمريكي أمام البوسنة والهرسك 2-0. ترشح المنتخب البلجيكي بعد الوقت البديل والوقت الإضافي في الدقيقة 120+5 فضل ضربة الجزاء 3-2. منتخب بلجيكا نذكره كان متأخر ب2-0، رجع وعدل النتيجة في آخر المباراة ثم فاز وترشح للدور القادم. وأيضا المنتخب الإنجليزي يقلب الطاولة أمام المنتخب الكونغولي ويفوز 2-1. نحكي على الكرة في تونس، نحكي على كرة السلة، والمنتخب الوطني التونسي لكرة السلة تعرض منذ قليل لهزيمة في حساب الجولة الأولى من مباراة النافذة الثالثة من تصفية المؤهلة للمونديال قطر أمام المنتخب النيجيري 84-81. باش يواجه عناصرنا الوطنية غدوة في قاعة رواندا منتخب رواندا اللي نذكره المنتخب هذا انهزم بدوره أمام منتخب غينيا. الترتيب لحد الآن، غينيا في المركز الأول 8 نقاط، ثم تونس نيجيريا 6 نقاط، رواندا 4 نقاط. وكما قلت غدوة باش تكون الجولة الثانية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي باش يواجه المنتخب الرواندي. في كرة اليد، صباح اليوم بمقال الجامعة التونسية لكرة اليد انعقد اجتماع بحضور السيد كريم الهلالي رئيس الجامعة وعدد ممثلي الأندية النخبة الأولى بالنسبة لانطلاق الموسم الرياضي الجديد باش يكون يوم 5 سبتمبر 2026. بطولة القسم الوطني أليف كما قلت باش تكون 12 سبتمبر، بطولة القسم الوطني باء الانطلاق باش تكون يوم 26 سبتمبر، بطولة الأواسط والأصغر باش تكون يوم 3 أكتوبر. نذكروا تم تحديد موعد انطلاق بطولة النخبة كبريات لموعد 4-9 سبتمبر. في كرة القدم، كان اجتماع بين وزير الشباب والرياضة صادق المرال ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري بحضور المدير الفني الجديد رضا الجدي للحديث عن الخطوط العريضة للمرحلة القادمة للمكتب الجامعي والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. قرر دعوة المدرب إرفيرونا للحضور لتونس للجلوس مع سلطة الإشراف والمدير الفني للجامعة التونسية لدراسة المشروع اللي كان تقدم به في صورة مواصلة التدريب والإشراف على المنتخب الأول لكرة القدم. أكيد موضوع للمتابعة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف يعطي البرنامج الكامل لمنافسات دوري ابطال افريقيا وكأس

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين الهلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: يظل لي أيمن قد منا أغنية لخصت ما سنقول على أرض الواقع بعد قليل، لكن الفقرة الموالية لن تكون لا بصوتي ولا بأسئلتي بل بحضوري وسعادتي بضيوفي في هذا الأستوديو. ننتقل إلى الفقرة الموالية.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام
0: ديما القدام. والفقرة باش تقدمها شروق جروز عن راديو وابل وردنين. مرحبا بك شروق، لك الآن الميكروفونات والكاميرات ولمتعة حضور هذا الحوار.
3: مساء النور، مساء الورد، وإن شاء الله عشرة تتعدى مزيانة على كل مستمعي إذاعة المونستير. سعيدة جدا باللقاء معك قبل كل شيء، وسعيدة جدا بضيوفي اللي إن شاء الله باش تعدى فقرة ناجعة وبكلها طاقات مزيانة لكافة المستمعين.
0: علاش تحدثنا اليوم؟
3: اليوم حكايتنا مزيانة برشا. في حكايتنا لليوم في ديما القديم حكاية تمس كل إنسان، قصة شخص صنع من ضعف قوة. القوة هذه صنعت هيثم بن عبد الله اللي عنده نقص في السمع، ولكن قصته الملهمة باش تكون عبرة لكل مستمع. هيثم بن عبد الله هو طالب ماجستير متحصل على الإجازة في اللغة والأداب والحضارة الإنجليزية. سعيدة باستضافته، واللي من خلاله نحب نغير نظر المجتمع للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم. سعيدة جدا بك هيثم، مساء الخير ومرحبا بك في ذات المنسير.
4: مساء الخيرات، أنا أسعد، شكرا على الاستضافة، وتحية خاصة لسادة المستمعين والمشاهدين لإذاعة المنسير.
3: منور إذاعة المنسير بك هيثم. لو كنت عرفنا أكثر على روحك.
4: عسلامة، أني هيثم عبد الله، طالب ماجستير ومتحصل على الإجازة في اللغة والأدب والحضارة الإنجليزية. بدأت الرحلة متاعي مع نقص السمع من العمر 5 سنين، ومن وقتها باركور متاعي أو الرحلة متاعي كانت مليئة بالتحديات والعراقيل، والحمد لله يعني بالدعم كل المحيطين بي سهلت الأمور.
3: وهذا اللي نحبوا نسمعوها لليوم، طالب ماجستير صاحب إجازة، دونك قصة نجاح وراها برشا صعوبات. أكلش نحبوا نسمعوك شنية الصعوبات اللي واجهتها في المسيرة متاعك هيثم.
4: عايشك. هو بالنسبة للصعوبات تبدأ من ناحية من الصغر، من اللي أنا صغير في المدرسة بالنسبة للسماعات كانت حاجة جديدة أنه نلبسها، حاجة ما كنتش متعود أنه نلبس حاجة ثقيلة على ودنية. فمن وقتها التحديات بدأت في المدرسة، وقت اللي مانيش أكتيف أو سوسيابل مع التلامذة، فما كنتش نسمع المعلمة شنو تقول وكل. وزاد أيضا السماعة أنه بما أنه حاجة هي السماعة الطبية تمثل الأذن الطبيعية للإنسان، فتجلب كل الأصوات، لكن بما أنه أنا عندي نقص في السمع ففقط نسمع الأصوات القليلة والمحيطة بي. وقت اللي لبست السماعة وليت نسمع الأصوات الكل المحيطة بي، وهيك كان يقلقني، كان عنده تأثير على الدراسة. بعد هذا في مرحلة المدرسة، ومن بعد في مرحلة الكوليج شفت حاجة أو مشكلة كيفاش قولها، شفتها أنه في كل أستاذ يمل، كل أستاذ يمل على عكس المدرسة كان في الصبورة يكتبوا المعلومات الكل وين نكتبوا كل. ومن بعد في دخلت الكوليج وليت نسمع بالغلط، وهذا اكتشفته من خلال امتحان كتبت كلمة بالغلط. من وقتها بدأت رحلة الشك أنه أني هيثم حتى بالسماعة نسمع المعلومات الخاطئة، وهذا ولد كنتيجة أنه ما عادش عندي ثقة في النفس في روحي كل. ومن بعد طالت المشكلة في المعهد، وأيضا مع التنمر اللي عشته، على خاطر كنت نوعا ما منش سوسيابل أو اجتماعي مع الناس، على خاطر سماعة تحكم على الشخص يكون في بيئة منغلقة، على خاطر الأصوات هيك الخارجية اللي تقلقني والأصوات العالية طبعا هيك ما مشجعتنيش أنه نخرج ونشوف المجتمع ونخالط وكل، فقط منغلق هيك اللي خلاني أني منش واثق من نفسي كما توا، ما خلانيش أنه تكون عندي الشجاعة باش ندخل في تجربة أو حاجة. فهيك اللي ولد أنه أني نكون مسكر على روحي. وبعد كي دخلت للمعهد الدور المهم اللي راه أني أنه لساذة والتلامذة اللي كانوا محيطين بي والحمد لله كانوا داعمين، هما اللي دزوني بصفة غير مباشرة، ونكن لهم الاحترام السبب هذا، على خاطر مش سهل أنه تلقى إطار تربوي داعم.
3: أكيد هيثم، خاطر كي نحكيو على صعوبات لازم نلقاو شكون الداعمين. كي نحكيو على داعمين، أول داعم العائلة بتاعنا، وبعد أكيد المدرسة الثانية اللي هي المدرسة والكوليج والمسيرة قرايتنا ككل. دونك أنت محظوظ هيثم.
4: الحمد لله.
3: احكي لنا مساج على الداعمين وعلى الكوتي بوزيتيف، نحبوا نسمعوا.
4: الكوتي بوزيتيف يبدا من العائله. اول حاجه العائله هي اللي تبني وهي اللي تحطم، والحمد لله العائله نتاعي كانت داعمه، وتحيه لامي اللي معانا اليوم موجوده في الاستديو، انه بفضلها هي ما تحسسنيش لاني ناقص حاجه. ديما كي نقول لها ما فما مشكله، ما سمعتش شكل حس، فما برشا ضجيج بجانبي، كل تقول لي لا لا ما فما حتى شيء، لبسنا عليك، فهمتي؟ فهيك بني زاد بصفه هاي مباشره انه اني نكون واثق من نفسي
3: طبعا،
4: فما خلانيش انه ما خلاش الثقه في النفس نتاعي تهتز نوعا ما من كلمات المجتمع او الناس وكل، كاني كي نقول لهم ما نسمعش او حاجه، فهمتني؟ فبفضل امي يعني دعمت وثقتها فيا ودزينها ليا انه هيك شجعني. ايضا الاطار التربوي زاد لعب دور، لانه مش سهل انه تلقى أساتذة او زملائك في الدراسه انه يشجعوك ويعطوك كرارس يكتبوا لك، وهذه كانت التجربه.
3: أكيد دورهم كبير برشا. وهك علاش هيثم نحبك من المنبر هذية، أكيد برشا أنت تسمع فينا عندهم نقص في السمع ويراو أنه النجاح صعب أو مستحيل، يقولك إني منحبش نخوض تجربة، منحبش نمشي نقرأ، منحبش نخالط. بالمنبر متاعك هذية وانت عندك إكسبيريونس، شو تنجم تقولها؟
4: نقول لكل شخص حامل نقص سمع، نقول له سد وذنيك وقدم. ما تسمعش كل شخص يقول لك لا انت عاجز، ماكش باش نجم تكمل، ماكش باش نجم تقدم. فبالحق شجع ومتخلي حتى كلمه تاثر فيك، ما تخلي حتى كلمه يعني تزعزع الثقه في النفس نتاعك وتعطلك باش تكمل في مستقبلك، كلكسوا مهنيا شخصيا، وادخل للجمعيات، اغلط، اعمل اي محاوله، هذا الكل في سبب انه صالحك انت. وصحيح زاد حاجه اخرى، نقطه مهمه، انه نقولوا العائله يعيشكم بالحق، تلقاو في ولادكم عندكم اختلاف، ادعموه ادعموه وشجعوه، خاطر بالحق تقولوش انتو خاطر هو صغير ومش في سمعنا او مش يقعد يتفكر، بالعكس يقعد لين هو كبير ويقعد متأثر بالكلام بتاعكم.
3: اكيد هيثم نحب نسألك سؤال، اسكو ترى انه الإعاقة الحقيقية في نقص السمع او في البيئة اللي دايرة بينا، في البيئة اللي لازمها تكون داعمة، في الناس اللي قاعدين نتعايش معهم كل نهار؟
4: اني نشوف الإعاقة الحقيقية تكون في الناس اللي دايرة بينا والمجتمع، لانه الشخص هو جيت معاه النقص كالكسوة نوع الإعاقة حاجة طبيعية من عند ربي سبحانه. فبعد نقوله انه كيفاش نقوله انه الناس بالحق يعيشكم نقص من نظر الجانبية لكل كسوة الشخص، كل كسوة عنده إعاقة عضوية أو سمعية أو بصرية، بالعكس شجعوه، الدعم متاعكم عنكم مش فكرة على التأثير متاعه لنفسيته والثقة في النفس متاعه. فبالحق يعني كل شخص أو المجتمع هو اللي يقدم بالشخص، هو اللي يهدم الشخص يعني، فهمتني؟ فخلينا متعاونين محلنا مع بعضنا.
3: جميل الكلام، جميل جدا. هيثم انت اليوم بحضينا كطالب ماجستير ومتحصل على الإجازة في اللغة والأدب والحاضرة الإنجليزية، وأكيد عندك برشة طموحات أخرين، أحكينا شوية على طموحاتك.
4: طموحات نقول إنه يكون مستقبل إن شاء الله مش سهل، ما يكونش مستقبل صعيب أو مليء بالعراقيل. صحيح الوردية، الحياة مش وردية هي، لكن الحمد لله نقول إن شاء الله نكمل في قرايتي، إن شاء الله نكمل في حاجة نحب عليها، وإن شاء الله نخلي أثر في المجتمع.
5: إن شاء الله يا رب العالمين. هيثم، حب نعرف منك فاش أنت كنت أنت طفل واليوم خير من الناس الطبيعيين، فاش أنت أقوى؟
4: فاش أني أقوى؟ صحيح سؤال محلية، إنه
3: كلي مبرشة وثقته في روحه، نتصور قاعدة
5: أنت اسمك هيثم، أغربي قليلا عن المستمعين وخلي نسمع هيثم.
4: قبل المعهد يعني سمحني في ما كنتش عندي ثقة في نفسي، علاش؟ على خاطر كما قلت كنت نقص السمع حكم علي أنه نكون منش مخالف.
5: لكن يعني نقطة قوة باش توصلك للماجستير
4: نقطة قوة أنه شجاعتي أنه دخلت المجتمع المدني، المجتمع المدني بناني كم يهز كم يطيح. فالدعم الناس في الجمعيات اللي دخلت لهم والتظاهرات الثقافية اللي كنت فيهم، واللي يشجعوني ويقولوا حتى في كل كسوة اجتماع يقولوا عليوا صوتكم باش هيثم يسمعكم، تشجيع.
5: هذه نقطة ضعف، كي تتلم انت واي ناس ولا تدخل تسكر على روحك بيتك، فاش هيثم بن عبد الله اقوى من اترابه احسن، بالرغم اللي هو عنده قلة سمع. اكيد ما حاجة كنت تحس بروحك مميزة على غيرك، خلتك وصلت
4: النفس اللي ما كانش سهل.
5: منين جاتك؟
4: بناها مش شجاعة لي عندي باش ما نسمعش كلمة لا، واحد يقول لي لا يقول لا عندي الحق في كل حاجة ذيك ونعملها. مثال أول جمعية قدمت فيها قالوا لي لا، قلت لهم لا باش ندخل ودخلوني. وهيك الشجاعة مش كما أي شخص يعني، فالثقة هيك في النفس حتى لاحظتها في الجامعة، مش صحابي كما يعمل يعني في البريزنتاسيون مش بنفس الثقة متاعي.
5: اليوم التكنولوجيا دعمك كبيرة ياسر للناس اللي في وضعيتك.
4: تكنولوجيا صحيح لكن
5: اليوم سماعاتك تحكم فيها تسكرها.
4: سماعات طبية ده من كوش هو غالية مش اكسسيبل للناس الكل.
5: اي عندك على الابليكاسيون تحكم فيها؟
4: لا عندي ابليكاسيون نحكم في الاصوات وكل، لكن
5: نعم هذه كبيرة ساعات. انا مثلا نتمنى صراحة كي ندخل قاعة افراح في الصيف يا هيثم نجم كيفك ننزل واللي نسمع كان على مترو تستعملها.
4: مع الأسف القاعة الأفراح محوم منها ما نجمش نحكي.
5: أحسن ما خسرت شيء يا ولدي، ربحت ذوق.
3: راحت بيل
4: على خاطر هيك الأصوات العالية السهم باش تنقص.
5: لا نحب نفهم إنسان في عنده أمام ما كان نقص أمام الناس عنده إمكانية هو باش يحدد دقة الاستماع وعلو بالتكنولوجيا.
4: في السماعة الطبية عنا كيفاش نتحكم في المقاييس متاع الأصوات وكل
5: البارامتراج بتاعك كيف إنه اللي يسمع
4: فيه؟ البارامتراج بتاعي مثلا حددته آخر مرة إنه ما نسمعش الأصوات الخارجية. مثلا نبدأ في الدار خاطر يقلقوني هذوكم هو شوفوا الأصوات الخارجية
5: شوف إيش أقوى منها
4: يعني هيك ما يخلينيش متشجع نلبس السماعة ديما، وهذا مش في صالحي خاطر مجبول لازم نلبسها باش نحسن في السماعة مش نتيح. فكأني مثلا نبدأ في بيتنا ونسمع الحومة والأصوات العالية وكل هيك تقلقني فهمتني. فمشيت نحيت السماعة إنه الحمد لله فما يقلاش ينحيني الأصوات الخارجية.
5: نعرف أنا حبيت نعرف السر هذا الخاص بيك في البارامتراج الخاص في ما تسمع. هو غير مبرمج باش نطلب من روف غديرة باش يخرجنا على الشاشة من ناحية ضيفي هيثم بن عبد الله وضيف شروق، ومن ناحية أخرى على الجزء الثاني ولدته. عندك دقيقتين ماش باش تتكلم هي، اش تحب تقول لها؟ ودي تغزر لها.
4: قل لها عيشك على وقفتك معايا، عيشك على تشجيعك، عيشك لأنه لولاك ما نكونش أنا اليوم لهني. بالحق ما عندكش فكرة أنه خدش محظوظ لي أني ولدك دعمك. وكي تقول لي اني وفقت بيها في عمر 5 سنين وبكيت على خاطي وتفاجأت وكنت خايفة كيفاش باش تواجه الدنيا بيا وكل كيفاش هيثم شنو العراقيل اللي تستنى فيها وكل. فنقول لك شكرا على وجودك على دعمك. ما عندكش فكرة على تأثير كلامك وكل ما كنقول لك ماني كل حاجة ديك قلقتني تقول لي لا لبسنا عليك وكل بفضلك اني اليوم موجود. شكرا.
5: سعيد بحضوركم ان شاء الله ما نتناقش انا وياك في الماجستير قريبا في استديوهات إذاعة المنستير.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام ديما القدام.

0: جنب سيدي علوان على الموجة 95.7
1: في الصيف بكل نوجو على تنفيسه وكل حد كيفاش يعد

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. نقص التليفون وانا في القهوة، مديت هكي الحديدة صغيرة وجاوبت. بعد ما تكلمت نلقى صاحبي كيخ كيخ بالضحك، مولا بس. قلت حاجة تضحك؟ قال لي بقداش تليفونك؟ قلت له الحقيقة نسيت، ما بين الأربعين والخمسين. شنو أورو؟ لا دينار. كم الغمق في الضحك وقال لي بربي توا هذا حد نيتك؟ توا نورمال انتي؟ الناس تليفوناتها تفجع، حتى البطالة عندهم آخر صيحة في التكنولوجيا، وانتي شي حشم تمدها الطرف قدام الناس؟ يعمل وهرة روحك. عجب، قلت له الوهرة بالتليفون؟ قال لي ولا قدر زادة. لا لا تفدلك، للأسف طلع مش يفدلك. قلت له وجهة نظرة نجم تكون صحيحة، وفي قرارة نفسي مقتنع اللي مش صحيح. مش صحيح التليفون يصنع الوهرة والفيانة والأبهة، وكيف ما يقول المثل الفرنسي إذا عربناه الثوب لا يصنع القديس. ما ثماش علاش نغسو روحي ونقص من ضرورات حياتي وحياة صغاري باش نعمل تليفون بثلاثة واربعة وخمسة آلاف دينار. عليه زعمة باش نخدم بيه؟ عندي ضرورة عمل تتطلب تكنولوجيا عالية؟ ولنفترض ثم بدائل إعلامية غير التليفون. أما لا، العدوى متاع التفييس كما يقولوا هي اللي ولات معاناة نفسية وحمى متفشية ما تفرقش بين الأعمار والفئات. وللأسف ظاهرة التفاخر ثم شكون يغذيها؟ اللي عنده ربي يزيده، واللهم لا حسد. ما عندوش مشكل باش يهدي لابنه ولا لبنته آلة عجيبة بسعر خيالي، لكن لنا يتطرح جانب الموضوعية والضرورة والتمييز بين اللازم والترف الزايد. وقد تبدأ ثم ضرورة ولزوم لأي حاجة تتطلبها مسيرة ولدي ولا بنتي في طلب العلم والنجاح، ما عندي حتى مشكل باش نوفرها إذا في إمكاني، وحتى إذا ما في حاليش نرهق نفسي ونحرم روحي ونتنازل حتى على العادي والضروري باش نوفرها. في وقت ما ثم قرية صغيرة في الساحل التونسي، أهلها اشتهروا بحرصهم على تعليم أبنائهم من بدايات القرن العشرين. البعض منهم باعوا أرزاقهم اللي تعز عليهم باش يقريوا صغارهم، البعض الآخر كانوا يبيعوا في مناطق بعيدة. واللي ما يعرفش شكون البياع هو هك اللي على بهيم يسافر مئات الكيلومترات ويدخل للأرياف والأدغال، هز شوية بخور شوية لبان سواك عطر. الرحلة تدوم من شهر لثلاثة شهور، يمشي بالنهار وفين يطيح عليه الليل يبات. يبيعهم بالمبادلة، بالقمح بالشعير بالصوف، ومن البضاعة اللي يروح بها تاكل العائلة ويبيع البقية باش يقري ولده. يرحمهم كانوا أميين فقراء، ومع هذا كان إيمانهم بالعلم ودراسة أبنائهم أول اهتماماتهم. من جهة على خاطر التعليم كان بالحق يمثل مصعد اجتماعي، ومن جهة ثانية كان إحساسهم بالغبن أنهم ما قراوش يدفعهم باش صغارهم ما يتعرضوش لنفس الإحساس. وكانت النتيجة أن التاريخ حط على رؤوسهم تاج حقيقي للفخر والوهرة والقدر والاحترام والإكبار والإجلال. واحد منهم قال لي من الطرائف، بنته قرأت طب وكملت وعرست وجابت صغار، وهو مازال يخلص في الكريدي متاع القواميس والمراجع والمطبوعات اللي وفرهم لها وهي تقرأ في الكلية. وفي المقابل البنية استعملت التليفون فقط باش تقول ألو في أول عام في الكلية باش تقعد على اتصال بعائلتها. يقول لي كنت الصباح وقت تجي خارجة نبدأ حاشم وحاسس بالعجز، وانا نمدلها في دينار باش تاخو باكو بسكوي تاكلو على خاطر ما تروحش في نصف النهار، تقعد في المكتبة. ونفكر زعما ما تاخوش في خاطرها وقت تشوف بعض زميلاتها بسياراتهم الشخصية ولا يوصلهم السايق. بنته توا أستاذة مبرزة في الطب، وهو فخور باللي عمله ونسى كل معاناته. فهمت سيدي خويا، باش تصنع قدر ووهرة واحترام وتاريخ روحك ولدك وبنتك، مش بأحدث تقليعة في عالم البورتابل وأغلى سبادري وأضخم سيارة. وباش نفهلك الخوارزمي اللي البورتابل متاع سيادتك يخدم بعلمه واختراعاته ورياضياته ومعادلاته. أي الخوارزمي ينحدر من عائلة من أوزباكستان كانت بالكاد تكسب ماكلة نهارها، لكنها آمنت بالعلم والمعرفة، ومنها خرج محمد بن موسى الخوارزمي وإخواته اللي بكلهم علماء في الفلك والرياضيات والجغرافيا. فبحيث صحح معلوماتك صديقي، والتفييس باللي تحطه في مخك مش في السوم متاع البورتابل. مع أطيب الأمسيات.
0: مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.

0: ونحن سنترك أجمل الفقرات ومسك الختام مع الأستاذ حافظ جديدي.
1: الخط
0: على الخط صاحب الإصدار الجديد في العروض الحية، موضوع مهم ولا ينتهي من أزل التاريخ الإنسانية الفنية إلى يومنا هذا إلى المستقبل. قصدت بذلك الأستاذ الكاتب والباحث حافظ الجديدي المختص في المسرح والفنون المشهدية. مبروك عليكم هذا الإصدار ومرحبا بكم على أمواج إذاعة المنستير أستاذ حافظ.
2: مرحبا، شكرا على الاستضافة وشكرا لمستمعي إذاعة المنستير.
0: سعداء جدا بأن تكون معنا. هذه القيمة والخبرة التي تضاف لها اليوم الدراسة والإضافة للمنشور العلمي والفكري التونسي، كتاب طال انتظاره أستاذ.
2: والله في حقيقة طال انتظاره، لكن في النهاية خرج إلى الوجود، وأنا فارح نسبيا معناها لهذا الإصدار، لأني في الحقيقة أنا في خضم البحوث.
0: خليني نتحدث على النسبية، الإيجابي والسلبي بالنسبة لك في صدوره في هذه المدة.
2: والله السلبي كونه كنت نتمنى كونه يخرج في بداية الموسم الثقافي، لأن في هذه الفترة القراء معناها في عطلة صيفية، وبالتالي معناها العلاقة مع الكتاب قل شوية.
0: وتجاوزنا ذروة الحقيقة معرض الكتاب اللي كانت مناسبة لكثير كان ينتظر هذا الإصدار، لكن في نفس الوقت أنت حققت ما ينقص الكثير من باحثينا وطاقاتنا في البلاد، هو النشر. وما أدراك ما النشر؟ هذا كتاب يضاف كوثيقة للأرشيف الوطني، للفكر الوطني والعربي والعالمي، فهذه أهمية.
2: الكتابة في هذا المجال نادرة ومقلة نسبيا في تونس، وهنالك فراغ معناه واضح حول البحوث في مجال المسرح بصفة خاصة وفي مجال الفنون الحية بصفة عامة. وفي الحقيقة الكتاب معناه جاء فعلا يسد فراغ نسبي معناه في هذا المجال، وهو أتمنى أن يكون معناه إصدارا مفيدا للباحثين في هذا المجال.
0: هو الإصدار جاء أنيقا جميلا، يبدو أنه حتى الناشر لم يتردد في وضع اللون الأسود المكلف لبعضهم، ولكن المشهدية والمسرح هي ذلك الأسود الذي يتحكم في إضاءته المخرج. أعتقد أنك قد تكون ناقشت طويلا من أجل هذا الغلاف.
2: فعلا نقاش تم مع الناشر، لأنه معناها اصدر لي مع نفس الناشر في دار النشر والتوزيع، لأني قاعد نقف فيه بصوب لأني من النظرة بعيد عليها لحظة. دار النشر والله
0: خلينا نمشي للمحتوى، سنجد دار النشر بعد ثواني. الغلاف اخترت أن يكون فيه فن مسرحي صعب، يتطلب تقنية عالية، تتطلب مصنعية، ذكاء، لأنه المبدع يختفي وراء عرائس يصنعها على المشهد. اختيار عميق يبدو، حتى يمكن
2: عميق لأن هو الاختيار هذا جاء نتيجة لوجود دراسة حول هذا الموضوع، حول عرض الدماء المتحركة.
0: نعم،
2: وأنا الدماء المتحركة في النهاية هي تمثلنا بصورة معناها أكاد أن أقول فريدة باعتبار أن العرض الاختلاف البسيط بين العرض المسرحي وهي من صلب المسرح الدماء المتحركة. لكن هذه الدماء تحضر في أنا في ذاكرتنا أن هنالك من يحرك هذه الدماء، واخترته في هذه الصورة بالذات أن يكون الحضور في نفس الوقت للدماء ويتحرك، ونرى كذلك في الخلف المحركي. وما أدراك ما محرك العرائس، لأنه فن صعب نسبيا، لأنه في نفس الوقت يجب أن يكون له إمكانات صوتية حتى يتلون مع العرائس، وحتى يتغير كذلك مع الأوضاع الدرامية التي تعبر عنها هذه العرائس. لا في الحقيقة هو اختيار، لكن في النهاية اختيار جميل، معناها
0: هو اختيار موفق للغاية في الحقيقة. الفيلسوف الراحل محمد بن صالح كان يقول لي شمس الدين: الحياة دنيا عرايس عندما كنت طفلا، كنا نعلم ونرى الممثلون قبل أن يختفوا وراء الستار، وبعد دقائق قليلة كبار وأطفال نصرخ في العروس رد بالك فمش كن وراك. يعني المشهد فلسفيا سياسيا اجتماعيا واختيار موفق لفن يتعرض للمضايقة للانحصار من قبل باحث مثلك. لكنك عنونت في أو كتبت على الكتاب أنها قراءات،
2: هي قراءات وتأملات
0: فعلا. وتأملات، وابتعدت عن استعمال صيغتك الأكاديمية. ما سبب ذلك؟ لأنك باحث كذلك.
2: لأن في النهاية معنا مجموعة المقالات المتضمنة في هذا الكتاب هي فعلا معنا هو في نفس الوقت معنا هذه القراءات تعبر عن مسار وعن رحلات متتالية، يا إما بالمعاينة المباشرة، أي لأن العرض الحي يفترض أن يكون المشاهد والممثل في نفس الفضاء وفي نفس الزمن، فبالتالي من الصعب دائما أن نقدم ما يمكن أن نسميه دراسة حول مثلا عرض مسرحي، لأن العرض المسرحي أنا حين تنتهي من مشاهدته لا يعني أنك انتهيت معه، لأنه سيحدثك ويعاودك في بعض قولوا احنا المحطات حتى تتأمل أكثر في بعد هذا العرض ومحموله. بالتالي خيرت كلمة قراءات لأن القراءة تختلف، وقد أختلف مع من يشاهد نفس العرض في نفس الساعة وفي نفس الفضاء.
0: يعني هذا ليس فقط تواضع منكم أستاذ حافظ الجديدية، بل تأكيدك على قارئك أنه مهما كانت ذائقة المتلقي فهي ذائقة خاصة، ولكل ذوق وقراءاته لنص يخرج من يدي المخرج والكاتب والممثلين ليصبح بين يدي المتلقي.
2: أكيد، والعرض هو اللي هو نهاية مطاف جهد مشترك من طرف المؤلف الذي يغيب لحظة أو ساعة العرض.
0: نعم.
2: وكذلك مخرج العمل ويغيب كذلك، ولكن يغيب وهو حاضر عن طريق أداء وعن طريق المناخ الذي يصنعه العرض لدى المشاهد.
0: تأخر إصدار الكتاب هذا أكيد، لكن هذا يعطيني أملا أنك كنت في هذا التأخر تكتب وتخط إصدارا تونسيا جديدا مسرحيا من قلمكم. هل تنبؤي صحيح؟
2: والله تنبؤ صحيح، لأني فعلا في هذه الفترة كنت منكبا على إعداد كم الأعمال المسرحية التي كتبتها وأنتجتها مع العديد من الممثلين، فبالتالي قلت أجمع هذه الأعمال المسرحية وأقدمها في كتاب يكون عنوانه الأعمال الكاملة، والأعمال لا تكتمل.
0: الأعمال إلى 2026 إن شاء الله بقلم الكاتب والباحث حافظ الجديدي، ننتظر أن نقرأ. ومهم جدا نشر الأعمال كغيرنا من دول العالم. هل تفكر في دار الميزان أم في تبر الزمان أم في وزارة الثقافة لإصدار هذا الكتاب بإذن الله في وقته؟
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: لم تحدد ناشرا.
2: قلت لي أنا سمعت السؤال.
0: قلت لك هل ستكون دار النشر الموالية هي تبر الزمان أم ستكون وزارة الثقافة أم دار الميزان؟
2: نفس
0: الناشر لكتابكم في العروض الحية، فقرات وتأملات.
2: نعم. وسيكون إن شاء الله التقديم مع الدكتور حاتم الصفناطي.
0: في كل الحالات نتمنى أن تكون إذاعة المنستير أو من يحتفي بهذا الإصدار سعدنا جدا بصوتكم وحضوركم، ودمتم مبدعين على المسرح وتقرؤون المسرح لأنفسكم ولكل من يحب هذا الفن الذي سيبقى مهما تتطورت التكنولوجيا. أهلا وسهلا بك دائما على موجه إذاعة المنستير الأستاذ الكاتب والباحث حافظ الجديدي.
2: شكرا شكرا.
0: على الخط. هذه أجواء الاستوديو الخارجي لأيمن الشابي، على يمينه روف غديرة، وعلى يساره هويدا بن ساسي وشمس الدين هلال. سيغادر جبهته أو الميكروفون المقابل له ليترك المجال لباقي الزملاء وباقي فقرات إذاعة المنستير التي تواصل على مدار الساعة كامل أيام الأسبوع.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. سجلت محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية اليوم في حدود 4:16 بلغت قوتها 2.4 درجة على سلم ريشتر، وذلك غربي مدينة جرجيس من ولاية مدنينة، وقد شعر بها مواطنو الجهة. أعلنت وزارة التربية عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام دورة 26/2000 بنسبة نجاح بلغت 63.96%، حيث بلغ عدد المسجلين 32,035 مترشحا، حضر منهم 25,301 مترشح، ونجح 16,182 تلميذا. وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أنه تم توجيه 6,063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية. وتصدرت التلميذة تسنيم شريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل بلغ 19.21/20، وهي تزاول الدراسة بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية. أكد رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي الفردي أن وثيقة مخطط التنمية 26/2030 تعكس رؤية تنموية متكاملة تقوم على التنسيق بين مختلف القطاعات والسياسات العمومية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة وعادلة على المستويين الوطني والجهوية. وأشار إلى أن الوثيقة ترتكز على ثلاثة أجزاء رئيسية، خصص أولها للأولويات والأهداف الكبرى للمخطط، بينما يتناول الجزء الثاني التنمية المجالية التي كانت محور أشغال لجنة السياسات التنموية. كشفت بيانات قدمها ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين، مع تزيل محدودية انخراط الفلاحين في هذا الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. توجه الجزائريون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ويتكون المجلس الوطني من 407 مقاعد موزعة على 77 دائرة انتخابية، من 69 دائرة داخل الجزائر وثمان دوائر مخصصة للجالية المقيمة بالخارج وفق معيار الكثافة السكانية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السادسة ونشرة إخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر، فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
2: مرافق الفنون تلتقي القلوب.
3: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
3: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
3: في مرافق الفنون،
2: ترقص الألوان،
3: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
4: مساء الخير، مساء النور، مساء الفنون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في عدد جديد ومتجدد، عدد صيفي بامتياز في مرافق الفنون اللي تواصل معكم حتى لسبعة متاع العشية. موعد صيفي طبعا كنتوا متعودين مثل الخمسة كل أمسية أربعة، توا بالطبيعة مع الأجواء الصيفية ومع البرمجة الصيفية موعدنا باش يكون من الخامسة إلى السابعة مساء، كل أمسية خميس رحبوا بكم وينما كنتوا أصدقائي، نجموا نقولوا مرحبا بكل مبدعين بكل مثقفين، ألوان متنوعة من الملتقيات من المهرجانات من الأجواء الصيفية اللي باش نشوفوها إن شاء الله طيلة هذا الموسم الثقافي السياحي وأيضا الصيفي بامتياز. لايت كل شيء لايت، نراو العديد من العروض اللي قاعدة تتعرض خاصة في المجال المسرح في مجال المهرجانات الخاصة وللموعد يتزامن موعدها مع الصيف، أجواء كبيرة برشا إن شاء الله نحاولوا في مرافق الفنون إنه نواكبها معكم ونحاولوا نكونوا على موعد مع صناع الفرح صناع الإبداع. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تشاهدوا فينا، نرحبوا بسادة المستمعين ونرحبوا بصديقتنا صفاء من الحمامات. شكرا صفاء على الكلمات الجميلة وعلى المتابعة والمرافقة لإذاعة المنستير. أيمن الشابي هويدا بن ساسي رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، نجوى المهري صخيري تقول لكم أهلا بكم.

0: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا ومرحبا. الحقيقة أنا سعيدة جدا لأنه ضيوفي اليوم عندهم رابط كبير بصنعة الفرح وفنون العرض تبارك الله، ومش حتى فنون العرض اللي سوقوا لموروث كبير برشا اللي هو حتى موروث بلادنا، تقاليدنا، عاداتنا، أجواءنا الحلوة هذية حصيلوا الفنون الكل. اليوم معنا في مرافق الفنون صنع الفرح نقول لك أهلا وسهلا سعمر بسبيس، المسرحي، المخرج، الأكاديمي، الخبير في مسرح الشارع، فن العرائس، السينوغرافي، مشاركة كبيرة معناها داخل وخارج حدود الوطن، معروف معناها ب نجم نقولوا احنا بصمتك الحقيقة في الكرنفالات، كل ما هو فما أجواء احتفالية في الشارع إلا والبهجة والفرح، وهو عندنا مهرجان
1: ما شاء الله والمهرجانات عديدة، ونحن تو في افتتاح المهرجانات الصيفية دونك مواعيد العروض بدأت تنزل علينا شيئا فشيئا دونك بطريقة أو بأخرى.

0: تونس وخارج تونس.
1: تونس إن شاء الله سنة كنا والله في الحق كانت عنا برامج البرة, لكن فعل الحرب تاع إيران وكذا كنت في الدول العربية.
0: أي
1: إن شاء الله العام الجاي تستقر الأمور ونمشي. إحنا المهمة متاعنا ديما هي افتتاح تظاهرات الثقافية المهرجانات الكبيرة, لكن نقوم بالكرنفال, والكرنفال اللي هو روح المهرجان,
0: روح المهرجان
1: هو البوشاوري تاع المهرجان, هو لافونغو تاع المهرجان, هو اللانس نتاعو, هو يعني البارتاج باش نعلموا الناس كونوا فما مهرجان.
0: يعني هذه العروض الكرنفاليه الفرجويه خاصه
1: الفرجوية.
0: اللي باش تكون
1: هنا نصنع فرجه ونصنع الفرحه والبهجه والتفاعل الحيني مع الاطفال مع العائلات مع الامهات مع الاباء. الحقيقة نتاع ربي يعني البرودوي نتاعنا يدخل الباج على العائلة كاملة.
0: كما قلت سعمر, هو الكرنفال مرتبط بالمناسبات السعيدة, بالمناسبات الثقافية السياحية, الأجواء الاحتفالية. أيضا هو يعكس كما قلنا رؤية أخرى في عاداتنا في تقاليدنا, الأزياء الأقنعة الفنون, زادة كل الفنون موجودة. احنا توها ولينا حتى الماسكوت معنا ضيف, احنا هكا واللي معنا عثمان.
1: معنا عثمان.
0: عثمان
1: عثمان في انجل لابس انجل اليوم متنكر
0: لابس انجل. ترى رؤوف احنا معنا ضيف, ورينا الضيف يا رؤوف. ترى خلينا نشوفوا ضيفنا اليوم عثمان. على السلامه يا عثمان, مرحبا بك, اهلا وسهلا. طبعا عثمان عمر بسبيس, ها دور لي انت العائله الكل دخلتها في المجال الفني
1: غرام. نرجع للتاريخ, حتى أي. الوالده والوالد قبل كانوا عملوا المسرح المدرسي وعملوا كذا دونك, والاخت العزيزه اختي استاذه تاع موسيقى, اخويا فامي دكتور في المسرح زاد كيف كيف في لونتير في باريس وكذا دونك, وانا ندرس في المسرح في معهد عالي الإنسانيات بالمادية, طبعا عندي 22 عام دونك, ورئيس جمعية الأورو متوسطية للثقافة والترفيه اللي دخلت وتختصت خاصة في عالم الكرنفال. دونك احنا نجولوا في الولاية الكل في الأصقاع الكل, نقصوا الثنايا والحناية, نمشي في الطرقات ونمشي في النهوجة ونطعوا للأرياف والمناطق النائية ونعملوا جسور التواصل الثقافي, ونحسوا المواطن التونسي أينما كان بانتمائه للوطن العزيز.
0: صحيح, وتفرحوا الكبار والصغار,
1: وتفرحوا مكبار وصغار وشيوخ وكذا. يعني لو كان تشوف الابتسامة في وجه الناس وساعه لساعه حتى بكثر الفرحة, يعني الدمعة بتحسها قريب اشتابت بالفرح والشدة, لأنه كيف مشينا في مثلا في حمام الأغزاز اللي هم من 97 ما عملوش تظاهرة قوية في المدينة وكذا في الشوارع, يعني الناس كل فزعت, يعني صار فيضان بشري كبير, يعني فرحوا وشاخوا وتفردوا ويحبوا نعودوا نرجعوا لهم السيطرة. دونك احنا وين نمشيو ديما نعطيو البليس, نعطيو القيمة المضافة للمهرجان. فما كانت مهرجانات كانت ما عندهاش جمهور, وفجأة معناها المدير انتبه كانوا يلزم يعمل كرنفال وكذا, عملنا الكرنفال في المدينة وجبنا الشوارع.
0: الكرنفال هو الأساسي, والكرنفال تسمت به الحقيقة تونس. احنا كي نقولوا الكرنفال ونقولوا زادة كيف كيف فن العرائس ونقولوا لي ماسكوت اللي قاعدين نشوفوا فيهم وهذوما أجواء الفرح, ارتبطت زادة بالمركز الوطني لفنون العرائس كيما ارتبطت زادة معناها بعنوان الفرح في المهرجانات كيما كنت تحكي
1: بالطبيعة. المركز الوطني فن العرائس يعني مكسب كاريير كبير ومكسب, وطني عزيز وفيه الكثير من الخيان والأصدقاء والأحبة يعني اللي يشتغلوا غادي كيما. وعنا التعاون مع بعضنا يعني في الافتتاح أيام قرطاج المسرح العرائس, وقاعدين يبذلوا في مجهودات كبيره وقاعدين يحسنوا في الاشياء رغم صعوبه الامكانيات ولكن احنا زاد كيف كيف تميزنا بالدمال العملاقه اللي ريما دمال فرح, واللي كانت هي بروجي يعني مدعوم من طرف المورد الثقافي, وكان يعالج مساله التمييز العنصري والاقصاء كسواء جنسي او ديني وكذا. دونك كانت الاشخاص اللي فيه من مختلف الالوان والاحجام, فجاءت كدعوة للامتداد الإنساني وكرفض الكراهية ورفض الانتماءات. يعني معناش انتماءات, احنا الإنسان هو الإنسان اللي فينا واحنا البشر كان نحيو الباء متاع البر ما يقعد فينا كان الشر. دونك احنا خدمنا على التسامح والتآزر والتآخي, خدمنا على نبذ التمييز العنصري والتنمر والإقصاء والإفراز. دونك هذاك هو كعلاش المشروع نجح, ونجح من تلقاء نفسه. ما نقولكش لكونه احنا قصدنا النجاح هذا كبير, لانه بالحق راه التجربه نتاع الدمال نتاعنا نتاع كجمعيه هي تجربه ناجحه وفريده في تونس. يعني في 10 سنوات قربت 600 عرض, كنجي نحسبهم تقريبا 60 عرض في السنه, يعني بمعدل اكثر من عرض في الاسبوع. يعني مسافات ماراثونيه, جبال جمال, جنوب غرب شرق تونس,
0: يعني من شمالها الى جنوبها,
1: البنيه وما وراء الجبال في مناطق ساعة لساعة مثلا تلقى تجمع سكني نمشي.
0: راهو حتى الغوريلا موجودة، راهو
1: موجودة
0: الغوريلا العالمية،
1: راهو اي الغوريلا العالمية كلهم هذوما شخصيات والت ديزني.
0: شخصيات اي
1: انجل هذه نتاع الحلقة بتاعت الصور المتحركة نتاع سيتش. عندنا بيكاتشو، عندنا دوريمان، عندنا يعني ماشا ميشكا، البانغوان، الباندا.
0: هذوما أصدقاء الأطفال والله الطفولة. والله حتى الكبار قاعدين يتصوروا معناها معهم
1: أي تبارك الله يعبوهم يبوسوهم راهو يتصوروا معهم
0: وياخذوا صورة تذكارية معناها
1: وتجيك بنية صغيرة تقول لك نحب نروح بها
0: صحيح
1: يعني هذيك الانتركتيفيتي الحينية الفلاش السوريون في وقتها
0: أي.
1: هذيك هي الإضافة اللي احنا نعملوها نخدموا على اللحظة هذيك.
0: الناس تو تسأل شنو الحس هذي اللي قاعد نسمعوا فيه
1: هو سيتان سوفلور اللي هو قاعد ينفخ في وسط الدمية هذي باش يعطيها الحجم الحقيقي والمنتظر ذاك المرتقب.
0: لا.
1: هي حاجة كفاسيليتي معناها الخدمة متاعني لأنه الدمية الأخرى حاجة كبيرة وحاجة رزينة ومتنجم تهزها كان في شاحنة وفي كاميون. هذوما دمية تنجم تطبقهم تطويهم وتحطهم في ساك وتخرج بيهم عادي معناها. وهذه أصغر دمية عندنا معناها
0: احنا جبناها على قد الاستوديو
1: قد الاستوديو وذاك واحد دونك عندنا الأخرين كبار برشا ما شاء الله معناها يوصلوا علو كبير وقاعدين نطوروا من الاشياء هذيا ودنيرمون توا قممنا كونه نغيروا النظره نتاعنا لفن الكرنفال انك دخلت لموني صحابي
0: أي.
1: كيفاش اكاديمي عامل السربان عامل كذا داخل يخدم في الشارع في كذا وين لكن العمل ديما بشرف
0: طبعا
1: ودائما اينما كان العمل اينما كان حل الشرف
0: واكيد راك تعلمت منه برشا حاجات معني الفن هذا بالذات
1: بطبيعه تتعلم حتى الاحتكاك الاجتماعي لان تعرف طبيعه التونسي في الجنوب
0: تقرب للناس اكثر
1: في الريف وفي البدو وتعرف البشر شنو معناها قيمته وتعرف تونس في اخر اصقاعها وفي تركنها في الزوايا نتاعها في جبالها في هضابها في برشا بلايص فيها في الجزر نتاعها يقدمنا عروض يعني شاطئيه عروض في الجزر في جربه في يعني في العديد من الاماكن في تونس يعني كما قلت لك عدد كبير من تضحيات كبيره قمنا بها من اجل احنا نحبوا كونه الدوله التونسيه تعترف بالكرنفال كفن مستقل كما المسرح كي السينما كي الموسيقى ما نحبوش احنا تابع لاداره المسرح لازم تكون عنده ادارته الخاصه بطبيعة ما يجي شيء بس
0: عنده هيكل خاص به زيادة هو الكرنفال راهو وحده معناها عالميا الكرنفال هو نجم نقوله رقم واحد في الفنون الفرجوية حتى على المستوى العالمي كما قلنا اللي هو يجب للسياح عنده معناها اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا زيادة يعطي فرصة أكثر معناها للمبدعين باش يسموا العربات باش يسموا الأزياء باش يسموا العروض وهذا هو يظل لي عندك تصميم انت زاده الى جانب انك
1: عندنا تصميم انا نشوف لي بروجي يختلفوا
0: نعم.
1: فما بروجي دي كرياسيون فما بروجي دي ري كرياسيون فما بروجي نتاع تجمر وتاكل القديم نتاعك فما ريسيكلاج فما كذا توا مثلا في مارجينا
0: تحب البيجي تحب البيجي كبير
1: تحب البيجي وبيجي كبير برشا ساعات يلموك يقول لك شبيك ما عملتش كيما في فرنسا يا اخي انا عندي امكانيات تاع فرنسا
0: كل يوم تلم شوالق
1: ما تنجمش معناها هي حاجه كبيره برشا تشد اليد ولي ماتريوم تاعها غاليين انا قلت لك السوفلور في ماهيش مروحه ماهيش فونتيلاتور حاجه اخرى اقوى من المروحه مش نجم تنفخك اللبسه وتوقفها وكذا واحد كيف كيف الماتريوم زاد اللي فيهم اوكسفورد تلقى فيهم لامبرميابل وتلقى فيهم ديكوش الداخل مختلفين فهمتني مش نجم تقاوم الريح نجم تقاومك البريسيون دير اللي في وسطها وكذا مش زاد محرك العروسه ما يتقلقش دونك فما اريحيه اكثر من اللي كان تقبل
0: وساعات يقعد ساعات طويله ساعات طويله في الماسكوت يعني يقعد ساعات طويله
1: احنا نجير لا سيتياسيون سي لون من لي كونجونكتور بوتونسييل معناها نشوفوا خاطر الانطلاق العرض ساعات يوخر ساعات فما ظروف مناخيه ما تسمحش فما مطر فما يعني ريحه قويه ولا كذا دونك ننتظروا شويه مرور العاصفه ولا يعملوا بلان بي ساعات نبدلوا يعني الشيء اللي كان متفق عليه مسبقا ولكن جروسو مودو صفا لاباس والحمد لله
0: والحمد لله
1: تقضينا الخبره الكافيه وتحدينا الصعاب وتحدينا الرياح العاتيه وتحدينا الاماكن الصعبه الميراث
0: والتنقل زاد
1: حتى في احياء شعبيه صعبه كارتي ديفيسيل راهو احنا نعرضوا في سيدي حسين ونعرضوا في الزهور ونعرضوا في الزهروني ونعرضوا في الملاسين ونعرضوا في العديد من الأحياء الأخرى في مناطق نعم. يعني مختلفة من تونس.
0: نعم. ولي ماسكوت الكل يكونوا معاك، وإلا ديما أنت عندك بروجي تخدم عليه ولادك وأنت مشي أنت
1: العرايس
0: وأنت مشي أنت دي مشي هو
1: مشي معايا بالطبيعة
0: وأنت وين هما
1: بالطبيعة ذوكم يدوشوا كل يوم ويأكلوا عشاء ويخرجوا كذا يبرفنوا ويخرجوا يحوسوا في الليل يبرفنوا شوية على البحر ويرجعوا يمتني ويقرأوا على أرواحهم هو مش دي ماريونات كيما يجي راهو
0: ديما فما بحوث تقوم بها في المشاريع نتاعك بالنسبه للماريونات
1: بالطبيعه ملو تمشي شويه بالتنظير احنا كنا تو خدمنا على الهوريزونتال وتو تحبوا نطلعوا الفوق دونك اون فا شانجي لو بروجي تو باش نخدموا على الحوت في الهواء باش نخدموا على الحصان باش نخدموا ليتير باش نخدموا على اشياء اخرى الفيرتيكاليتي اكثر من الهوريزونتاليتي وكالعاده ديما الديفيز نتاعنا الوطنيه ديما معناها الكلمه الاولى والاخرى للوطن وموجود الوعز الوطني في كل عروضنا بالعلم العملاق وبالاشياء اللي تحمل رايه البلاد واللي تحمل جزء من تراثنا فهمتني كيفاش ديما نخدموا على حاجات يعني باسيفيك حاجات يقبلوها الناس الكل بمختلف انتماءاتهم ما عندناش انحياز لشيء معين ونشاط جمعياتي ونحاولوا كل الناس نكونوهم ونستقطبوا الطلبة معانا ويفرحوا كيف يمشوا معانا
0: وقعتوا معناها تحضر في جيل جديد
1: بالطبيعة الأجيال هو كما في التعليم
0: نعم من العرائسين
1: من ولا كذا تلقاه تخرج
0: نعم
1: حتى في الجمعية كيف كيف يعني أجيال مختلفة تعداد في الجمعية وفما شكون خدم وشكون اللي عرس وشكون نمشي لبلاد اخرى وفما شكون اللي التحق بالجامعه في تونس
0: معناها ديما الحبل على الجراره وانت ديما تكون
1: انا شكون حتى نذكر معناها نحب نتقدم جزيل الشكر لكل من ساعد في انجاح اعمال الجمعيه وكل من ساعد في انتاج الوسائل الفرجويه نتاعها ونذكر بالخصوص الزميلة هي الصديقة والعزيزة على القلب ضحى السالمي اللي هي ابنة الجمعية وتواجدت وقرأت في المعهد العالي للفن المسرحي في الكيف ثم عملت ماستير في ليزات في تونس وعملت الماستير متاحة في جزء منها على التجربة متاعنا احنا دوما العملاقة دوما الشارع دوما الفرح دوما البهجة الاجتماعية يعني في الفضاء الرحب في الشوارع في المساحات العامة وكانت دراسة مانها جميلة برشا وتناولت بالمناسبة دراسة حول زادة المسرح الله يرحمه زادة المسرحية لسعد المحواشي العرائسي
0: سي لسعد الله يرحمه
1: وجزء زادة الثالث كان على تجربة أخونا حسان السلامي زادة اللي هو قيدوم العرائسيين في
0: طبعا
1: تونس
0: طبعا قيدوم العرائسيين السينوغراف والفنان المبدع
1: مخرج وممثل
0: ومخرج وممثل طبعا
1: قام بالعديد من الأشياء في المسرح التونسي وخلى بصمة كبيرة
0: احنا توا بإذن الله الناس اللي تسمع فينا واللي تشاهد فينا على موعد معاك سيد عمر يظهر لي في قادم الأيام بالطبيعة
1: إن شاء الله
0: يوم 8 أوت بإذن الله
1: قبل 8 أوت عندنا افتتاح مهرجان المونستير الدولي نار 20
0: جنيه أي
1: باش يكونوا مع 8 ونص نتاع الليل انطلاق من أمام
0: سي معز عباس باش يفاجئنا
1: المركزي أون فادير معناها مؤسس الدولة دونك من غادي في اتجاه قصر الرباط
0: نعم
1: والموعد الثاني في المسير باش يكون في 26 جويلية بمناسبة عروس البحر مع المركب الثقافي بالمونستير وكيف كيف بالتعاون مع المركز الوطني لفنون العرايس والموعد الثالث في المونستير ان شاء الله باش يكون يوم 8 اوت في افتتاح عشرينيه مهرجان المسرح الجامعي بالمونستير اللي كان قبل المال بالعربي دونك باش نشوفوا الدوره استثنائيه ان شاء الله
0: استثنائيه وكرنفال استثنائي وكي نقولوا المهرجان هذا بالذات انه هو بصمته هو الكرنفال وما ادراك ما الكرنفال
1: هو روح المهرجان
0: روح المهرجان
1: هو الريلونس نتاعو هو الكارت فيزيت نتاعو هو البوشاوري نتاعو هو الليسانس اللي يمشي به هو ليماج دي مارك اللي باش تاخذها انت عليه وهو اكثر عرض تبارتاجي له دي فيديو على الريزو سوسيو
0: خاصة من الضيوف اللي باش يكونوا محاضرين معانا إن شاء الله من العديد من الدول العربية والأوروبية خاصة وحتى أمريكا باش تكون حاضرة في هذه الدورة روسيا يعني كولومبيا العديد من الدول اللي نفرحوا بيهم إن شاء الله وإحنا كي نقولوا المسرح الجامعي بالمونستير نقولوا معناها مهرجان ثقافي سياحي بامتياز
1: على مستوى المسرح يراهم ساعات ما فماش فرق بين المحترف والهاوي والجامعي لانه الاحتراف هو في جوده العمل والشكل الاحترافي او الجامعي او الهاوي هو تصنيف تصنيف يعني هذوكم ناس تخدم كان المسرح والاخرين يخدموا مسرح وعندهم حياتهم الخاصه والاخرين في مرحله عموريه جامعيه دونك توجدوا نفسهم في المسرح الجامعي وايتها اعمال مسرحيه جماعيه تتجاوز في المستوى حتى بعض الاعمال المحترفه وبعض المسرحيات الهاويه خلت الاثر الطيب وخلت يعني استحسان الجمهور وهما هوات لأنه الفن هو عطاء وغزارة وحنكة، ويعني يجب تتلهيها بالمحتوى وبالشكل وبالإيقاع العام للعرض وبرمزيته وخلفيته وشنو تختار في الليبوك هذيك، يعني المواضيع ما نجموش يكونوا ما بيدهم في كل الأوقات.
0: نعم يعني ديما تبدل وتغير وتعمل رشارش
1: وتبدل حتى الشكل وتبدل اللغة وتعمل مسرح الصامت وتعمل.
0: أنا نتصور في كل مرة تبدل وتطور معناها في المشروع متاعك ومشروع الجمعية بتبيع سعمر، اللي إنه المتلقي زاد يفرح، كبير وصغير يفرح، شوف محلي يقول لك الألوان تبدلت، اللي ماسكوت تبدلوا معناها، فتلقى متبعينك وتلقاهم متبعينك أول بول
1: يتبعوك. وإحنا نزيد نحاولوا باش نرضيو كل الأذواق.
0: نعم.
1: ونغيروا في الألوان ونحاولوا نكتسبوا كل الألوان ونوصفوهم في وسط المهرجانات.
0: نعم.
1: يعني في العمل متاعنا مثلا مع الطلبة بترجع لنا للجامعة،
0: أي.
1: قاعدين نعلموا فيهم صنع العرايس وعرايس اليد، حاجات خفيفة للأطفال، كيفاش العروسة تكون وسيلة بيداغوجية لتمرير المعلومة العلمية.
0: نعم.
1: كيف الصغير تصعب عليه تقولي تعمل له شخصيات باش تسهل له درس إيقاظ، تعمل له مثلا على الحواس لتولي الأنف شخصية والأذن شخصية والعين شخصية والأصبع شخصية. دونك لهنا في العالم الكل دايوغ، لانه العالم الراقي توا كيما ترى في العباد تمشي تخدم العضلات نتاعها في قاعه رياضيه، فما ناس تخدم في الاريحيه النفسيه نتاعهم، يخدموا في الذكاء نتاعهم، يخدموا في الذاكره نتاعهم في قاعات خاصه في تكوين المسرح ويعني وانشاء بعض الحلقات وبعض الدروس في الخارج.
0: نعم.
1: من اجل اكساب الانسان اريحيته النفسيه، يعني ولا باش تنحي الضغط، باش تنحيه.
0: نعم صحيح.
1: ضغط العمل وضغط الحياه، تمشي تتفرج تعمل ديفولمون في سيونس دي تياتر، لانه التياتر معمول للروح للمخ وللعقل وللذهن وللنفسيه.
0: نعم.
1: والرياضه معموله للجسد السليم هذاك او للعضلات وكذا.
0: نعم.
1: دونك نعلموهم احنا الطلبه كيفاش يتعاملوا مع العروسه بصغر حجمك، كيفاش تولي شخصيه ويحبوهم وتولي لقشه كبده منهم، فهمتني؟ ويعلمهم كيفاش يقروا الصغار
0: وكيفاش
1: الصغير يتماهى معك العروسة هذه، كامل لوتو ايدنتيفيكاسيون، واللي يمر مرحلة الكاترسيس ويطهر نفسه من الشوائب ومن المشاكل ومن العقد.
0: نعم.
1: ومن الانحرافات السلوكية اللي قد تكون في بعض الأحيان طبيعية ما هوش ناتجة عن أخلاقيات.
0: نعم.
1: فما ساعات الطبيعة لازمنا نعالجوها في الإنسان، وفي الجهة الأخرى نعالجوا السلوك والأخلاق متاعه.
0: نعم.
1: لأنه محاجتين مختلفين، ما همش هي بيدهم.
0: نعم.
1: دونك وإحنا كنكونوا كالطلبة والتلمذات والمركب الثقافي قاعدين نكونوا في جمهور مثقف في المسرح.
0: صحيح. وجمهور ذواق وجمهور
1: يفهم ويسمع ويتبع
0: ويناقشك وينقدك زيادة،
1: عنده أدوات التحليل.
0: صحيح. هذا هو اللي حاشتنا به. احنا باش نخليه عثمان يرتاح شوية،
1: يرتاح شوية.
0: ناخذوا فسحة موسيقية ونرجع.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
4: من جديد نقول لكم أهلا وسهلا بكم في مرافق الفنون، في عدد صيفي بامتياز. سامر بسباس نجم نقوله فنان عنده طابعه الخاص وعنده مشروع خاص بيه بالطبيعة. اليوم نخدموا عليه كما قلنا تطور الكرنفال وأجواء الكرنفال الاحتفالية اليوم، وفما انفتاح زيادة على العالم في تونس. معنى يظهر لي هذه إيجابية من الإيجابيات.
5: بالطبيعة احنا نحاولوا كوننا نحضروا العروض العالمية والأكثر شهرة في العالم من خلال الشخصيات هذوما تاع ولد ديزني اللي يلزم تكون عندنا منهم، يعني شكون اللي يكتسب الأشياء هذية. لأنه عندنا مهرجانات دولية كبيرة، شنو مش توري للضيوف؟
4: نعم،
5: مش توريهم حاجة في مستوى دولي، في مستوى عالمي راقي، في حاجات بروفيسيونيل. معناها سي فري هما يعني جايين
4: احنا وين من العالم تو تقدمنا، فما تقدم كبير.
5: والله ايش نقول لك، هو القانون الدولي
4: رغم الامكانيات،
5: هو القانون الدولي يفرض على كل دوله كونها تعطي 2% من الميزانيه نتاعها لوزاره الثقافه.
4: نعم،
5: احنا مازلنا في 0.64 0.70 كل عام وشويه هكا شويه، مازلنا ما خليناش حقنا.
4: عندنا امل، عندنا امل ناخذوا حقنا ان شاء الله.
5: والله ان شاء الله هي مش حاجه صعيبه، مش حاجه صعيبه بالكل.
4: الايمان الايمان
5: الايمان
4: تونس راهي تشوف الدور الثقافي كبير برش.
5: دور الثقافه يعني التثقيف، يعني زاد كيف كيف لاكولتيراسيون، يعني زاد معناها تجنب الانحراف، يعني ما نخليش الشباب يضيع. احنا وين تربينا؟ تربينا في دار الشعب ودار الثقافة. وكنا معناها محظونين غادي عند المناشطين والأساتذة والمشرفين على مختلف النوادي، وهم اللي كونونا في الحياة العامة.
4: ودائما ما يتبقى من الذاكرة إلا الأجواء هذيك، إلا هذاك التكوين هذاك.
5: توا في الوقت الحالي فما شوية عزوف على دور الثقافة، معناها مولاك كاينة حكر الأطفال.
4: نعم،
5: بعض دور الثقافة ما يخدموا كانوا مع الأطفال، ما فيها عمورية مثلا بتاع 6 سنين 7 سنين. يعني ما فماش هيك الجذب. يلزم الوسائل تتغير، وعسرنة القطاع وعسرنة الطرق كيفاش تجبدوا الصغير هذا اللي هو يميلك للبورتابل طول. دونك انت كيفاش تنجم تجبدوا باش العمل المسرحي كيف للعمل
4: كيفاش نجم تفكوا زياده
5: تفكوا من عزلته
4: من مواقع التواصل الاجتماعي
5: هذايا، وفي الخارطه تاع الالعاب الذم الالكترونيه والفيرتيال ودري شنو وياه. كيفاش ترجعوا لحياته العاديه؟ كيفاش ترجعوا يعيش الاجتماعيه نتاعو؟ يعني ولاو معزولين، ولاو كانهم مسجونين في الغرف النوم نتاعهم، وولدك مسكر على روحه يلعب التليفون ليل نهار وكذا. واحد شنو تواصله مع الدنيا ومع الناس، وشنو يتعلم في الاخلاقيات وفي المعاملات، وشنو يتعلم في يعني في التصرف وفي ذاته وفي شخصيته، وكيفاش يبني مستقبله، كيفاش يكون متواجد ايجابي في وسط مجموعه ما. هذا الشيء اللي لازمنا ندافعوا عليه، لازمنا نحاربوه،
4: ولازمنا نفيقوا اكثر. هذا هو. شكون اللي عم في الحصه تو؟
5: عثمان.
4: ماهوش عثمان، لا لا لا، مش اصلين عثمان.
5: عثمان هو حتى.
4: مرحبا بيك. شكون اللي يعمل في الحصه يا عثمان؟
6: بيكاتشو.
4: اسمعني محبوب الجماهير بيكاتشو، شكون ما كانوا يحبوا هذا بيكاتشو؟ التو مازال محافظ على المحبه بيكاتشو.
5: اي
4: طبعا. مرحبا بيك عثمان بسباس. عثمان غرام تعلمته من الوالد. اكثر ماسكوت تحبها؟ اكثر واحده
6: الغوريلا.
4: ليه؟ انا خاف منها الغوريلا. راهو الغوريلا هي تبدا تعمل هكا هبة وكالصغار الكل كبارا وصغارا خافوا منها الغوريلا.
5: بس خافية مع روح كوكا راهو بالغوريلا.
4: بالغوريلا مثلت بها. هل نجم نقولوا هالفن هذا وهالابداع ناوي تكمل فيها؟ ناوي تواصل؟ ناوي؟ لازم العهدة.
5: عشان شوية
4: عهدة. وكي تتعامل معهم مع الصغيرات ومع الكبار، معناه في التصرفات، وتبدا انت فرحان زيدا على خاطر هما، معناها هما فرحانين. وتتنقل معاهم هكا صغار من مكان لمكان، وتحكي هي الماسكوت تحكي.
7: ما تحكيش
4: تتكلمش انت تنطقها ولا ما تنطقهاش
7: تنطقها
4: تردها تحكي
7: نرد
4: تردها تضحك تردها فرحانه
7: لا تشتح زاد
4: تشتح زيد شكرا لك عثمان حابينك تكونوا معنا اليوم باللي ماسكوت هذوما اللي الحقيقه يدخلوا الفرحه ويدخلوا البهجه ديما موجودين تلقاهم في كل احتفال اللي ما العباد تبدا فرحانه برشا اكثر حاجه تفرح بها العباد هكا ولا صغار صحيح نختموا معك اللقاء
5: المشي بالعصي
4: يعني المشي بالعصي احنا قاعدين نشوفوا ده مجوريت بالعصي
5: مجوريت بالعصي
4: بالعصي
5: جميت مجوريت قصر هلال
4: قصر هلال حاجه جديده
5: للصوره نتاعها اختارت كونها تعمل المشي بالعصي والعزف زاد فوق العصي ويعني قاعدين نحاولوا جمعية مجلس قصر هلال راهي الاولى وطنيا
4: ما شاء الله عليها وديما قاعده تطور معناها في
5: قاعدين نحاربوا على المرتبه الثانيه
4: والحمد لله
5: بس يعني احنا الصوره وهم الصوت
4: هم الصوت
5: هم الموسيقى هم النغمه هم الرنه هم اللحن
4: صحيح
5: واحنا التعبيره الجسديه
4: نعم.
5: الصوره يعني هذيك هي معناها في القناة التكامل الكبير ويعني حتى العديد من مديرين الثقافة والمهرجانات يستدعونا مع بعضنا للتأسيس الفقرات بتاعهم لأنه منظر
4: فما تكامل يظهر لي في صنع الفرجة والمشهدية
5: فما الفرجوية تكامل وفما زاد تعاون وفما تعاضد وفما نهزوا بعضنا خاطر احنا كي نمشيوا الجنوب واحد في نابان الاخر يهزوا
4: نلقاو
5: بعضنا احنا نقولوا في الغربة ما احناش في الغربة احنا في تونس وكيك نبداونا نحبوا نفدلكوا ونقولوا في الغربة احنا نقول علينا مشينا البعيد
4: شكرا لك عمر بسباس على اللقاء الخفيف اللطيف وانا نعرفوك ناقد شرس غيرة على البلاد والعباد ولهذا ان شاء الله مرة اخرى فرصة اخرى ندخلوا معاك للكواليس وندخلوا معاك للورشة متاعك ونعملوا وثائقي لما لا بالصوت والصورة ونعيشوا معاك المراحل هذه الكل حتى في الترقيع وفي
5: مرحبا بكم طبعا بيانتوب
4: وانت ديما في الفريب ديما في الفريب لا ولا ديما في القماش
5: في الكنكيري اكثر من اللي في الفريب
4: في الكنكيري
5: في الكنكيري في الميرسيري اكثر من اللي في الفريب خاطر الفريب تلقى حاجه باليه ماما باش تاخذ حاجه دورنمون ارتيكل صغير مثلا ما عرفش حاجه باش تزين بها ما نجمش تاخذ لبسه بالفريب توظفها
4: شكرا لك عثمان بسباس سي دعمر شكرا لك شكرا من نجاح الى اخر وللحديث بقيه للحديث بقيه
5: ياسر محلاه استوديو مبروك اذاعه المسير مكسب للتوانسه الكل ومن هنا باش تخرج احلى صوره واحلى صوت واحلى عباره
4: نعم
5: فهمتي ونتمناو المستمعين المنسير اذاعه المنسير يكونوا اوفياء كعادتهم
4: ان شاء الله
5: ويزيدونا في الالتزام وفي اللجام وفي الفيو وفي كل شيء ونحن نفرحوا
4: عندنا زيده بطله خارقه للعاده بعد شويه باش نستقبلوها بعد النغم شو رايك
5: بصحه وربي يبارك لها في صحتها
4: اول تونسيه تدخل موسوعة غينيس في يعني أعلى الضربات متاع التيكواندو الجانبية وأيضا تدخل بشعرها إلى موسوعة غينيس بشعرها مش كوافرة أكيد مش كوافرة شكرا لك دعمر شكرا لك تحياتي لك نغم ثم نعود
8: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7 104.7

0: أهلا وليد، غصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
1: ربي حبس عليك العقل وخيط.
0: ربي حبس علينا العقل لما مش واحد يراه. معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
1: إيه ما وقتش برنامج هذا؟
0: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: العملاق لطفي بوشناق مواصلين معاكم لقاءنا في مرافق الفنون. كي نقولوا مرافق الفنون نقولوا قامات فنية، نقولوا نجم، نقولوا احنا ناس مبدعين خارقين للعادة. ما بينهم سارة ركباني. كي نقولوا سارة ركباني اسم معروف داخل وخارج حدود الوطن، وخاصة في الخارج معروف اسم سارة ركباني، اول تونسية لتدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن طريق التايكوندو في اعلى ضربات جانبية، أسرع ضربات جانبية. سارة ركباني تونسية كما قيل في العديد من الصحف العربية والتونسية، يقولوا حلقت بشعرها إلى موسوعة جينيس. سارة ركباني احترفت السيرك بشعرها، وحتى معنى باللوحات اللي قدمتهم، مشروع كبير تخدم عليه سارة في قادم الأيام. أحلام تحقت منها وأحلام ما زالت ما تحقتش، وآخر حلمة في بالي بها ومن رش معناها كبرت الأحلام معاك ولا سارة، اللي تحب تكون مانكا. المانكا هذية موديل، يعني عارضة أزياء في الهواء، وهذه معناها هي الفكرة خارقة للعادة. مرحبا بك في بلادك، وانت بنت المستير، بنت إذاعة المنستير.
1: صح لكم لباس.
0: نقرب شوية للميكرو، قال لنا صديقنا التقني. أيوة، شن حوالك؟
1: لباس الحمد لله.
0: سارة أول مرة، مش أول مرة جي إذاعة المنستير بطبيعة،
1: هذه ثاني مرة.
0: ثاني مرة، مرحبا بك.
1: هو ثالث مرة. ثالث مرة.
0: وانت صغيرة ببي دخلت لها؟
1: اي، وانا صغيرة مش ببي، وانا معناها تلميذة كدخلت لها.
0: نعم.
1: اول كي هزيت اول بطولة، بطولة تونس
0: في تايكوندو.
1: اي، في تايكوندو.
0: في تايكوندو. رحلة كبيرة خارقة للعادة، حاجة معناها تفوت شوية العقل بالنسبة للتونسي وبالنسبة للإنسان العادي، كي يشوف سارة ويفهم فنها ويفهم الرؤية اللي حابة تخدم عليها من اول المشاركات متاحة وحلمتها كيفاش تحققت.
1: باهي، انا اون جينيرال اي حاجه نخمم فيها راهو عندها الطابع الخاص نتاعي انا، معناها حتى كي نخمم في لار مارسيو ولا نخمم في الفن نخمم بطريقه تخصني يعني. وتنجم تقولي لي ديما في اي حاجه تعرضت للنقد، معناها وتنجم تكون حتى بدات من العائله ولا من الانتوراج نتاعي، انه تلمو عندي ايماجيناسيون ورؤيه خاصه للحاجات اللي نعمل فيهم. تنجم تقول اللي انسان يردوك معناها وين طاير، فاش تعمل، معناها
0: فاش هذه مجنونه،
1: منين جيب التخمام بالرسم،
0: مين الأفكار هذوما؟
1: دونك أنا جست إنسانة أي حاجة نؤمن، اللي أي حاجة نؤمن بها نجم نعملها تو سامبلومون. حتى وصولي إنه في الإذاعات وفي التلفز، معناها كنت أتخيل روحي إنه باش نكون معناها مصدر إلهام أنجور ملي أنا صغيرة، آمنت بالحاجة هذه ولقيت إنه سيفري، إن الحاجة اللي نؤمن بها هي اللي تصير،
0: خاصة في الهرهنج.
1: مش كان الهرهنج الحقيقة، أنا في السيرك عملت معظم الاختصاصات الهوائية، منهم الهرهنج ومنهم الحاجة الثانية اللي بريسك تولولة في العالم العربي، هي اللي تتعلق من الأسنان باللغة العربية، واللي هي التيث هانج، والهرهنج هي تتعلق من الشعر. والحقيقة تنجم تكون في العالم إنه فما عباد تعمل الهيرهانج، مي أنا عندي بصمة خاصة في الهيرهانج، إنه عاملة ميلانج بين الهيرهانج والفنون الأخرى، مثلا بين الفن، بين
0: المسرح،
1: بين المسرح الفنون القتالية. يعني منحبش نكون متميزة في اختصاص، نحب نخلق من الاختصاص هكايا وندمج بين اختصاصات. علاش ليه ما تكونش البداية من تونس؟
0: تقترح عليك مواضيع معناها من منتجين، ولا الأفكار أفكارك أنت معناها تحب تجسدها؟ أكيد فما مخرجين معناها مسرحيين عرضوا عليك أنكم باش تكون موجودة في التعبير الجسماني في
1: أي المسرح. هي بدأت تجيهم أفكار كيروني وراء العروض متاعي ويقترحوا عليا برشا حاجات.
0: آخر عرض خدمته
1: وديجا فما مخرج هو اللي خلالي هيك زرع فيه الروح متاع انه نحب ندخل العالم متاع المسرح، هو طاهر بالعيسى، حنا نوجه له
0: بالعربي تحية لي.
1: بالرسمي المخرج هذاك
0: هو هذا فن، هو مخرج خارق للعادة يعني، فنان صف آخر.
1: الإنسان المخرج كان نحبه برشا، خاطر خلاني حلي برشا أفكار أخرين.
0: نعم،
1: منهم الأفكار متاع الفكرة إنه نعمل ميلانج بين الهير هانج وبين المودلينج.
0: المودلينج
1: إن شاء الله في تونس تبدأ، من تونس المودلينج. أنا نحب نحكي للمسؤولين متاع في الدومين متاع الموضة إنه فكرة حلوة، علاش ما تخرجش من تونس؟ علاش ما يكونش الفلاين موديل؟ علاش ما تكونش تونسي؟ علاش هي ما صارتش في العالم الكل؟ علاش ما تصيرش في تونس؟ دونك حاب نوجه الحاجة هذه
0: للمسؤولين
1: في عالم الموضة، خلينا نعملوا موديل سبيسيال، ومدامني حاضر الحاجة هذه علاش لازم تجيني البروبوزيسيون من برا؟ علاش مش من تونس؟
0: ليش من تونس؟ معقول كلامك بطبيعة، وهذه حاجة لأول مرة تصير في العالم،
1: في العالم
0: تقوم بها سارة ركباني، وإن شاء الله يا ربي يتحقق
1: الحلم.
0: كيما
1: في العالم صار اختصاص جديد اللي هو عملت له عرض ديرنييرمون قدام السفراء متاع كوريا في انه اول مره يصير اريال فري ستايل تايكوندو، اللي هي فري ستايل تايكوندو اختصاص في التايكوندو، تصير عليها دي كومبيتيون. دونك توا ولا فما ميلونج، ولا انسان يعمل في البومزي في الهواء. دونك هذه حاجه جديده عالميا. دونك خلينا ندخلوا حاجات، خليها تخرج من تونس الحاجه هذه، خليها تنجح من تونس.
0: تقول مادام انا تونسيه والفكره تونسيه، انا تونسيه ونقعد نصمم في افكار وحلمتي تتحقق، نحبها تخرج من تونس.
1: يا ريت باش يجيوني معناها دي بروبوزيسيون
0: من العالم
1: ولا
0: بعد يستضيفوك معنا،
1: باش انا ننجح غادي، باش تقولوا هكي تونسيه. علاش عنا لي زاكسي الكل كيب انه الحاجة هذه تخرج من البلاد هذه.
0: نعم، جمهور المونستير وجمهور العالم زيدا اللي باش يكونوا حاضرين في الدورة 20 لمهرجان الدولي للمسرح الجامعي، على موعد معاك إن شاء الله في سهرة الافتتاح، باش تقدم عرض إن شاء الله، باش تقدم لنا عرض متميز جدا في مسقط رأسك المونستير بطبيعة، ولأول مرة يظهر لي.
1: أنا فرحانة برشا، خاطر لأول مرة فما برشا عباد ما يعرفوش لي أنا من أصيلة ولاية المونستير. ونحب بلادي برشا، وفرحانة برشا انه باش نعرفها في على شان انترناسيونال، في فيستيفال انترناسيونال بالاختصاص متاعي، وبما انه هو يخص المسرح وانه نربط بين الاختصاص متاعي والمسرح، حاجه مزيانه برشا باش
0: تكون السين في الفضاء السين،
1: انه المره هذه ماهيش باش تكون الميزون سين على السول اكاهو، باش تكون الميزون سين في الهواء وفي القاعه.
0: نعم،
1: دونك انا فرحانه برشا انها باش تكون الحاجة هذه تونسية.
0: هاكا 8 أوت إن شاء الله باش يكون تكونوا على موعد مع سارة ركباني. نحبكم تكونوا حاضرين الكل باش تشوفوا حاجة خارقة للعادة. سارة برشا طموحات، يظهر لي توا معناها عندك دي بروجي قاعد تخدم عليها على المستوى، أنت يظهر لي قاعد تدرب وتكون، وأيضا قاعدة تخدم ياسر، تشتغل وتجيب معناها تربط وتشبك في علاقات معناها ما بين تونس والخارج، وتعمل في مهرجانات وتخرج للشارع وتوصل معناها الفن والفكرة اللي تحب توصلها معناها للناس الكل. هذا هو معناها يظهر لي مشروع كبير قاعد تخدم عليه.
1: هي برشا حاجات مغرومة بيهم. أنا على باز أستاذ تربية بدنية ورياضة دونك إنه أصلي إنه أنا ندرب، والاختصاص متاعي الجمباز الإيقاعي. بالنسبة للمشاريع الأخرين، هي أنا أبسست برشا بالفن إن جنرال، دونك أي حاجة مربوطة بالفن باش تلقاني هيك موجودة فيها، ونحب نطور فيها الروحي وللانتوراج متاعي. بخلاف أي حاجة نحسها مربوطة ببعضها، أنا نحس أي حاجة نجم تكون سيرسين. دونك نجم نكون انا الارتيست، نجم نكون انا اللي ننظم الحاجه السنكيه، نجم نكون اي حاجه مربوطه بالفن. دونك ان شاء الله باش تلقوني في برشا مواقع وانا برشا مشاريع.
0: سارة، الصوره اللي في الشاشه تو هذيك اللي قاعدين يشوفوا فيها الساده المشاهدين، وين هذه؟ تيكواندو، والاخرى معناها هيرهانج.
1: هيرهانج في الشارع في البلاد العربي.
0: في البلاد العربي، وين؟ سوسه.
1: تونس
0: بلاد العربي. تونس العاصمة. وكيفاش كانت ردة الفعل وما بين الطرائف اللي صاروا لك معناها في
1: ليه أنا صارت لي برشة طرائف.
0: شنو رأيك لو كان بعد الأخبار نحكيهم الطرائف هذوما
1: إن شاء الله. يلا هي وأصريت
0: هي وأصريت باش تكون معايا لأنها ملتزمة معناها بي نجم نقولوا احنا ضيوفك ان شاء الله اللي باش يكونوا منين ضيوفك ساره ضيوفك
1: من استراليا
0: جايين احنا مش دوك 5 دقائق بعد الاخبار
1: ان شاء الله
0: شكرا لك ساره يلا

0: السادسة مساء على موجي إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: مع تقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين: نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بنظام الطرف الدافع. بلدية القيروان تتعاقد مع مكتب دراسات للانطلاق في مراجعة مثال التهيئة العمرانية للمدينة. في ولاية نابل انطلاق عملية جني الطماطم وتحويلها بعدد من وحدات التحويل بالجهة وسط توقعات بتراجع الصابة ومستوى المساحات المزروعة. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. احتضنت ولاية المهدية المهرجان الوطني الأول لسلامة المرورية من تنظيم لجنة السلامة المرورية بالمهدية، وتخللت التظاهرة ورشات تحسيسية توعوية إلى جانب حملات أمنية استهدفت سائقي السيارات والدراجات النارية، علما وأن معتمدية المهدية تحتل المرتبة الأولى في عدد حوادث الدراجات النارية القاتلة. المتابعة في الريبورتاج التالي لنادر إسماعيل.
2: هي تظاهرة تحسيسية توعوية نظمتها جمعية السلامة المرورية بمشاركة عدد من الجمعيات المدنية وبتأطير من المنطقة الجهوية للأمن بالمهدية، تظاهرة استهدفت بالأساس سائق السيارات والدراجات النارية. السيد يامن بي الشطي رئيس إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور.
3: أول مرة معنا يعني بين موقف هيك الهدف نتاعو هو توعية مستعمل تاريخ المواطنين ومخاطر الطريق وبضرورة الحفاظ على سلامتنا وكيفية توخي الحذر عند السياق. برنامج هذا تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات السلامة المرورية 2025-2034 على المستوى الجهوي، الهدف منه هو إيجاد مجتمع واعي بمخاطر الطريق وواعي بملف السلامة المروري.
2: تحتل معتمدية المهدية المرتبة الأولى وطنيا من حيث حوادث الدراجات النارية القاتلة. جمعية السلامة والأخلاق المرورية انطلقت في تنظيم حملات تستهدف مختلف الفئات للتوعية بأهمية السلامة المرورية. الدكتور حازم بن غزلان رئيس جمعية السلامة والأخلاق المرورية.
4: فئتنا المستهدفة الناشئة من الشباب والأطفال، مدارس، مصارف جوالات مع الكشافة، يوم الجهوي كل عام يصير في المهدية هو يوم تحسيسي حبيناه يكون إكسبسيونال على خاطر صار الوقت باش يقول قال الكلام الكبير. يا ناس ثيقوا، رحنا وصلنا لأرقام كبيرة ياسر مرعبة، أرقام تفجع. شكون هم هذم سياراتنا وحبابنا وناسنا هم لين هذم يعملوا في الحوادث مرور؟ احنا قررنا زيادة مش نعملوا بحث في مستشفى طار صفر بالمهدية يتصل بكل ما هو حادث مرور، وحبينا نعملوا زوم نركزوا على ولاية المهدية وشني خصائصها وعليش ولاية المهدية تولت في المراتب الأولى في عدد الحوادث المرور وحتى في القتلى.
2: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: إلى القيروان حيث تم اليوم إمضاء عقد مع مكتب دراسات متعدد الاختصاصات يهم مجالات العمران والبيئة والتنقل والتراث والمياه للانطلاق في مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة القيروان، ما سيساهم في توسعة مجال المدينة وتخفيف الضغط المروري في القيروان. المتابعة لنادرة برجب.
5: مثال تهيئة العمراني الجديد الذي تم إمضاء عقده اليوم بين بلدية القيروان وشركة خاصة للدراسات سيساهم في توسيع مجال المدينة، إضافة إلى أنه سيساهم في التقليص في أسعار الأراضي. حمادي عبد الله كاتب عام بلدية القيروان والمكلف بتسييرها.
6: مدينة القيروان اللي هي محاطة بالطريقة الحزبية يعني الربط يعني 3000 هكتار، ولكن نحن باش نوسع مجال التأثير ومجال العمل بتاعنا بعد الربط أقل حزب كيلومتر. هناك مجال المدينة والطريق الحزمي مجال بتاع التطور عمراني كبير يلزمنا نفكر فيه، معناه باش تشهد معناه والقران معناه تولي مبي مثالتي النجم وراون نرخصه حتى في القيمة بتاع العقار. التكلفة بتاع مكتب الدراسات الدراسة هي في حدود 225 ألف.
5: سيمكن مثال التهيئة العمراني الجديد في وضع الخطوط العريضة لمشاريع النقل الجماعي والمنتظم في مدينة القيروان والتقليص من الضغط المروري. أيمن غدير مكلف بالنقل واللوجستية في مثال التهيئة العمرانية الجديد.
7: مثال تهيئة العمرانية باش يحط الخطوط العريضة للمشاريع النقل كسواء النقل الجماعي وإلا النقل شبه المنتظم للأشخاص اللي هو الواجهات والتاكسي الجماعي، باش يحاول يربط أماكن التوسع الجديد نتاع مدينة القيروان بشبكة النقل ويوفر ويخلي النقل أسهل معناها ونقص من الضغط المروري اللي موجود اليوم. خططات جديدة لشركة النقل الجهوي بالقيروان، خطوط توسع الجد نتاعها، إعادة الهيكلة اللي قاعدة صايرة توا، كيفاش نجم نوظفها في مخطط التهيئة العمرانية الجديد لمدينة القيروان، وكيفاش نجم نربطه مستقبلا الأماكن التوسع وخاصة الأماكن اللي مستقبل التنقل اللي هما الإدارات الجديدة وإلا المراكز التجارية وإلا المناطق الصناعية وكل.
5: شكري مثلوثي مكلف بإعداد دراسة مراجعة مثل تهيئة العمرانية يتحدث عن مراحل هذه الدراسة.
8: مرحلة أولى مرحلة التشخيص وتقديم فرضيات تهيئة، المرحلة الثانية مرحلة دخول في تفاصيل مشروع مثل تهيئة العمرانية، ثم المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة النهائية اللي هي تقديم المثال النهائي معدل بعد الاستقصاء العمومي يتعلق الملف مثل تهيئة العمرانية لمدة شهرين على مستوى البلدية باش المواطن يبدي رأيه فيما يتعلق بمثال تهيئة العمرانية.
5: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: انطلقت بولاية ناب العملية جني الطماطم وتحويلها، والتي من المتوقع أن تشهد حسب التقديرات الأولية تراجعا طفيفا على مستوى المساحات المزروعة والمقدرة بحوالي 15 ألف هكتار. التفاصيل يقدمها كاتب عام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم المعدل للتحويل بناب محمد حسن في ميكروفون فاطمة بن عثمان.
9: انطلق موسم عملية الجني الطماطم المعدل للتحويل منذ أيام بجهة نابل أمام صعوبات خانقة لا تزال يعيشها الفلاحون. موسم بس نمشي فيه تأخير نسبيا ببطء كبير على مستوى المساحات نابل 4500 وطنين 15000 هكتار حسب المؤشرات الأولية، وقدر همة الإنتاج بحوالي 800 ألف طن طماطم معدل التحويل، أي بفارق 200 ألف طن على موسم 2025. يعني الموسم الإسلامي مش يكون متوسط للثمن والحصول، خاصة بحكم برشا عوامل مناخية وعمل طبيعية وبرشا صعوبات اللي خلت الإنتاج الإسلامي مش ثابت العالم، والإشكاليات اللي تم طرحها سواء على مستوى الهيئة الاتحاد وغيرها. على سبيل الذكر السعر المرجعي عند 4 سنوات ما زلت 270 مليم حدثت 4 سنوات، برغم شوف كلفة الإنتاج في شكل تصاع صاروخي ثانوي إذا كان مشكم حتى يكون دفوة ساعات العام، برغم طالبات الملحمة من طرف الجامعة الجوية والاتحاد المحلي، لكن غال ما كناش كنسمعنا. هنا عندك مشكل آخر هو اليد العاملة الفلاحية، يعني توا صار في الدعم الشباب عزوف على الشارع عن القطاع الفلاحي، أنا مش عارف وماش القطاع الفلاحي راه، راه في وضعية صعبة صعبة جدا القطاع الفلاحي يعني، وهذا بخطورة راه.
0: أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم تواصل العمل بنظام الترب في الدفع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة منتصف شهر جويلية الجاري اجتماعا مع الكنام بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك. بيّن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ لدى تقديمه اليوم السياسات التنموية المضمنة في مشروع مخطط التنمية خلال جلسة استماع لكافة اللجان البرلمانية أن الخطة المرسومة للفترة 26-2030 تهدف إلى بلوغ التغطية الصحية الشاملة كاستحقاق وطني من خلال ضمان ولوج الجميع دون تمييز لخدمات صحية متكاملة وذات جودة وفق تعبيره. ومن جهته أكد رئيس الديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي أن السياسات التنموية في وثيقة المخطط التنموي

0: ثالث يتعلق بتعزيز الأمن المائي والغذائي والأمن الطاقي والأمن التكنولوجي، ومحور رابع يتعلق بحوكمة المؤسسات والإدارة، إضافة إلى المحور الخامس المتعلق بالتنمية المجرية الشاملة والعادلة. في هذا الإطار تم تقديم جملة من الأهداف الاستراتيجية لكل سياسة عمومية، وكذلك البرامج والأنشطة اللي إن شاء الله يتم برمجتها لتنفيذ هذه السياسات. مكننا إن شاء الله من بلوغ الأهداف الثامنة لمخطط التنمية، واللي من أبرزها رفع معدل النمو إلى حدود 4.2% كمعدل لكامل فترة مخطط التنمية، مقارنة بالمستوى الحالي مثلا في 2025 حققنا فقط 2.6%.
1: مكن المشروع التونسي الإيطالي موبيتري من تمويل 86 مشروعاً بقيمة تناهز 5 مليون يورو. رئيس المشروع ومدير التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل عبدالله الزريبي أكد أن هذا المشروع يستهدف أصحاب أفكار المشاريع والتونسيين المقيمين في الخارج لتشجيعهم عبر برامج استثمارية.
2: المشروع هذا يدخل في إطار التعاون التونسي الإيطالي في مجال الهجرة الدائرية، في أهدافه تشجيع الابتكار والمبادرة الخاصة من طرف التونسيين بالخارج، التشجيع لأهداف مشاريع مشتركة بجهات التنمية الاقتصادية تستهدف خاصة أصحاب أفكار المشاريع من أصحاب شهادات التعليم العالي والتكوين المهني، تحسين حوكمة مشاركة الجالية في برامج التشغيل والتنمية في تونس، تطوير فرص العمل بمناطق التنمية الجهوية بتونس. يعني تم خلال هذا المشروع دفع منح تقدر ب 20,000 أورو لكل مشروع في المرحلة الأولى و 17,000 أورو لكل مشروع في المرحلة الثانية. هم في الأصل 86 مشروع تم إنجازهم في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. في المرحلة الأولى تم إنجاز 56 مشروع، وفي المرحلة الثانية من المشروع تم إنجاز 30 مشروع. المرحلة الأولى المشروع هو 3 مليون أورو، المرحلة الثانية المشروع هو 2 مليون أورو.
1: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بنظام الطرف الدافع المعروف بطبيب العائلة. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على الحلول. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم 28-000-666.
1: مرافق الفنون تلتقي القلوب.
2: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
3: يغازلنا اللون،
2: يشاكسنا المسرح،
3: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: في مرافق الفنون
3: ترقص الألوان،
2: تبتهج الصورة،
3: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.

0: طبعا هذه الأغنية نهديها لكل من يحتفي ويحتفل بمناسبة سعيدة. سيف الدين معيوف الفنان التونسي اللي باش يكون معنا بعد قليل في مرافق الفنون. رجعين معكم طبعا لاستقبال ضيفتنا سارة ركباني. خذيت بخطرنا سارة وزيدنا 5 دقائق من وقتها بالطبيعة. مرحبا بك سارة، لأنك عندك برشا من جد شيدات المونستير وستوديو جديدة هكا ولا سارة؟ طبعا نذكروا للناس اللي تحقت بينا في الاستماع، سارة ركباني أول تونسية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أول تونسية حلقت بشعرها إلى موسوعة غينيس كما قيل، تحترف فن السيرك والعديد معناها من الهوايات الأخرى اللي فيها جانب كبير حقت حلمها فيه. قلنا سارة من قبل معناها تعرضت لبرشا تنمر، اللي تعرض للتنمر ساعات يولي معناها هكا ياخذ في خاطره ويحب يبدل، معناها يقولك أنا فاش قاعد نعمل، معناها ما قلت هيش الكلمة هذه بكل
1: بهي جان. قلكم أنا كيفاش واجهت التنمر في حياتي يرجع التركيبة متاع الشخصية متاعي ترجع للوالد متاعي. هو إنسان كان مغروم بالليزر مارسيو، مش كرياضة، كان مغروم بها كفلسفة، يعني كيفاش نتعامله مع الغضب وكيفاش نتعامله مع الأمور الصعبة والأمور السهلة، يعني كيفاش نستعمله الفنون القتالية. هوك علاش ننصح العباد باش تدخل صغارة الفنون القتالية للمونتاليتي أكثر من أنه يدافع على رواحهم، بعد يدافع على رواحهم دونك يدفع على رواحهم، مش كضرب معناها، ينجم يدفع على رواحهم في كيف طريقة التعامل
0: بالفكر
1: بالأمور النفسية وكيفاش يخرجوا من برشا حاجات، خاصة احنا في عهد الستريس وعهد التنمر وعهد السوشيال ميديا وين تلقى دي كومنتير، ما تنجمش توقف
0: سهل التنمر،
1: سهل انه تتعرض للابتزاز والتنمر وكل شيء. دونك بالنسبة لي اني كنت شخصيتي معناها إنسانة تعشق التحدي وتعشق المواجهة، وأي حاجة كنت نتعرض لها للتنمر كنت نحب نثبت إنه الحاجة هذيك ياسر محلاها وياسر قوية وكنت نواجه بها. دونك كنت نرى فيها طرف بالنسبة لي أني، وكنت نبني عليها وتنجم تجيني منها أفكار محلاها تهزني الحاجات ما أقوى وما أحلى.
0: استثمرت التنمر معناها باش تتقدم وتطور في الحاجة اللي أنت حلمت بها باش توصل لها.
1: هذا هو. أنا تعرفت التنمر في بلاصة برشا بلايص لما حال.
0: في تونس وخارج تونس.
1: من منين بديت أنا وين؟
0: نعم.
1: وكانت تنجم تقول لك معناها التنمر عبارة على أفكار عبيت، نجم تزني الأفكار أخرى عمتني برشا الحقيقة معناها.
0: زيدوا من التنمر باش نزيدوا من الأفكار.
1: معناه هو أنا نرى فيه نقد حتى مهما كانت الطريقة متاعه سواء باهية ولا خايبة، دونك أنا متقبلتها في كل حالات.
0: باش تواصل في أحلامك العجيبة والغريبة.
1: والله أنا أجي نقول لك المخ هذا ما يخلينيش ناقف على الأحلام متاعي.
0: نعم
1: ونجم مش ناقف
0: معناها في عمر 25 سنة
1: سؤال هو. أي. حتى كان 70 سنة هك تشوف في برشا ممثلين وقادرين ويقول لك إذا وفاء الحلم وفاة الحياة، معناها
0: وفاة الحياة وفاء توقف
1: ديما فما أمل لكل شيء، ولو أنه نجم نفقد الأمل في كل شيء أما ما نفقدوش الأمل في رواحنا.
0: نعم الحياة لازمك تستغلها معناها بكل ما فيها.
1: أنا الحقيقة نستغل كل شيء باش يخليني نستمتع بالحياة، ما عارفش إذا تفهموا فيا، أما أنا نجم نستغل أي حاجة باش تخليني ندخل في الإيماجيناسيون متاعي، ونجم تكون الحاجة هذيك محسنة ولا تفرح، وتنجم تلقاوها سيرسان، وتنجم تلقاوها في فكرة، تنجم تلقاوها في مشروع، تنجم تلقاوها في اسم حاجة. دونك لا يأس مع الحياة.
0: سارة ركباني أصبحت قدوة، قدوة باش الإنسان يجازف زيادة بأفكاره بأحلامه ويمشي وراها كيف ما عملت يعني أنت. خطر البداية كنت تحكي حتى من الوالدة، كانت الوالدة تخاف عليك برشا معناها، واحد يتعلق من شعره وش تعلق من سنيه ومن رقبته وبشش نقروحه معناها، دي ما بين قوسين رواها لأنه فما تكنيك معناها كانت تخوف ماشي في بالها هو هكا.
1: هو باش نخلي أنه الوالدة متاعي ربي فضلها جيجي
0: ربي فضلها
1: هي وجدتي ربي فضلها مزيدة فتوح خاطر عملت فيهم عملت فيهم اللي بيتعملش الحقيقة. مش مني تعملش بسانس خايبة، معناها جيتهم بأفكار مجنونة عملتها لهم في الدار، بدأ كل شيء من الدار خاطر أنا سيلف توت، معناها الهير هانك بدأ من الدار والتيت هانك بدأ من الدار، معناها وليزار مارسيو كل شيء بدأ من الدار. دونك راوني كيفاش بديت بالهبلة متاعي كل الشعلة اللي بديتها من الأول. دونك من الطرف اللي جيت أول مرة دي نتذكر بعد قديش من شهر وأنا ندرس على الهير هانك، باي ذا واي لازم حاجة تتقرا عليها وحاجة صعيبة برشا باش تطلع الشمام متاعها وباش تعرف شنية تاكل وكيفاش تحافظ على صحتك، خاطر حاجة ياسر ريسكي على الأخر. دونك مش ما نشجعش الصغار باش انه يعملوا الاختصاص هذا، اما نشجع انه تعرفش تعمل وتقرا برشا على الحاجه اللي تعمل فيها قبل ما تبدا فيها، خاطرها عندها برشا مخاطر صحيه على الكولون فيرتيبرال وتنجم تسبب شلل وكسور ولطف عليكم الناس الكل. دونك عندهم الحق يخافوا العائله نتاعي، مي انا قريت عليها وبويسك انا نقرا ادوكاسيون فيزيك، دونك حتى قرايتي سهلت لي انه نعمل الريشيرش نتاعي. وبعد اشهر تحضير بدني وسيشيكمو وكل شيء كما نقولوا احنا والبلاصه اللي باش نعمل فيها والماتيريال اللي باش نستحقه، عملت حبل حضرت كرسي علقته في البركون الحبل وماماتي يعطيها الصحة تفجعت تفجعت وكلمت العائلة أول مرة تخسيني باش ننتحر. دونك ولو إنه أنا باني أمل على حاجة جديدة، ما هي تخسيني فقدت الأمل في الوقت هذاك. دونك بديت وعلى السعادة وعلى يامي وين أمك وكهو طلبوا لي العائلة وهو
2: هذا ينقلوه تو الناس اللي تسمع فينا او صغيرات وشباب والكل، راهو هذه بدراسه انت قاعده تعمل في دراسات وقاعده تخدم معي
1: عملت
2: ريشيرش كبيره برشا
1: وسرقت برشا معلومات.
2: ما تستهونوش معنا، مش تمشي وتو تحطوا كرسي وتمشي تجيبوا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا ما نصحكش مش تحاسبني في الموضوع هذا. دونك انا حذرت مره اخرى انه لاخت السيخ هي هو بيرفورمانس دو ريسك، هي انك تعرض روحك لحاجات قريبة من ريسك. دونك لازمتها برشة تدريب وبرشة ماتريال سبيسيال وبرشة دراسة الحاجة اللي تعمل فيها، ويمكن وحاجة أوبليغاتوار وهي لازمك أنترونور مختص. وإن شاء الله نكون لكم أنترونور مختص
2: إن شاء الله في الأيام القادمة. تحياتي ليك سارة ركداني، نتلقى بيك إن شاء الله في فرصة أخرى، نستنيوك إن شاء الله نهار الثمانية في افتتاح مهرجان
1: إن شاء الله. هنا فرحانة برشة للمسرح الجميل الجمهورية المساترية اللي هم أهلي وناسي ومالي
2: شكونوا حاضرين ومشجعين.
1: ميرسي بوكو، نحبكم برشا.
2: يعيشك. نمشيو مع ضيفنا بعد شويه سيف الدين معيوف، رجعينا معكم. شكرا ساره على تلبيه الدعوه.

0: الغنية دي نهديوها لكل من يحتفي بزفافه، لكل عروسة تحتفي بعرسها. نقولوا ألف مبروك ألف مبروك. وهو إيقاع الفرح والإيقاع إيقاعات متنوعة في صيفنا، إن شاء الله يا ربي تعدى علينا مبروك ومسعود، وإن شاء الله يا ربي بالنجاحات، وخاصة لصغيراتنا جماعة الباك معني دورة المراقبة. سيف الدين معيوف، عسلامة يا سيف، إيش نحويلك، كيف الحال، حفلتها لنا اليوم، مرحبا.
1: شكرا على الاستضافة.
0: نعم
1: شكرا.
0: مرحبا،
1: عايشك،
0: عندك علاقة انت حلوة برشا بالميكرو، لما حالة وانت هارب على الميكرو.
1: أيه.
0: خاطر هيك باش تخلينا ايمن. ايوه يقدم لنا ملاحظة. مرحبا، اهلا وسهلا سيف. عايشك. سيف الدين معيوف ابن الجهة، ابن القلعة الكبيرة، فنان عازف على العديد من الآلات، خاصة على آلة الساكسوفون، الفلوت، كل الآلات يظهر لي يعزف عليها. فنان شامل، فنان يطبع الموروث متاعنا الشعبي الموروث من القلب إلى القلب، معناها يبحث دائما مختلف، يعمل بصمت، ما عندوش كذوضاء كبيرة، حضوره محتشم أن نراه الحقيقة حتى على في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا مهبة بغنية يعني نحسه متأني، كل خطوة يعملها بتأني، ما نعرفش أنا قربت ولا لا. مرحبا، أهلا وسهلا سيد.
1: شكرا على التقديم هذا. الحقيقة قبل كنت ما نظهرش برشا، العام الأخير هذا توا بديت نتحرك شوية أكثر، معناها من قبل بالإنتاجات أكثر. عم ناول كانت يعني سنة صعبة شوية، قدمت فيها 6 أغاني 6 كليبات صورتهم. تعبت شوية في التحضير، في التلحين، في التوزيع، في التصوير، يعني كانت رحلة صعبة، يلزمني نخوض المغامرة هذيك وكل شيء. بالنسبة للريزو سوسيو بديت نتحرك بشوية بشوية المدة الأخيرة بنوع جديد، هو الفيديوهات القصار، عزف ساكسوفون. لاحظت اللي فما برشا اهتمام بالفيديوهات اللي نقدم فيهم، خاصة بالساكسوفون، فخاطر ربما فيها لمسة خاصة اللي هي آلة الساكسوفون هيك، قاعد نعزف تقنية تونسية.
0: تقنية تونسية، والآلة الساكسوفون فيها برشا ضخامة، أنا راها معناها هكا فيها الرومانسية، تلقاها تحكي وحدها الساكسوفون، معناها ساعات ما تطلبش آلة أخرى، ما تستعينش بصديق، معناها فهمت، هذيك في حاجات، أما وحدها ساعات تؤدي الغرض. هكا علاش الناس حب عزف الساكسوفون. هاي.
1: هو آلة الساكسوفون التامبر متاعها يعني خاص جدا،
0: معناها
1: هذاك علاش نعزف برشا آلات، لكن تعلقت اكثر بآلة الساكسوفون، معناها التامبر هذاك، الصوت الجرس هذاك يمسني برشا. في البداية بديت بالموسيقى الغربية وكل شيء، وبعد اختصيت.
0: أنا ريحة الروح التونسية، الروح التونسية موجودة معناها في أغانيك، في كل ما تقدمه. خلينا معناها من نحكي على الأغاني، نحكي على كل ما إنتاج تقدمه، إنتاجك الخاص.
1: إنتاجي الخاص كله تونسي.
0: تونسي.
1: كله تونسي إنتاج الخاص. الرسالة متاعي اللي نقدم فيها هي إبراز الخصوصية التونسية، معناها هذاك فاش قاعد نقدم. بالآلة الساكسفون ولا بغير آلة الساكسفون، ولا بالغناء ولا بعزف الناي ولا بالقصبة، ولا الإبراز الخصوصية الموسيقية التونسية اللي هي ثرية برشا،
0: بحر
1: كبير يعني. وبحكم بحوثي في المجال هذا يعني أنا متحصل على دكتوراه في الموسيقى والعلوم الموسيقية في الاختصاص هذا، التراث هذايا، و7 سنين ولا أكثر من بحث الميداني، وندور من جبل لجبل ومن واحد نتعلمه كل نهار، نتعلموا حاجه، نشوفوا كل نهار
0: نتعلموا، نعملوا ريسيرش، نبحثوا في موروثنا، متسيلش
1: كل يوم نكتشف اللي ما عرفت حتى شيء باقي. فما بحر كبير، معناه تونس ثريه جدا جدا موسيقيا، يعني حاجه كبيره برشا.
0: حتى لمستوى الكليبات تحاول انك تبرز تونس وتسوق الى صوره تونس في الانهج نتاعها، في عاداتها، في تقاليدها، في لباسها، في طبيعتها، الطبيعه الخلابه، معناه كل مره تتنقل وين المكان اللي اختاروا، معناها حتى الصحراء غنيت عليها.
1: أنا مغرم ياسر بتونس.
0: أي.
1: أنا تونس نحبها برشا نعشقها. ديما نتحرك في تونس. ألور فما برشا هيك بلايس يعني يولي ونحب إن نظهرهم للعباد و... وحتى الأغاني اللي نقدم فيهم كلهم عندهم كان تبع كل حاجة فيها رسالة معناها وكل أغنية تحكي على منطقة معينة هو تشجيع معناها بالنسبة لي أنا روحي معناها سفير تونس معناها نقدم في الموسيقى الثقافة التونسية كيفاش أني نوريها كيفاش نوري جمال البلاد متاعي هبطت في الجنوب صورت في الجنوب وريت الصحراء
0: أنا الصحراء تنجم تعزف لي أغنية الصحراء تعزف لي شوية كان هي حاضرة معناها الأغنية بالساكسفون
1: ساكسفون
0: بون
1: هي ما فيهاش ساكسفون
0: أي ما فيهاش ساكسفون أما الموسيقى الموسيقى متاعها الموسيقى ياسر عجبتني
1: يعني الحقيقة
0: حتى التصوير
1: عزفتها بال سونوريتي متاع الجنوب القصبة والزكرة
0: بالزكرة
1: على سونوريتي هيك لكن على خاطرك نعصف شوية منها
0: ياخذ بخاطرك يا سيدي

0: للصحراء اشتقنا بزيارة.
1: الله.
0: وجونا في كل فيا فيها نمثلها عروسة مصرارة. حفلت بالباس مواتيها مواتيها إلى آخره. تحكي على رحلة هي في
1: الله الله الله الله الله الله. شكرا شكرا شكرا على التفاعل أيمن ما شاء الله عليه. بي رحلة كبيرة برشا بتبيعها وقاعد تشق في ثنيتك وفي طريقك الفني الموسيقي وقاعد تفتك في مكانتك على الساحة الفنية التونسية. أنا نتمنى نشوفك حتى في مشاركات عربية, نشوفك حتى الإنتاجات متاعك. احنا قاعدين توصلنا الحقيقة, احنا نفرحوا بها برشا على موجات إذاعة المنستير.
0: شكرا.
1: في كل مرة سيف, لكن أكيد فما شوية صعوبات ولا برشا صعوبات الساعة؟
0: والله الصعوبات موجودة برشا في طريقة تسويق الأعمال هذه.
1: أي
0: راو تتعب
1: توا سهل راو تسويق؟
0: لا ما هوش سهل
1: علي. على مواقع التواصل الاجتماعي
0: قبل كانت أسهل, توا التسويق صعيب على خاطر فما 2000 واحد قاعد يهبط في إنتاج يعني أنواع وأشكال. يعني حتى المتلقي يتخلطوا عليه برشا برشا أنواع باش توصل أنت المنتوج متاعك توا,
1: باش تفرض روحك والخصوصية اللي تخدم عليها والبصمة.
0: ماهوش سهل, ماهوش سهل. قاعد نبذل في المجهود اللي نقدر عليه وقت اللي تجيني الدعوة لإذاعات ولا تلافز نلبي الدعوة, لكن باقي يلزم أكثر مجهود باش يوصل للمتلقي.
1: نعم.
0: واحد قاعد يعمل اللي عليه والباقي على ربي إن شاء الله.
1: تو الموسيقى هذه اللي قاعدة نسمع فيها تو هذه خدمتها,
0: هذه آخر كليب صورته
1: بحظة حبيبتي تحلى سهرية.
0: أي هذه عملتها عزف بارك انسترومنتال, صورناها في تكرونة.
1: تكرونة الجميلة تاريخية.
0: نعم. أغنية تراثية بعزف ساكسوفون معناها, وعطيت فيها اللمسة التونسية المحرحرة كما يقولوا رحنا من لول الاستخبار المطبوع في الطباعة الأسبوعين الزمني متاعنا. وبعد دخلنا للغناية, غناية معروفة يعني يحبوها الناس الكل. ومع جمال الطبيعة مع
1: ساعات سيف الأغنية من فنان إلى فنان ومن موسيقي إلى موسيقي حتى في طريقة العزف معناها تختلف. شنو اللي يختلف فيها؟ الروح.
0: كل إنسان عنده روح,
1: الروح متاعه اللي يحب يأديها. أي
0: كل إنسان عنده طريقة العزف متاعه وروحه بار. معناها هما زوز كمانجاتي يبدأوا يعزفوا في شنب بعض كل واحد وشنو معنى. مش الآلة هي اللي بيش تعطيك الجمال الموسيقى ولا الحاجة اللي بيش تبرز بها, هي تكوينك أنت الموسيقي وشنو الإحساسك اللي بيش تتخرجه معنى توصله للعباد. والمتلقي يعرف راو كي يسمع يعرف يفرق بين معنى المتقن
1: والمحترف ولا الهاوي ولا
0: كسر لك رايمي معناها. كان وصلك الاحساس بهم معناها.
1: وصلت معناها الاغنيه والاغنيه راهي ناجحه. انت توا الحقيقه تميزت وقعت تتميز فعليا معناها من خلال الاختيارات نتاعك الفنيه الموسيقيه توا, وحتى توا معناها كفي فروحاتنا وفي اجواءنا التونسيه يلوجوا على السولو معناها يقول لك ساكسوفون ولا معناها بالاكورديون وحشني الأكورديون وإلا بآلة موسيقية ما بالكمانجا تكون فما ناس برشا عائلات تونسية واللي تتحب السلو هذي معناها من
0: صحيح. هاي أي. السنوات الأخيرة ولو يطلبوا برشا دخلت العرايس بالساكسوفون برشا يكلموني على الموضوع هذا. بواني زادة نعمل في ندخل يعني عرايس بالساكسوفون وإلا عندي نمرو في وسط السهرة يكون سبيسيال يعني للعرايس.
1: شو تغني فيه؟ شنو كلثوميات؟
0: لا حاجة أمبيونس أوكسيدونتال مختلفة تماما على اللي نقدم فيه في العروض الثقافية يعني. العروض الخاصة عندها طابع آخر وجو آخر.
1: أنا كي نطلب فما أغنية طلبت هي لمحالة لفضل شاكر.
0: أي
1: نجم نعصفوا منها شوية ما تسيلش؟
0: أي
1: يلا نعصفوا منها شوية, ناخذوا هكا الأغنية. شنو تقول؟
0: صحك
1: هي جد صحاك الشوق من نومك ياسر حلوة الأغنية هذه اللي الحقيقة حتمت الرقم القياسي في المشاهدة وفي الاستماع أيضا للفنان فضل شاكر. هي احنا نحكيه على الأغنية ما نحكيوش على الشخص.

0: هذه من الجنوب التونسي يا سيف الدين. لا مش من الجنوب، منين هذه؟
1: هذه شمال الغربي.
0: شمال الغربي.
1: باجة.
0: شو تسمى
1: الجو هذا؟ يسميوه في باجة ريتم غربي باجي.
0: ريتم الغربي الباجي.
1: الغربي الباجي هذا ريتم يحبوه برشا في في جندوب باجة شمال الغربي. فقعدت مده نبحث على الجو هذا باش فهمته وتركيبته وكل شيء، باش لحنت فيه، باش قدمت القالب هذاك، وبعد صورته في باجة في تستور.
0: صورته خليته في المنبع، في المنبع
1: الغربي. في شمال الغربي عملت بارتي في تستور وبارتي في الكيف. يعني خليته في الربيع، عملنا يعني بلايص مزيانين برشا
0: هايله هايله ياسر مزيانه.
1: كما قلت لك، كل ما تمشي لبلاصة في تونس تشيخ، معنا تقول شو ما محلاها تونس، شو ما زينها. وبالنسبة للتنوع هذا، تو الأغاني اللي يدخل اليوتيوب سيف معيوف باش يلقى برشا تنوع، باش يلقى غنية في الصحراء، باش يلقى واحدة في الشمال الغربي في ريتماخر عرايس، فهمت؟ فما تنوع. هذا التنوع موجود ديجا في العرض متاعي. معنا العرض اللي نقدم فيه برودوي اسمه الترقين، العرض اسمه الترقين. يا قصاب يا أخي هز الترق شوي. عملنا الترقين ترق جديد.
0: بصراحة يريتها ترجع. يا قصاب يا أخي هز الترق شوي.
1: إن شاء الله في البرنامج تنخله. فالبرنامج بتاع العرض بتبيعته هو نصفه أغاني تراثية من جميع مختلف المناطق البلاد. معنا باش نبدأ بالجنوب، بالوسط، بالشمال الغربي، بالأنماط الموسيقية الموجودة في تونس. معنا عنا القصبة، عنا سكرة، عن الاسطنبالي، عن الجو الصوفي.
0: نعم.
1: وعن المزود. معناها الأنماط هذوما الكل موجودين في العرض.
0: نعم.
1: وكل ما نقدم أغنية تراثية يعني نقدم بعدها أغنية خاصة. معناها فما محاكاة، قاعد نقدم في جديد تونسي بطريقتي كيفاش نرى الجديد التونسي، والمنبع متاعه هو التراث هذا.
0: نعم. نعم.
1: هذا ما نقدمه فيه،
0: هذه الخصوصية اللي تخدم عليها. هذه الخصوصية. يا قصب يا أخي يلا نسمعوها مع بعضنا. يا بالساكسفون. بالساكسفون نسمعوها. يلا نسمعوها شوية منها.
1: يا قصب بالساكسفون.
0: يا قصب احنا نعملوا خالف تعرف.
1: يا ساكسفونيست يا أخي
0: هز الترقة شوي. يلا

0: يعطيك الصحة. هزيت ترق شوي سيف الدين. والله الوقت قاعد يمر, شوف الوقت مش قاعد يرحمنا, راهو الوقت والله. انا بصراحه البرنامج كرر 3 سوايع معناها من ساعتين باللي نستمتع معاكم الحقيقه مبدعين, وخاصه معناها تنوع من خلال الاغاني. مع شكون تعملت شعراء؟ انا راك انت الملحن وانت الفنان وانت الصوت وانت العازف الشعر الغنائي.
1: الشاعر نتعامل مع حنان العلوي. أغلب أغانية من عند حنان العلوي. من الكيف
0: نعم.
1: يعني شاعر عظيمة برشا الحقيقة, نحييها تحية كبيرة لها على اللي تقدم فيه. ولو احنا قدمت مع حنان تو 6 أو 7 أغاني.
0: شعلت هي معها. شعلت
1: أي شعلت شمع سواب عين ضوي لكلمة حنان العلوي.
0: الله الله. نشوفوا أيمن الأغنية اللي بعدها تطلع شي شعلت يظلي تطلع شعلت بالخير إن شاء الله. خير ذي شعلت
1: شعلت شمع صواب
0: شعلت
1: هذه
0: هي
1: اي هي
0: شفت انا النون ما شاء الله عليها.
1: حنان عندها تريزة الحقيقه, وقمه الابداع متاحها في اغنيه للصحراء اشتقنا بزياره.
0: نعم.
1: يعني الرحله اللي صورتها كتابه جميله جدا.
0: نعم.
1: تعاملت مع شاعر والاستاذ سي شعبان الجزيري.
0: نعم.
1: يعني أغنية إما خافي ونسي تطلع وأنا ما عنديش ملام ولا تطلي ونسي الخوف وهكا زيدي على قدام, هذه من كلمات سي شعبان الجزيري. فما أعمال أخرى إن شاء الله مع سي الشريف العرفاوي. نعم. إن شاء الله. فما ألبوم كامل قاعد يحضر نحكي عليه في وقته
0: إن شاء الله. في وقته احنا هذه استضافة أولية. ان شاء الله كما باش نشوفوك زيدا في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي ان شاء الله. وهذه دعوة الناس الكل للافتتاح باش يكونوا حاضرين, وسهرة باش تأثثها انت ان شاء الله بإذن الله باش تكون على موعد مع جمهور المونستير والجمهور الدولي والضيوف اللي حاضرين ان شاء الله باش نقدموا لهم احلى ما عندنا.
1: ان شاء الله.
0: تونس تبارك الله, تونس تولادة وتونس بحر وبر. صحراء وجبال.
1: تونس
0: عزيزة وغالية.
1: عزيزة وغالية. وفي تونس عنا كل شيء الحقيقة. الحقيقة عنا فنانين كبار ياسر, وحتى كي تسافر وتشوف العباد اللي البرة معناها تحس بالفخر معناها.
0: نعم.
1: تشوف التوانسة اللي غادي كلهم متميزين, وتشوف معناها التوانسة عنا طاقات كبيرة في جميع المجالات.
0: نعم.
1: بكل اختصاصاتها.
0: نعم.
1: جست باش نزيد نذكر بحاجة أخرى بالنسبة
0: للمهرجان الصيفية إن شاء الله.
1: إن شاء الله عنا افتتاح مهرجان القلعة.
0: أيمن يحضرنا طلت يظهر لي الأخرانية طلت يوه. أي خاطر رقمته من الترقيم. نعم.
1: المهرجان مهرجانات صيفية إن شاء الله بالنسبة مبدئيا توفى ما إن شاء الله افتتاح مهرجان القلعة الكبير إنها 14 أوت.
0: نعم.
1: بعرض طرب ساكسفون. هذا عرض آخر مش اللي كنا نحكي عليه, اللي هو نصفه طربي يوم كلثوم وعبد الحليم ومحمد. نعم. عبد الوهاب, والنصف الثاني تونسي. وإن شاء الله في الجم.
0: نعم.
1: ونهار 21 أوت فما عرض آخر إن شاء الله في بير مشارقة دار. نعم. ميزات مش كونفيرمي اون برانسيب نهار 24 ان شاء الله اوت. في انتظار بقيه المهرجانات خاطر فما تاخير شويه. نعم. في البرمجه هنا ننتظروا ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق سيف, يعطيك الصحه. شكرا لك. شكرا على تلبيه الدعوه. اذاعه المنسير معناها مفتوحه, ابوابها مفتوحه ليك لفنك وللخصوصيه اللي قاعد تخدم عليها من خلال هذا المشروع. شكرا ليك. يلا طلت هي تطلع هي زعما هي طلت

0: حديث الخشبة باش يكون مسك الختام في مرافق الفنون والأكيد الإبداعات العروض المسرحية في صيف 2026 يظهر لي حاضرة وجاهزة نشوفوها إن شاء الله في المهرجانات الوطنية وأيضا الدولية من بينها عرض مسرحي جديد نحتفي به واللي ينضاف إلى عروض المبدعة الفنانة القديرة دليلة مفتاحي. مرحبا بيك نومة جاهزة نومة في عرضها إن شاء الله اللي باش يكون نهار 4 جويليا بقاعة الفن الرابع. مرحبا بيك أهلا وسهلا دلولة.
1: مرحبا بيك مرحبا بيك نجوى ومرحبا بكل يسمع فينا في المستير وخارج المستير.
0: نومة بطبيعة هذا العرض الجديد هذا العرض الكبير أنا نقول العرض هذا اللي قاعد طاب سلة يعني عنده مدة كبيرة برشا عرض كبير برشا عام أي وعرض
1: وبديناه في المستير
0: الحلمة بديت في المستير والفكرة بديت في المستير,
1: المستير.
0: والنومة تحقت اتحققت النومة
1: إن شاء الله نعرضها في المستير
0: إن شاء الله يا ربي لما لا تكون حاضرة معنا في المنسير. نومة شو نجم نعرف عليها نومة اسبري جديد فكرة جديدة مشروع جديد تخدم عليه مدام دليلة مفتاحي إلى جانب المشاريع اللي قدمتها والناجحة واللي أغلبيتها متوجة فكما قمرة 14 كما يعني العديد البوابة 52 فنومة وين تهزنا النومة
1: نومة تهزنا بارشي كالبعيد النومة تحكي على الانتحار عند الأطفال وردة الفعل على الأولياء وخاصة الأم والظاهرة هذه ماشية وتتفشى بطريقة غريبة ألورا عملنا بحث ميداني أو الكاتبة ودنيا مناصرية ومنها هي معناها صارت الانطلاقة في الكتابة في كتابة النومة والعنوان انت عن النومة هي كانت اسمها نومة الخلود احنا بدلناها النومة لانه النومة حشاكم ونجم واحد يرقد ما يقومش يحفل في الدنيا يرقد شوية في الدنيا نجم يضيع فيها يعني العمل هذا هو يهم الناس كل تقريبا على خاطر الاكتئاب مرض العصر والأم أخت اللي ينتحر ولدها ولا بنتها لا تتقبل الانتحار مش معناها لا تتقبل الموت الموت تقول لك ذاك طبيعة ذاك الغالب متربي بين الانتحار لا تتقبله تمرض بالاكتئاب تكبر بها الحالة حتى يولي الاكتئاب سيفير ومصيرها الانتحار وهذه كما نسبة كبيرة في الحكاية هذه واللي نعملناها النومة هي الأحداث كلها تدور في البسيكياتري وما نعرفوش شكون المريض ما نعرفوش طبيب مريض الفرم مريض المريض هو مريض الزوج مريض العساس مريض سي تابيري كنا نحن كل مرضى على فعل
0: نعم
1: كل واحد بنسبة معني
0: نعم هذا عمل إن شاء الله بش يكون في قاعة الفن الرابع في أول عرض لي يعني بعد ما قبل الأول نعم
1: الأول تعمل في المدينة
0: نعم هذا الأول
1: هذا يوم 4 جويليا إن شاء الله في قاعة الفن الرابع شارع باريس تونس
0: طبعا دليلة مفتاحي هي المخرجة والسينوغرافيا لطفي التركي يعني
1: سينوغرافيا
0: أنا أي وكمال الكعبي من المثلين
1: الكعبي
0: فوزية بدر
1: أمين محمد أمين زواري ضحى ويلي
0: سفيان بن ظافر
1: سفيان بن ظافر وطاهر
0: رضويني
1: رشيد بالحم هذه المجموعة وطارق بوزيد في الإضاءة الرقمية
0: نعم أنا نقول إن شاء الله بالنجاح والتوفيق إن شاء الله نكونوا على موعد إذاعة المنستير طبعا باش نشاهدوا العرض الأول لنومة هذه الحلمة اللي تحقد وإن شاء الله يا ربي نشوفوا نومة على طبعا مسرحنا وخارج حدود الوطن تحلق بإذن الله شكرا لك تحياتي لك وإلى اللقاء وبالتوفيق ونعرفك اللي انت قاعد تبرى في توا خذينك على الطاير شكرا لك مدام دليلة تحياتي لك وإن شاء الله بالنجاح احنا هيك وصلنا الى نهاية لقائنا في مرافق الفنون شكرا لكم على المتابعة والاستماع العزيزة بليدين هلا حد من 5 إلى 7 انت العشية في موعد استثنائي ان شاء الله ناخذكم في رحلة في اجواء تونسية سياحية بحتة الى اللقاء
2: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7 104.7

0: غاصة يا عواطف؟ حسيت في الفيديو راهو.
1: أهلا وليد، غاصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتش برنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: En la cal.
1: En la cal.
2: السابعة مساء على مجدات المنسير.
3: مجدات المنسير صوت الذي يحب كبير.
2: موجز الأخبار. مساء الخير. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية غرة جويلية الجارية ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 629 قتيلا. وكشفت إحصائيات نشرها المرصد على موقعه الرسمي أن السرعة احتلت المرتبة الأولى من حيث أبرز أسباب الحوادث القاتلة، حيث تسببت في تسجيل 251 حالة وفاة بنسبة تتجاوز 39% وخلفت 727 جريحا، في حين كان السهو وعدم الانتباه سببا في سقوط 741 جريحا بنسبة 24%. وكشفت إحصائيات المرصد أن ولاية تونس تصدرت قائمة الولايات على مستوى الحوادث، وولاية القيروان تصدرت بالنسبة لعدد قتل الحوادث بنسبة 23%، تليها ولايات المهدية، فنابل، فقفصة. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم تواصل العمل بنظام الطرف الدافع طبيب العائلة بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الكنام. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف جويلية الجاري اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك. قالت جمعية القضاة التونسيين أن رئيسها أنس الحمادي غادر تراب الوطن لظرف صحي عاجل وبطريقة قانونية، وأنه قد قام بالإعلام بظرفه الصحي طبق القانون، معددة في بيان صدر مساء اليوم ما اعتبرته خروقات في التتبع الجزائي المثار ضد الحمادي الذي حكم بسنة سجنا مع النفاذ العاجل بعد جلسة محكمة الاستئناف أمس. وعبر المكتب التنفيذي للجمعية عن رفضه المطلق لهذا الحكم الجائر وغير المسبوق ضد رئيس الجمعية، والذي يهدف إلى تجريم الحق النقابي للقضاة وترهيبهم من ممارسة هذا الحق وفق ما جاء في البيان. نختم بأخبار طقس الليلة الذي يتميز بخلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط ومحليا الجنوب بقية هذا اليوم، ثم تشمل آخر الليل مناطق الشمال، تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية وسحب قليلة ببقية الجهات. البحر هائج بالشمال وشديد الاضطراب بخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل. أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 19 و 23 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا. بعد قليل يأتيكم حكيم اسطنبولي بجديد أخبار رياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة
4: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
5: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
4: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: تستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بالجميع، آخر موعد رياضي الموجات إذاعة المنستير. اليوم المواعد، بعد شوية تنطلق مباراة المنتخب الإسباني والمنتخب النمساوي الساعة 8 بتوقيت تونس، المباراة الأولى لبرنامج اليوم. المباراة الثانية انطلاق من نص الليل، مباراة البرتغال وكرواتيا، وآخر مباراة الساعة 4 صباحا المنتخب العربي الجزائري ضد المنتخب السويسري انطلاقا من الساعة 4 صباحا. كما قلت، مباراة الدور 16 لكأس العالم للولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. نذكروا البارح كان أمريكا فازت من بوسنة والهرسك هدفين مقابل صفر. ترشح المنتخب البلجيكي من منتخب السنغال 3-2 بعد تمديد الوقت، وترشح المنتخب الإنجليزي فضل هاري كين 2 أهداف اللي قلب الطاولة من منتخب الكونغولي وفاز عليه 2-1. الاتحاد الألماني يعمل ضغط على كلينزمان للاستقالة بعد ما كشفت تقارير صحفية ألمانية مستقبل كلينزمان المدير الفني للمنتخب الألماني بات محل شك عقب خروج المنتخب الألماني المبكر من كأس العالم. والاتحاد الألماني طلب من كلينزمان إما الإقالة أو الاستقالة. نحكي على الكرة في تونس، البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ومبدئين الموعد المبدئي لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تكون يوم 22 و 23 أوت القادم، مبدئين كما قلت في انتظار التأكيد من مكتب الجامعي لكرة القدم. وزير الشباب والرياضة صادق المرالي كان اجتمع مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سيد معز الناصري بحضور المدير الفني الجديد رضا الجدي للحديث عن الخطوط العريضة للمرحلة القادمة للمكتب الجامعي المنتخب الوطني لكرة القدم. وأكيد التقارير قبل دعوة المدرب إيرفي رونارد للحضور لتونس للجلوس مع صورة الأشراف والمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم ودراسة المشروع اللي كان تقدم به في صورة موصل التدريب والإشراف على المنتخب الأول لكرة القدم. ذكروا عقد المدرب الفرنسي فيرونار ينتهي يوم 15 جويلية الجاري. فخر الدين بن يوسف لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري في تدوين عن رسميا أنه غادر فريق الاتحاد الرياضي المنستيري بصفة رسمية. فخر الدين بن يوسف. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كشف اليوم عن البرنامج الزمني الكامل لمنافسات دوري ابطال افريقيا وكأس الكاف 26-27. الانطلاقة باش تكون ايام 4 حتى 6 سبتمبر، والنهاية باش تكون من ايام 3 من ايام 9 حتى 31 ماي 2027. ذكروا بالنسبة للجوائز المالية الحالية لبطل دوري ابطال افريقيا، تحافظ على القيمة الجوائز المالية 6 مليون دولار لبطل دوري أبطال إفريقيا و 4 ملايين دولار لبطل كأس الكاف. في كرة اليد تم تحديد الموعد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بعد مسار انعقد بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، اجتماع بحضور السيد كريم الهلالي رئيس الجامعة، عدد ممثلي أندية النخبة، أكابر التباحث حول نظام بطولة النخبة، أكابر الموسم الرياضي القادم وتاريخ انطلاق البطولة. بالنسبة تم الاتفاق على موعد انطلاق بطولة القسم الرياضي القادم في مختلف الأصناف. بطولة النخبة أكابر الانطلاق بشكون يوم 5 سبتمبر، بطولة القسم الوطني أليف الانطلاق يوم 12 سبتمبر، بطولة القسم الوطني باء الانطلاق بشكون يوم 26 سبتمبر، بطولة النخبة أوسط وأصغر بشكون يوم 3 أكتوبر. وأيضا تم تحديد انطلاق بطولة النخبة كبريات ليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026. والختام بكرة السلة، المنتخب الوطني التونسي يستهل المشوار في البطولة بهزيمة أمام المنتخب النيجيري. المنتخب التونسي كان هزم المنتخب النيجيري 84-81، مباراة النافذة الثالثة من تصفيات مؤهلة المونديال قطر 27. ذكر المنتخب الوطني التونسي غدوة بشواجه في قاعة رواندا منتخب رواندا اللي انهزم بدورة ومنتخب غينيا. الترتيب لحد الآن، غينيا في المركز الأول 8 نقاط، تونس نيجيريا 6 نقاط، رواندا 4 نقاط. كما قلت، غدوة تونس ضد المنتخب الرواندي. نقطة نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

0: أذواق.
1: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
2: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
1: موسيقى.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحنا نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99
1: 99.
2: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمات.
2: مال البرنامج هذا لكم انتوما؟
3: آدم وحواء.

اجوا بحذنا لإذاعتنا للسير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج على صفحة

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد رئيس مصلحة الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي حسان الحامدي أن الرجة الأرضية التي سجلت اليوم غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنين والبالغة 2.4 درجات على سلم ريشتر تعد الرجة الارتدادية الثانية التي أعقبت الرجة الرئيسية المسجلة أمس الأربعاء. وأضاف أن هذا التسلسل يعد أمرا طبيعيا إذ تكون قوة الرجات الارتدادية عادة أقل من قوة الرجة الرئيسية. وأكد الحمدي أن النشاط الزلزالي في تونس يبقى وفق الخصائص الجيولوجية للبلاد من ضعيف إلى متوسط. أكد رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي الفرادي أن وثيقة مخطط التنمية 26-2030 و2000 تعكس رؤية تنموية متكاملة تقوم على التنسيق بين مختلف القطاعات والسياسات العمومية بما يضمن تحقيق تنمية شاملة وعادلة على المستويين الوطني والجهوي. وبين أن من أبرز أهداف المخطط رفع معدل النمو إلى 4.2% كمعدل سنوي خلال كامل الفترة 26-2030 و2000 مقارنة بنسبة نمو بلغت 2.6% سنة 25-2000 مؤكدا أن هذا الهدف يرتبط بجملة من الإصلاحات والبرامج الاقتصادية والتنموية. وكما أظهرت الإحصائيات الواردة بمشروع مخطط التنمية 26-2030 و2000 تراجع نسبة أو نسب الرسوب والانقطاع المدرسي بالمرحلة الإعدادية خلال السنوات الأخيرة حيث تقلص إلى 13.3% مع نهاية السنة الدراسية 23-2024 و2000 بعد أن كانت تناهز 20% خلال السنة الدراسية 2020-2021 و2000. كما تراجعت نسبة الانقطاع المدرسي إلى 7.5% مقابل 9.3% خلال ذات الفترة. وأبرزت المعطيات أو ذات المعطيات تقلص نسبة الانقطاع المدرسي بالمرحلة الابتدائية إلى 0.8% بعد أن كانت في حدود 1.2%. استقر معدل الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر جوان 26-2000 وذلك للشهر الخامس على التوالي وفق المعطيات التي نشرها البنك المركزي. وأوضح الخبير المحاسب والمستشار البنكي سفيان لوريمية أن استقرار معدل الفائدة كان متوقع بالنظر إلى المعطيات المسجلة خلال شهر جوان حيث حافظت المعدلات اليومية على مستويات متقاربة ما انعكس على المعدل الشهري الذي يعتمد أو تعتمد عليه البنوك في احتساب نسبة الفائدة المطبقة على القروض. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.

0: الفليجة زين الما ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتة ولادي بتخل بسعفاتة قبلتني في العرس شناتة على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتة وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سيداتي نسيتي سادتي، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، ونتواصل معا. وما تتصوروش يعني المحبة المتبادلة بيننا جميعا، أنا وزميلي وصديقي وأخي بشير بكار.
2: أهلا وسهلا سي ربح، مرحبا. كذلك كاني مسرور جدا الليلة في حصتنا الجديدة في البرمجة الصيفية بالطبع. أيوة. اللي هي عنوانها المحفل. وطول نحكي عليه المحفل سي ربح بعضنا، أما في البداية سي ربح نحب نقدم تحية واني فرحان الليلة في الحصة بوجود ضيف عزيز علينا هو سي منور المدني.
1: مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، مستمعي الأعزاء مستمعات العزيزات لإذاعة المنستير، زميلي العزيز وصديقي الأستاذ رابح الفجاري،
1: عايشك،
3: زميلي وأخي الأستاذ بشير بكار،
2: عايشك،
3: مرحبا بكم.
2: عايشك سي منور. سي رابح كان تسمح
3: تفضل.
2: في الغناية
1: أي
2: في العراس،
1: أيوة.
2: بما احنا باش نحكيوا على المحفل،
1: أيوة.
2: نحبوا ناخذوا وجهه النظر سي منور في الامور الدينيه، شنو معناتها المحفل.
3: أيوة.
2: والمحفل اللي ندرى مسموح به دينيا، خاصه المحفل خاصه سي رابح.
1: أيوة.
2: فيه برشا انواع.
1: أيوة.
2: فيه الغزليات وفيه الكذا، نحب نسالوا سي منور باش نيروا سبيل برشا ناس والافكار نتاع الناس يزوا تفهم شنو الزهوة سي منور.
3: أي
2: إش خير من الزهوة؟
3: الأفراح باهية.
2: تفضل.
3: الفرح الممدوح ديما باهي.
1: أيوة.
3: الفرح المذموم ماهوش باهي.
1: أيوة.
3: توا نعملوا العرس، نعملوا الأفراح. سيد النبي صلى الله عليه وسلم عرس،
2: الله عليه وسلم
3: تزوج، الصحابة عرسوا، لكن ديما العرس في نطاق الدين، في نطاق ما أحله الله، أما ما حرم ربي لا
2: لا.
3: نرجع للشعر توا.
1: أيوة.
3: كلمة
1: نعم.
3: خاطر ما شعر شعبي،
2: الشعر والغناء.
3: الشعر. أيوة. والغناء. سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول
2: الله عليه وسلم.
3: إن من الشعر إلى حكمة، وإن من البيان إلى سحرة.
1: أيوة.
3: سيد النبي كان ما يقولش الشعر هو،
2: نعم،
3: ولكن يتذوقه. سيد النبي عنده ذوق كبير
2: صلى
3: في
2: الله
3: الشعر
2: عليه وسلم.
3: وقت اللي يسمع الشعر يفرح.
2: نعم.
3: والدليل على هذا أنه عامل شعراء لي هو.
2: نعم.
3: سيدنا حسان بن ثابت.
1: أيوة.
3: من الصحابة الأجلة.
1: أيوة.
3: كان شعر وكان قوي في الشعر متاعه، كان يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقت اللي يقول الشعر ويهجو المشركين، سيدنا بيقول قول وروح القدس معك.
2: الله
1: ممتاز.
2: الله.
1: أيوة.
3: ممتاز. من جملة ما يقول سيدنا حسان بن ثابت.
2: نعم.
3: في مدح الرسول يقول له همم لا منتهى لكبارها.
1: أيوة.
3: وهمته الصغرى أجل من الدهر.
2: أيوة.
3: له راحة لو أن معشار جودها على البر، كان البر أندى من البحر.
2: الله الله. على هذا
3: بقوة الشعر.
2: قوة الشعر.
3: تم شعر آخر من الشعراء متاع الرسول اسمه عبد الله بن رواحة.
1: أيوة.
3: من عبد الله بن رواحة شعر سي رابح من. أيوة. الشعراء البهين.
2: نعم.
3: القويين. ثم أيوة. شعر آخر زاد اسمه النابغ الجعدي.
1: أيوة.
3: هذا يخدم كما قال في الجاهلية وفي الإسلام.
1: أيوة.
3: الشعر والغناء كله باهي إذا كان ما مشاش على اليسار،
2: ما فيش شتم،
3: ما فيش شتم،
2: الهجاء،
3: ما فيش هجاء،
2: هجاء.
3: ما فيش
2: ومس الأعراض، ومس
3: الصحيت، هذا الكل راهو باهي. أما بعض الناس ما يحبوش الشعر العادي.
1: أيوة.
3: يقول لك لا مشينا الجهة الأخرى. ما تتقال الجهة
2: نعم،
3: الأخرى.
2: نعم، نعم.
3: إذا كان مشات الجهة الأخرى تولي محرمة.
2: تولي. أيوة. محرمة.
3: هذا الدين شنو يقول.

0: هما قال لها سيد النبي خطر يعرف لغات الكل.
1: أي.
0: قال لها يقول محمد عبد صالح. محمد عبد صالح,
2: عبد صالح صلى الله,
0: وهذا
2: صلى.
0: والشعر كله باهي, خاصة الشعر الشعبي, شعر شعبي متاعنا راه تونسي.
2: وهنا سي منور, الشيخ منور والأخ رابح, نقولوا لبعض الناس في العراس الأخ رابح, نقول لهم أخويا أنتم تجيبوا في اللدبة باش يهجيوا بعضهم. هذا راه حرام.
0: أيوة,
2: خلي المحفل خليه محفل.
0: صحيح
1: صحيح,
0: هو اسمه
2: يبدا بالسطو عني بين تاعه. يبدا بال بال بال بالنجع. بالبرق. وبعد يدخل في في في الغزل. مش المفضوح.
0: ليش المفضوح؟
2: مش المفضوح.
0: ايوه,
2: ويبعدوا على الهجاء. على الهجاء,
0: مش بعضنا,
2: مش بعضهم.
0: هذا هو بداوا يمكنوا فيهم في الغنايه.
2: نعم.
0: الاديب الفلاني والاديب الفلاني ولا المتفرجين شو يحبوا, يحبوا يحلوا في بعضهم.
1: أيوة,
0: ويعركون في بعض.
2: نعم نعم, هذا حرام.
1: يولي يقدموا أكشار اللي مش باهي هو لحرش.
0: هو أبن حفظ هذا ما ثماش في الدين. هذا لا, إما يحضروا على المحفل. شوف سي بشير, اسمه على جسم,
2: اسمه المحفل. المحفل, المحفل, المحفل, المحفل هو يحفل, هو يحفل.
0: ايش
2: يقول منور المدني ده توا في, في, في, في الشعر والغناية؟
0: أي
2: منور المدني شنو رأيه؟ كان منور المدني
0: الشعر ما احنا نقول ما قاله رسول الله, والغناء ما قاله رسول الله. سيدنا بيحب الشعر كما قلنا فاش نتحدثوا, ويسمع الشعر لكن الشعر الباهي. الحاجة اللي مش باهي ما يسمعهاش الرسول, وما يحاجتوش باهي وما يقبلهاش, والدين ما يقبلهاش. ألا فيه الكلام اللي هو مش باهي, الكلام الدوني ما يتقالش, هذه حاجة. والناس وقت اللي تبدأ تهجوا في بعضها, والناس تضحك ويضحكوا عليهم وكذا, ويشبكوهم ويوليوا تعاكوا وليوا يتقاتلوا وليوا يسبوا في بعضهم. هذا زاد ما قالوش الدين, ويلزمنا نبعدوا
2: نعم
0: عليه.
2: نعم,
0: وهذا نعم عرس يلزم يكون عرس وفرح. تفضل
1: سي منور.
0: اي,
1: جبدنا احنا بكريكة للشعر, وجبدنا على جمال الاصوات. تعرف مليح اللي كونوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقت عمل الجمع الاول ذيك, وين بركه الناقة اللي تمشي بال
2: نعم
1: بالرسول.
0: أي,
1: قال له وبلال أذن.
0: أي,
1: فصوتك جميل.
0: أي, سيد النبي صلى الله عليه وسلم من زمنا نعرفه حاجة هنا, أجمل الصوت, وهو أجمل الأصوات في العالم
1: سيد النبي.
0: أي, سيد النبي يعني نعرف فش نتحدث.
2: اللهم صلي عليه.
0: والدليل على هذا
1: أي
0: أن وقت اللي هبط هو من الطائف ماشي إلى مكة, ما عملوش معاه الباهي جماعة الطائف, وقف الليل يصلي ويقرأ في القرآن, سبع جنون متعدين وقفوا سمعوه.
2: الله الله,
0: يعني عم هذا ثابت نقرأوه في الكتب السيرة.
2: الله الله,
0: خاطراش وقفوا, خاطر صوت الرسول
2: الصوت الجميل,
0: الجميل
2: جميل.
0: تو احنا نعرف أن سيدنا داود صوته جميل جدا.
1: أي أي
0: جدا, لكن رسول الله أجمل.
2: هو أجمل, أجمل, أجمل الأصوات,
0: الله أجمل الأصوات وأجمل الخلق وأجمل الخليقة. وسيد النبي عليه الصلاة والسلام يحب الشعر, يتذوق الشعر, يفهم الشعر, مش ما يفهمش راهو, ولكن لا يقوله وضايا يقول الشعر.
2: نعم, وضايا نحب نشكروه سي الشيخ منور, واحنا استضافتنا سي رابح هو احنا في المحفل صحيح, ولكن استضافة شيخنا الكبير منور المداني هو باش نفهموا الناس اللي تعمل في العراس, نفهموا ان الغناء ضاي راهو باهي, راهو منها مقبول, ولكن ما تحيدش على المبادئ, على المبادئ نتاعو, وما تمشيش في الجانب اللي هو محرم. سي رابح نحب ونشكره مرة ثانية شيخنا منور المداني, ونحب بعد الكلمة اللي قالها شيخنا نستمعوا لأغنية من اختيار مخرجنا فوجي شعبان.
0: شكرا لكم انتوما سي بشير, انت وسي رابح, وبارك الله فيكم.
1: عايش
2: عايشك يا شيخنا, والله يفضل.

0: المحفل.
1: حبيت سي بشير بعد ما عملنا مراوحة ومداخلة حلوة برشا مع زميل الشيخ منور المدني اللي في الحقيقة عشنا مع بعضنا سنوات مع بداية إذاعة المنستير إلى يومنا هذا وما زلنا نتواصل، وهذيك إذاعتنا وإذاعة الجميع. سي بشير، المحفل يعني اللي باش نخدموه هو اسمه المحفل،
2: اسمه المحفل،
1: ومن يقول المحفل كل واحد يفسره شنو، فما اللي يحط فيه الجحفة، فما اللي يحط فيه المحفل اللي يبدو بثلاثة الليالي من الأول في جهات، في بعض جهات يشعلوا النار والنساء تبدأ تغني.
2: نعم.
1: كل بلاد ورطالها كما
2: كل بلاد ورطالها. سي رابح، المحفل هو يشمل الكل،
1: يشمل الكل.
2: هي نجمة.
1: أيوة.
2: كانت يقولوا نجمة، كانت
1: احنا
2: سبع ليالي،
1: احنا في جهتنا يسموها.
2: نعم.
1: النجمة.
2: نعم.
1: سي بشير، الليلة مش نحبوا ناخذوا شخصية، معناتها شاعر يعتبر.
2: شعر.
1: والشاعر هذا يعني نعرفوه من قديم الزمان.
2: نعم.
1: هو متوفي الله يرحمه. نعم. الشاهد الابيض، شو معناتها الشاهد الابيض؟
2: الشاهد الابيض سي ربح، احنا كما وعدنا السادة المستمعين ان برنامجنا مش يكون فيه الشعر والغناء
1: صح،
2: والفن الشعبي بصفة عامة.
1: أيوة.
2: وحتى نعطيه كل حد مكانته.
1: أيوة.
2: واحنا في حصصنا السابقة سي ربح حكينا على الشعراء.
1: أيوة.
2: شو نواصلوا في نفس النسق ذاك وش نحكيه على شعراء كبار، شعراء تونس الخضراء. شعرنا اليوم محمد الشاهد الأبيض بن محمد الكثيري.
1: أيوة.
2: مولود سنة 1917.
1: أي.
2: بقرية القزقافية معتمدية مزونة.
1: أيوة.
2: وتوفي بها سنة 2003. بين قوسين سي ربح أني كنت محظوظ أني غنيت مع الشاهد الأبيض.
1: غنيت.
2: نعم
1: فيه.
2: نعم. غنيت روعة. مع الشاهد الأبيض. وما أدراك ما الشاهد الأبيض. عاش يتيم حيث توفي والده في الحرب العالمية.
1: أي.
2: الأولى. وربات والدته اللي كانت تعمل في مهنة النسيج.
1: أي.
2: شعر الشاهد الأبيض ينحدر العائلة ولوعة بالشعر الشعبي، وأصلها يرجع للولي الصالح سيدي بوكثير.
1: أيوة.
2: من نسل الولي الصالح سيدي مهذب، والعائلة كانت تمتاز بعذوبة الصوت.
1: أيوة.
2: تعرف أنت صوت
1: يبدأ جميل،
2: صلي على النبي. أنا خاصة الشاهد الأبيض.
1: أي.
2: والعائلة كانت تمتاز، قلنا تمتاز بعذوبة الصوت وحفظها للطرق الصوفية.
1: أيوة.
2: كانت تحفظ في الطرق الصوفية.
1: أيوة.
2: الشعر الشاهد الأبيض انضم الشعر منذ الصغر في كل الأغراض والأوزان، كتب ما يقارب عن 67 قصيدة.
1: تبارك الله. اي.
2: غنى على تونس، غنى على ركح قرطاج.
1: نعم.
2: غنى على أحداث سقيط سيد يوسف.
1: أيوة.
2: غنى على حادثة حمام الشط.
1: اي.
2: والشعر الشاهد الأبيض انفرد في غرض الشعر السيف والمقرون، ويقول فيهم سلاح اللي به نفوز عالصيادة خسارة ترخفت سعفتة وزنادة، سلاحي عزيز وغالي اللي به نطرب، اللي به نضرب في الغزال الجالي، وماذا قتل من صايدة علالي، في حب ماضي ضربت أنا فادة، كلاه الصديد ولا حديدة بالي، صلحت ما فاد الصلاح في فسادة، نرليعتي وجواجة سلاح اللي ملقيتاش وقت الحاجة، ولا عمارتة عالصيدة لعاجة، ولا حبتة في الجارية ردادة، ومصهود قلبي بغسطة يتلاجة، كبابير نارة شاعلة صهادة، ناري على مقروني محي المحاور ليعتا حرقوني، منين بيه عاتي وافيات ظنوني، واخذ على ضرب الغزال شهادة، احفظ لي الصنايع خايبة خذلوني، مرماد ولت سيرتا مرمادة. شوف
1: هو سي بشير بين قوسين، انا كنت نسخله من سيد علي بن خليفة.
2: هو في الحقيقة من مزونة يرجع لولاد بوكثير، بقينا هو جيبو ياسر ولاد صفاقس.
1: ايوا.
2: هو راهو غنى اني واحد من الادبة اللي غنيت معاه في بير علي بن خليفة.
1: في بير علي بن خليفة.
2: يعني. وذي تسمى منها شرف ليه بكل شرف صراحة ليه. شرف آه. ليه عمري وقتها 22 سنة
1: خارق العادة
2: في الكبر نتاعو رحمه الله أخ ربح هات نسمعوا مع بعضنا أغنية الشاهد الأبيض
1: مرة فراق
2: ما تكتاش
1: أي.
2: ساكن في الجيش والعيشة بلا بيك الواش
1: غناها في كرطاج
2: في كرطاج
0: نسمع Come on.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: إذن بعد ما سمعنا هاتي الرائعة للشاهد الأبيض وانا نذكره كان هو وراها كالسعفة اللي شدوا
2: سعفة نتاعو ومش سعف. كل ديب راهو يغني على روح قرطاج روح قرطاج ما تصعد له كان الإدبة الكبار والمطربين الكبار
1: والله تقريبا في الثمانينات
2: نعم هكا تقريبا هكا تقريبا
1: فأنا التوى صوت الشاهد الأبيض في بالي
2: نعم
1: وخاصة أغنية مر فراقك هذيك كنت نحفظها شوية
2: والوقفة نتاعو وهيبته في الوقفة نتاعو وجماله
1: أيوه.
2: هو سلس صلى على النبي
1: هو سبشير أنا وقت ما نعرفش هذي أديب والسعف نتاعو وكذا لكن هل اللي غني فيه هل يعتبر أديب يعني أديب
2: أو حفاظ هو أخ رابح احنا الليلة في حصتنا المحفل باش نعديو بعض الأشعار نتاعو اللي قالها اللي كتبها احنا قلنا في البداية قلنا راهو كتب 67 قصيد هو بالطبع شعر وغناه يعتبر أديب
1: مع العلم سي بشير انا نصور راهو عنده اولاد
2: اكيد احنا ما عندناش معطيات بالضبط اما اكيد
1: معناتها الشعر هل هو موهبة ولا يمكن ان يتوارث
2: يعطيك الصحة في السؤال هذا يا أخ رابح الشعر راهو موهبة الشعر راهو موهبة
1: أيوة
2: والموهبة راهي تجي في الصغر
1: صحيح
2: ما تجيش راهو الشاهد الأبيض كان أشعاره كلها تقريبا في أوزان القعمازي والعرضاوي والمطرود
1: أيوة.
2: وبدأ الشعر عمره 12 عام هو صغير في السن
1: أيوة
2: صغير في السن والشعر الموهوب هو يكمل ثقافته والموهبة نتاعو بالمطالعة بحفاظة الشعر على كبار الشعراء بالطبع والبحث في الأدب الشعبي باش الموهبة نتاعو تكمل وتتكون راهو الشعر راهو موهبة سي ربح نرجعو لشعرنا الكبير وأديبنا الشاهد الأبيض يقول في بعض أشعاره قطعة في عريض العريض باش نقراو منها بعض الأعراف يقولوا العراف منها العرف
1: أي
2: ديما العرف فيه 15 بيت صدر وعجز أو 20 أو أنت والشعر شي يقول فيه الفي عرسك يا سودة هذبها يا للة لبنات فرحة كل ناوي يرغبها لذة وسهريات عرسك في حقها نعنولة في نزهة وفراح عام خير وناسة مجمولة كل شاقي مرتاح نرجو نستنوا في صوله نفاحه ونفاح بدأوا حرج وضرب طبوله تعالى ومراح ماليه كرام ووقفوله جزاره وذباح من غلبه موشي بيعوله حابسها في مراح ولادي بينظم في قوله يغني على المرجاح ذي الصوب على الصدر خجوله فوق كتافه طاح قصه وسوالف محلوله وخدود التفاح أعصرها تكتر معسولة بروايح وفاح خلت لي فكاري مشغولة مريض وريقي شاح كبر غرامي عالشهلولة معزين ثخامات غزال لريل ما فيش يلولة صياد وثبات عرسك يا مخضوب الحنة يا ذاب العيان جملنا وجملنا غناية وفرسان ضوي نور المحفل قابلنا وكبر الغيوان والقلب المتفرج يتمنى في ريم الغزلان ركبوا ذراري فوق حصننا جليت الغبان ركحكح الصادي في رنا من الجعبة رنان صف المحفل منا ومنا بناويت وشبان ثمش لا عاشق يتهنى غرم حبه حرجان ويعنى للعرس ويتعنى ويعدي السهرات يغني وينوع في فنة قدام الخودات الليلة طالت سهريتنا تعجبني قمقومة من المغرب هزوا نجمتها من الصبحة ملمومة جو صافي وقمرة واتتها وريح هادي في نسومة حضرت كل جارة وجارتها مغرومة ومغرومة في الباس الهافي كسوتها عالجالها مخدومة ذهب عبى الصدر ورقبتها ذوق غالي في سومة تغشي بروايح نسمتها بالعنبر ونسومة والفرصة هذه نغبطها ندخل في الملزومة والشاهد يحيي ليلتها بالصوت وقرجومة ونركز كي نقرب ساحتها ولا شارت مفهومة وقت اللي نسمع زغراطتها تتقوى الهيلات علي في قلبي محنتها غنيت هالكلمات علي في قلبي محنتها غنيت هالكلمات.
0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
2: أخ رابح خلنا نسمعوا الأديب السواسي الهادي الأسود مع السعفة فرج وعلي في وصلة غنائية في الأدب الشعبي ونرجعوا لحصتنا كالعادة ونحكيوا على الشهد الأبيض.
1: أنا اكتشفت حاجة قبل ما نسمعوا هذه الهادي الأسود نتذكره مليح كان صيف عن صيف عند محمد صغير ساسي.
2: نعم.
1: لكن بعد اكتشفت اللي هو الهادي الحمدي.
2: الهادي الحمدي فعلا.

هو اللي يتركى انت السوى غالي غذي وبيت اللون يا اخوي يا رسول الله شريج انت في حياتي.

يا اخويا يا امي من يوم يا ركبنا والخيال انا بعيد لي بعيدة يا يا يا دي واي هجرحينا نقذويا

Ay, we are

حبك ساكن بجواجية وعامل روحك ما تدريش، ديما خيالك بين عيني، قلبك كاسح ما تحنيش، حبيتك من غير إرادة، حب وافر مالي أحدادة، وانت يما عيون سرادة، توا باقي ما سخفتيش، طب زرعك وصعب حصادة، اصبح يضحي معشيش، طب زرعك ويبس بكله، هارم ما يطيحش الحلة، سبولات تتاحوا في التلة، قوت منادم باش يعيش، هذه معنى ليس إلا درسها كانك ما فهمتيش، هذه هي أكبر حجة، رجيتك طولت المرجة، صبرت معاك الأخر درجة، عندك باقي ما يكفيش، حرقتيني بعينيك الغنجة، علاش مريضك ما تدويش، علاش مريضك تلعذابة، علاش جالك ضيع شبابة، اجرالي كيف صياد الغابة، حطو طاير ما يخليش، يضرب في الهدف صبابة، يمشي يلقى كان الريش، نضرب في الهدف قبالة، ومتسمي سيد الرجالة، في بالي نستد في غزالة، لكن حظي ما اسمح ليش، الذبعك لها في جروالة، اطفاها ناري وقس الميش، هذه قصة سيحة وصارت، وشروط الحب الكل انهارت، هذه عشقت الأخرى مارت، محبة لعب شيش بيش، ما همشي كالجيل الفارت، الباب مسكر ميعديش، بهذه القصة ننصح غيري، المحبة سبحت لعب ذراري، دبر هلوتة هلواري، يعدي حياته في الدوليش، فلوكتنا تنحلها الصاري، بحرها جابد ما تمشيش، توا الحب صار مباح، مسيب يمشي بلا مسراح، يبيع في السلعة بالبراح، اشكم فيكم ما يشريش، واذا كان الضعف ارتاح، يولي لوج عالتكبيش، اليوم محبة استغلال، في نصبة وسوق ودلال، والجيفات كلها أحلال، قرب كانت حب تعيش، موكولة لحمة الخلال، عقاب القدرة للدرويش، يا شهرنا.

0: 回呀、
1: 啊！哎，乌鸦呀，哎呀，哎呀，哎乌鸦呀，سهرنا هذا الليل،哎زهر。

0: ندخل على المحفل برباسا زهي هسبايا وتراسا
1: ندخل على المحفل برباسا زهي هسبايا وتراسا
0: نجلبهم لبديت نغني
1: او نجلبهم لبديت نغني
0: ندربيهم ليسمعوا فني
1: ندربيهم ليسمعوا فني
0: المحفل زينا زطلني هم قالوا الحب والعراسة
1: ندخل على المحفل برباسا زهي سبايا وتراسا
0: هم قالوا لبنات نحب
1: او هم قالوا لبنات نحب
0: وش بيهم لولاد تخبوا
1: اي وش بيهم لولاد تخبوا
0: لا يظهر لي جملة سهب ولا خافوا من العساسة
1: او ندخل على المحفل برباسا زهي سبايا وتراسا
0: لا يظهر لي جملة شاخو
1: او لا يظهر لي جملة شاخو
0: ويلا بكلامي داخو
1: اي ويلا بكلامي داخو
0: يا بنات المحفل اتراخوا لمحبة ريليها سياسة
1: او ندخل على المحفل برباسا زهي سبايا وتراسا
0: لمحبة ريليها مارا
1: او لمحبة ريليها مارا
0: يا طفلة شبيكي محتارة
1: او يا طفلة شبيكي محتارة
0: محبوبك يبغي لإشارة شكيت خايف من ناسا
1: او ندخل على المحفل برباسا زهي سبايا وتراسا
0: شكيت من ناسا خايف
1: او شكيت من ناسا خايف
0: لعن تبكي والقلب مرايف
1: لعن تبكي والقلب مرايف
0: خرقتيهم مضحك وشفايف وهذابك تكوين غاسا
1: او ندخل على المحفل برباسا زهي سبايا وتراسا
0: يا طفلة وش بيكي هكا
1: او يا طفلة وش بيكي هكا
0: محبوبك قاعد يتشكى
1: محبوبك قاعد يتشكى
0: قرلفي بالملقى بركة وتبري ناس الغفاسة
1: ندخل على المحفل برباسا زهي سبايا وتراسا
0: وتبري ناس القوالة
1: وتبري ناس القوالة
0: فينا انواع من الرجالة
1: فينا انواع من الرجالة
0: خيار الراجل كل منقالة ومعدل يمشي برباسا
1: ندخل على المحفل برباسا زهي سبايا وتراسا
0: الراجل ما يعطيش خبر
1: الراجل ما يعطيش خبر
0: جحد وكما يسر
1: او جحد وكما يسر
0: ناقلها من حل تصغر ومحفوظة كيف الدراسة
1: ندخل على المحفل برباسا زهي سبايا وتراسا
0: مهبول اللي بيحب سر
1: او مهبول اللي بيحب سر
0: وفي نيتي لوج على الفخرة
1: وفي نيتي لوج على الفخرة
0: وفاقوا يلقى روح البر تحف غريق وسبق راسة
1: او ندخل على المحفل برباسا زهي سبايا وتراسا
0: وثم الما يقبل شربايا
1: او ثم الما يقبل شربايا
0: كذاب وكشاف ولايا
1: كذاب وكشاف ولايا
0: يا فايق نعطيك وصايا علش تسكر من اول طاسة
1: او ندخل على المحفل برباسا زهي سبايا وتراسا
0: يا فايق نعطيك نصيحة
1: او يا فايق نعطيك نصيحة
0: لا تكذب للدير فضيحة
1: لا تكذب للدير فضيحة
0: ورد بالك تكلها الطيحة وفي جرة ناس الملغاسة
1: او ندخل على المحفل برباسا زهي سبايا وتراسا
0: وهذه نصيحة يلي تفهم
1: او هذه نصيحة يلي تفهم
0: لا تكذب لا تقعد تندم
1: او لا تكذب لا تقعد تندم
0: يزي بركة بيا وسلم والميالي صعيب دماسة
1: او ندخل على المحفل برباسا زهي سبايا وتراسا
0: وانتوما يا بنات اشبيكم
1: او انتوما يا بنات اشبيكم
0: زغراتا خنغني عليكم
1: او زغراتا خنغني عليكم
0: والليل نحب نزهيكم نشكرها تلفاح خراسة
1: او ندخل على المحفل برباسا زهي سبايا وتراسا
0: وثمل تلبس مين يجيب
1: او ثمل تلبس مين يجيب
0: تلبس شركة على الخطيب
1: او تلبس شركة على الخطيب
0: يا عازب غير كون البيب وابدا قيد في الكراسة
1: او ندخل على المحفل برباسا بنبعسن زهاس باهي وطراسة.
0: احداها اللي تلبس بنوار.
1: احداها اللي تلبس بنوار.
0: غزالة ترتع في النوار.
1: غزالة ترتع في النوار.
0: وتبركل على الخنار اخوات امها تظهر بقاسة.
1: او ندخل على المحفل برباسن زهاس باهي وطراسة.
0: غني على تلبس سفساري.
1: غني على تلبس سفساري.
0: وفي الرقبة شركة وقماري.
1: وفي الرقبة شركة وقماري.
0: تقولش عليها غزال صحاري كم جاف اليوم الفحواسة.
1: او ندخل على المحفل برباس نزهى اسمائي وطراسة.
0: ونغني على تلبس فوتة.
1: او نغني على تلبس فوتة.
0: وطويلة سلسة خرخوتة.
1: او طويلة سلسة خرخوتة.
0: وتلز العاشق على موتة وتتبع كان الكنباسة.
1: او ندخل على المحفل برباس نزهى اسمائي وطراسة.
0: وتتبع كان المتعلم.
1: او تبع كان المتعلم.
0: متمرن على الحب ينجم.
1: او متمرن على الحب ينجم.
0: يبدأ طول الليل يزدم يدخل وقت الناس نعاد.
1: او ندخل على المحفل برباس نزهي اسباي وتراسة.
0: ونغني على المحفل جملة.
1: او نغني على المحفل جملة.
0: حرقتيني مولات الشملة.
1: حرقتيني مولات الشملة.
0: خد وردة في حوض الرملة شويتيني مخذوب خماسة.
1: او ندخل على المحفل برباس نزهي اسباي وتراسة.
0: شويتيني مخذوب اصبع.
1: شويتيني مخذوب اصبع.
0: وفي جاشي مكيوب طباع.
1: وفي جاشي مكيوب طباع.
0: هو المحنة جسعي بفراعة تغذبنا ني والخماسة.
1: او ندخل على المحفل برباس نزهي اسباي وتراسة.
0: تعذبنا والعقل سبايب.
1: تعذبنا والعقل سبايب.
0: وحرثنا وان شاء الله صايب.
1: اي وحرثنا وان شاء الله صايب.
0: كل عزوزة تاخذ شايب بيديها تسربي لكاسة.
1: او ندخل على المحفل برباس نزهي اسباي وتراسة.
0: وعقاب السوق كم منا.
1: اي وعقاب السوق كم منا.
0: يتغذى كل من يسمعنا.
1: او يتغذى كل من يسمعنا.
0: الهادي الاسود الساسي غنى واسلامي عالفرح وناسة.
1: او ندخل على المحفل برباس.
2: المحفل.
3: إذا سي بشير بدأنا نقترب من موعد الأخبار. بطبيعة الحال باش نعملوا أغنية فما مباشرة نخلي الزملاء في قسم الأخبار يقدمونا على الأخبار الوطنية والأخبار العربية والعالمية وثم نعود في ساعتنا الثانية.

0: تم متسعة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع المتدخلين في القطاعين الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وذلك على إثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الفترة الممتدة من مساء اليوم إلى غاية يوم غد الجمعة. وبينت الوزارة في بلاغ تحضيري لها أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى النشرة الخاصة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تشير إلى ظهور سحب رعدي مصحوبة بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة، مع إمكانية تساقط البرد ببعض المناطق، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية قد تصل إلى 80 كيلومتر في الساعة. ويتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الوسط ومحليا بالجنوب خلال بقية هذا اليوم، على أن تمتد خلال ساعات آخر الليل إلى مناطق الشمال، حيث ينتظر أن تكون الأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية. في موضوع آخر، أفادت شركة تونسية لأسواق الجملة بأنه تم تسيطرة على حريق بسيط نشب على الساعة 11 من صباح اليوم بفضاء غير مستغل مجاور لمأوى السيارات بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببير القصعة، وإخماده بالكامل دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر، مع ضمان استمرارية النشاط العادي بالسوق. وأكدت الشركة أن الوضع تحت السيطرة، مجددة التزامها بمواصلة تعزيز منظومة السلامة والوقاية حفاظنا على سلامة الأشخاص والممتلكات وضماننا لاستمرارية هذا المرفق الاقتصادي الحيوي في أداء دوره الوطني. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها مساء اليوم انطلاق دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مختلف مراحل المشاركة والإعلان عن النتائج. وحسب البلاغ، تنطلق عملية تعمير الاختبارات الخاصة بالمترشحين من يوم 3 إلى 5 من جويلية 26 و2000، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة يوم الأربعاء 8 من جويلية 26 و2000. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: فغاصة يا عواطف، حاسة الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غاصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش وحدي راهو معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتش برنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: en la cal.
1: En la cal.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لذيلي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنس. نجم حصتنا لليوم من اللي هو صغير كان يحلم يكون لاعب كرة قدم، تحديدا يكون مدافع صلب ما نجم يتجاوزه حتى مهاجم. كان يحلم في نهار من نهارات انه يلعب مع المنتخب الايطالي وعلاش لا يفوز بكأس العالم، لكن الحقيقة موهبته كانت محدودة وما طورهاش، لانه بالنسبة للعائلة متاعه الاولوية كانت التميز الدراسي. مشى للجامعة وتفوق وقرا اقتصاد، وغادي واحد من اصحابه قالوا علاش ما نشاركوش في دورة تكوينية للحكام، حاجة نهربوا منها من ضغط القراية. صاحبنا ما كانش يتوقع انه القرار هذا باش يغير له مسار حياته وحتى يغير مسار كرة القدم، لانه في عام 1991 يتم اختياره ضمن حكام بطولة السيري آ، البطولة الاقوى في العالم في الزمان ذاك. ومن الموسم الاول اثبت للجميع انه حكم غير عادي، سرعة بديهة، حسن قراءة اللعب، اللياقة البدنية العالية، الصرامة، وخاصة انه الاقل اخطاء. السيد ما كانش يسحق فار. صاحبنا كان باش يتخلى عن التحكيم في فترة ما بعد ما مرض بمرض الثعلبة واللي خسر فيه شعره الكل في 24 ساعة فقط. اما المظهر الجديد عاونه وخلى عنده وقار وهيبة خلت اللاعبين والجماهير يحترموا القرارات ما غير اعتراض. وضيفنا لليوم قالوا عليه برشا كلام انه افضل حكم في التاريخ، مسيرة تحصل خلالها على عديد الجوائز والتكريمات، منها جائزة افضل حكم في العالم 6 مرات متتالية من عام 1998 الى غاية 2003. اما التكريم الاهم في مسيرته كان اختياره لادارة نهائي مونديال 2002 بين ألمانيا والبرازيل، المقابلة اللي تحصل خلالها المنتخب البرازيلي على كأس العالمية الخامسة بانتصاره على ألمانيا 2-0. هذه كانت حكاية رمز النزاهة والعدل على المستطيل الأخضر، رمز لكل الحكام الشباب في العالم، وهو اللي أثبت للجميع أنه التحكيم ما هي الزفارة ورقص فر وحمر، لكنه فن ومسؤولية كبيرة. ضيفنا لليوم هو الحكم الإيطالي الشهير بيير لويجي كولينا.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لذيلي.
4: جيتكم شيخ ديجا كلمة حفل، جيتكم شيخ ديجا زين المضحك والتفليجة هالمحفل.
5: المحفل
6: صب المحفل بملماتة، ولادي بتخل بسعفاتة، قبلتني في العرس شناتة، على يمينة ويسار على غناية قاموا الزغراتة وضرب الصادي ثار.
5: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سنشير إذن بعد ما تابعنا الأخبار نرحبوا بمستمعين ومستمعاتنا من جديد. نحب نذكر اللي حصتنا هذه المحفل هي من إخراج صديقنا العزيز فوزي شعبان، وهي من تقديم رابح فجاري والبشير بكر.

0: المحفل.
1: سي ربح، ناخذ على الهاتف سي محمد العشي، شاعر وباحث ومدون من مدينة العشاش.
2: فضل. هو صديقنا سي محمد ونعزوه برشا ونقدروه. أخي بشير نضم صوتي إلى صوتك ونقول سي محمد أهلا وسهلا ونورتنا ومرحبا بيك.
3: بيك يعيشك سي بشير.
1: أهلا أهلا أهلا، تحياتي وتحية زميلي رابح الفجاري والمخرج فوزي شعبان.
3: أي وأنا كذلك نحييكم الكل.
2: أي
3: وعلى كل حال وإن شاء الله البرنامج موفق وباهي المحفل راه وباهي.
2: توا كي نقولوا المحفل سي محمد،
3: أي
2: هي كلمة إيش نقصدوا به المفروض حسب الجهات متاعكم؟ يقولوا المحفل
3: من الحفل، توا يقولوا إحنا حفلنا.
2: أي
3: يعني المحفل هي لما الأعراس هذيك الكل.
2: أي
3: وما فيها معناها الشحفة، ما فيها الفروسية، ما فيها لدبة تغني، ما فيها ما لمت الحفلة والطبال زاد حتى الطبال تابع وما لمت الحفلة الكل من نساء ورجال وأطفال وشبان وفهمتي. وتصير قبل كانت يا حسرة يدوم 7 ليالي العرس، فهمني بعد ولا 3 طوى ليلتين أو ليلتين وثلاثة موجودة.
1: وقبل سي محمد الشعراء يجيوا من كل بقعة.
3: اي من كل بقعة. اي نعم.
1: وما كانتش فما وسائل نقل؟
3: لا كانوا يتنقلوا بوسائل بدائية على الكرارة ولا على الحصنة ولا على فهمتني ركوبة عادية ويمشي للعرس.
2: يا سي محمد انت ما قلت يعني قبل هذا مش اليوم كانوا الطبالة والزكارة وانا نعرفهم جيدا في الجهة متاعنا في ولاية القيروان.
3: أي.
2: كانوا يمشيوا لا فما كونترات ولا فما حتى شيء بالكلمة، يقعدوا 3 ليالي و3 أيام وإذا كان لزم حتى يقعدوا حتى للسبعة ويطلعوا النجمة ويعملوا كل المشياد ويلعب الفريكسي والحصنة. هذا كله جو محفل.
1: نعم
3: الجو هذا في أرياف تونس الكل تقريبا ما شوية اختلافات وبرا ما الأغلبية معنا نفس النمط ونفس السهريات ونفس الأجواء ونفس كلها معنا في أرياف تونس كل كيف كيف.
2: من جملة الأشياء اللي نعرفها أنا كانت المرأة معناتها تتفرج برا ما تشاركش، كانوا يلبسوا الرجال بعض الرجال يعرفوا يرقصوا يزينوهم ويعملوا لهم المحرمة ويعملوا لهم كذا يعني يدور المرأة ويشتح فك العرس ذاك والمرأة تتفرج سخالها مرأة
3: زيادة في الفكاهات.
2: أيوة
1: زيادة في الفكاهات كما قال سي محمد. أخ ربح خلنا نسألوا سي محمد، احنا حصتنا المحفل الليلة باش نركزوا على شاعر كبير وأديب اللي هو الشاهد
2: الأبيض.
1: وكان تسمح سي محمد
3: أي.
1: أعطينا شنو الشاهد الأبيض باختصار واعطينا بعض الأشعار إذا كان عندك بعض الأشعار عليه.
3: الشاهد الأبيض شاعر أديب يغني في الأعراس، كان يحيي الحفلات وكان يطرب الجمهور ويطرب الشباب.
1: نعم
3: والغناء متاعه معناها فيه ملحون وغناء يطرب وغنى في الأعراس وغنى حتى في رق قرطاج.
2: أي مر كبير. مر فراقك ما يبتاش.
1: مر فراقك ما تبتاش.
2: أي أي أي أي بالعصا بالعصا
3: بالعصا وبالتحن
2: في قرطاج.
1: سي محمد سي محمد
3: وعنده جانب معناه تو الناس يقولوا هذا يغني الغزل برك والواحد وهو لا عنده في
1: الأغراض الكل والأوزان
3: الأغراض الاجتماعية.
1: سي محمد تحفظوا بعض الأشعار؟
3: أي ثم بعض الأشعار يغني على الأيام.
1: اتفضل.
3: الأيام يقول الأيام يا لطيف لطف داهم الاثنين فيهم فرحهم وبكاهم، الأيام من يمنهم الاثنين فيهم فرحهم وحزنهم، ساعة غلا ساعة رخيص ثمنهم يشقلبوا على وجههم وقفاهم، لا جوك رغدة حليبهم ولبنهم ولا كان هربوا في السبق مجراهم، لأجوك جاك منيعك نور ويتغالك كتال ربيعك يبدأ قليل في رجال ربيعك كي يصفروا وانت الجيب هناهم ولا كان قصروا دون من تتبيعك بالوقت لا تلفتت ما تلقاهم لأجوك جاك دلالك يردوك ما ثمش مثيل أمثالك لا جيت لا في يفرحوا بخيالك ولا تربط طلبة لطلبتك مسخاهم ولا كان مرضوا يمرثوا بحوالك تلوزوا ما تلقاش طب دواهم لا جوك غير تهنى ليك يجلبوا الأرباح منا ومنا يردوك عايش في ربيع وجنة في أيام حلوة زاهية بقداهم ولا كان ندموا في عزية ومدنة المصواب ما يلقى الصواب معاهم لا جوك جاك سعادك ولا تربط بالتطلب تنال مرادك لا جوك جاك سعادك ولا تربط بالتطلب تنال مرادك تفساد ما يبانش عليك فسادك يردوك صاحب عقل وانت واهم ولا جفوك بمرهم تليث عوادك الله لا يوري حبيب جفاهم قصيدة
1: فضل سي محمد
3: حول الأيام وتقلبات الزمان
2: هاي.
1: بالنسبة يقول
3: قصيدة اجتماعية يقول ثم جنس يعني الإنسان ثم جنس ما تسمعش منه المرة وثم جنس قربة يزيد كان مذرة وثم جنس حلو بكله مدة حياته ما يقول الزلة مش شمس تمنع لا قربت الظلة وصهد الشهيلي يمنعك من حرة وثم جنس حتى بكل ما تحسن له لازم يخون وينقبل عشرة ثم جنس حلو جوابه كي تجاوبه تلقى عسل صوابه رزين العقل فما ما يعيد خيابه جمل سلب ما يهزه هدير عيره وثم جنس كان الحس والشقلابه بلا حب يرمي على الخلايق شره ثم جنس محلى قربه ثم جنس محلى قربه يفك قداك ويفرج عليك
0: أيها السادة الأفاضل حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الكربة أرض العيال، ما هيش كيف التربة، وعمرها كبير العرف ما إلا يتورى، وثم جنس يرسق فيك كيف الزربة، لا يفك لا يحشم ولا يضطر، ثم جنس فرح طيبة ينصاف في نهار اللي دم تصيبة، سواء بقصعته ولا سلف من جيبه، لا كان في زرعة حليب يدرة، وثم جنس لا عرفته عرفت مصيبة، تجي تدخله يخرجك تجي على البرة، ثم جنس حلو كلامه صاحب منزومة ومعرفة وفهامة، يشبح وراه وينظر لقدامه ويسوق الغلط من ساحته يتبرى، وثم جنس يشبح كان تحت قدامه لا يذوق معنى لا كلام يفرى، ثم جنس جنسه طيب لا يعيل لا ناس عليه تعيب، يشبح بعيد ما هو الشبح قريب، عالصايبة محال لا يضطرى، ثم جنس كي علم الحنش يعيب، غرار واللي يقرب قداه يغرى، غرار واللي يقرب قداه يغرى.
3: سي محمد، اش يقول محمد العشي في المحفل؟
2: يعني قلت المحفل من بعدي في كيد حرم عليه سر الغيب.
3: الله الله الله الله الله. ايوه سي محمد، في الحقيقة نورتنا. وسي ربح، شنو رايك في سي محمد؟
4: لا سي محمد تبارك الله مرجع، تبقينا سي محمد نحب نوجه لك تحيه، ونحب نذكر بحاجه، هو انه فما جهات في الجمهوريه من جملتهم الجهه اللي انت ميليها انا، كي تقول فما محفل يعني انسى عندهم الثلاث ليالي الاولين يشعلوا النار ويغنيوا وبعد يدخل الطبرة والزكرة، يعني يقعدوا حتى بالأربع أيام بالخمس أيام
3: افتتاح العرس.
4: لا العرس، فأما الافتتاح متاع العرس يكون من طرف النسوة.
3: أيوة.
4: كل ليلة الليلة الأولى يشعلوا النار.
3: نعم.
4: ويغنيوا أكل جحافي.
3: نعم.
4: والليلة الثانية والليلة الثالثة بعدهم يدخل الطبلة.
3: هو أخر ربح المحفل للنسوة أكثر من اللي يكون للرجال.
4: صحيح. وكون قولوا محفل فلان يعني عنده محفل، تدخل حتى فيه سبشير، يدخلوا حتى الناقة والجمل والعروسة وكالجحفة القديمة.
3: إن شاء الله احنا إن شاء الله في حصصنا القادمة إن شاء الله باش نحكيه والمحفل وما فيه من المكونات نتاعو الكل.
4: هيا سيدي يا في المحفل تعرف شفما ولا لا؟
3: نعم.
4: متاع العرس.
3: نعم.
4: قبل تو مازلت تقريبا مازلت في بعض الجهات القفة المسكرة اللي ياخذوها
3: تو نحكيو فيها ان شاء الله. أيه. في حصه من الحصص نحكيو فيها ان شاء الله.
4: فيها تقريبا
3: نحكيو فيها ان شاء الله. سي رابح، خليو كلمه الختام لسي محمد.
4: سي محمد
3: شنو ينجم يقول لنا سي محمد في كلمه الختام؟
2: يا اخويا انا تشجيعاتنا كبيره لاذاعه المستير اللي حيت هالمواضيع هذه والمحفل هذا، نقولوا احنا بالنسبه للنساء محفل وبالنسبه للرجال محضر، يقولوا محضر الرجال
4: محضر
2: محفل النساء، والمحفل هذا فيه عديد معناها الاركان وعديد السهرات وعديد الفنون وعديد كذا، وانا معناها نشكر القائم على البرنامج سي رابح وسي
4: عايش.
2: بشير عايش. والأخ المخرج سي فوزي
3: نعم
2: يكون صحة على البرنامج وعلى اختيار العنوان، والعنوان واسع برشا وفيه ما تحكي
3: فيه ما تحكي
2: وأنا تحياتي لأهالي العشاش والعوادنا وماجل الدرج الزوايد على كل حال، وتحية للناس كل أبناء منزل شاكر، وتحية للمستمعين كل وللأدباء وللفنانين واللي قائمين على المحفل وعلى البرامج، وإحنا هنا نسهر كل ليلة أو في الحفلات كل ليلة في الأعراس ونسمع في الأدباء من مختلف الأعمار ومن مختلف الأماكن، وعلى كل حال ومحفل تونس ديما إن شاء الله قائم
3: إن شاء الله قائم
4: إن شاء الله. شكرا لك سي محمد.
3: شكرا سي محمد،
4: كل التقدير والمعزة لك.
3: إلى اللقاء سي رابح. نسمع البعض من الصالحيات والبعض من نصوص، ونستمع كذلك للأديب رحمه الله محمد السعفي من السعفات معتمدية النفيذة.

كرت من وحشة ليلاح، انجي نزهد نرتاح، ويطنى لي رياح بعد رياح، اتفكرت من وحشة ليهب، انجي نزهد من القلب، ويطنى لي تب بعد تب، صادي ما شافش الحب، ذهن وقلبه صح، ولا يعفس الجمرة لا يقولش أح، أتفكرت من وحشة علي بيت، أنجي نزهد بصفات، ويطعنالي وقات بعد وقات، مرار واللي عات، ونحلي في ميني يا حافلة في البنات، نقول لك كلام الصح، وقول الحقيقة القلب بيك انفح، اتفكرت من وحشة علي ليث، ملاكني بلا تراث، انجي نزهد نتفكر غرغن وغاث، الحب قسم قلبي ثلاث، وغنيت صوتي بح، احلي للمرايب في القلب كي تجرح، اتفكرت من وحشة علي سرج، وعادت دموعي تقج، انجي نزهد نتفكر فدرج، يجب ينضاوي امثيل برق العج، وصب طمطار الدح، اتكلم رادة زلزال كيف كسوح، اهي يا جرح وجانا.

انا غير سلامك يا رون وحي هي ده دب وين

تذكرني تسغني لي كان

0: نار نجل مناوي ذكيري تشالي يومي شيان
1: انا برقي غيهفك ويشالي يا نومي شيوار او راح دويناي.

0: Senhor, ora do Inai da
1: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكر.
2: نرجع لبعض قصائد الشعر الشاهد الأبيض.
3: أي.
2: في قصيد يقول مبارك هالعرس الليلة نزهة وفروحات فزعولة من كل قبيلة وحتى الزغرطات.
3: أي.
2: كذلك يقول دون مولة العين النحارة موسحة جوبة وشفارة. كذلك يقول فصلته عن النبي صلوا على رسول بينا الهادي العدنان يوم المحشر يشفع فينا من صهد النيران.
3: معروفة ياسر الغنية ذي.
2: نعم. كذلك يقول طالب فضل الله يقبل طلباتي إن شاء الله قبل الموت يغفر سياتي. كذلك يقول ناري على صغري مشت أيامة طبق وراق زمامة اطفض قمرتا ومقعد كان ظلامة. يقول شعرنا الشاهد الأبيض على الشعر نحلف ولا بقيت نقولة من ناس تجهل ما انت وصولة من ناس مش إليهم والشعر لا يدروه لا يدريهم.
3: أي.
2: معنى قصيد الدار جا خاطيهم اللي يغرسوا النخلة ينجموا يرقولة.
3: أي.
2: وناس قبل قالوا يرحم والديهم ما يحرثوه تل كان رجولة ما يحرثوه التل كان رجولة. الشعر عنده مالي الشعر عنده مالي أصحاب ذوق معروفين قبل وتالي ويفرقوا بين الرخيص والغالي والحق بدون شك يعترفوا له خذوه الناس ما لقوش حتى والي ولا يفهموا من عرضنا من طوله. الشعر للشعارة الشعر للشعارة ذو كلمته تعرف معاني كارة وقداش عامه في غريق بحارة وحصة مناجلهم جميع سبولة واليوم فيه تحكم ناس غير خسارة لا يعرفوا البازين من الشرمولة. عزيز الطعام تبقى عزيز الطعام تبقى لا منك له رخص بات مسقى القزدير سومة عالذهب ترقى شي اللي خلى فكرتي مشغولة واللي تبع الشعر غير مشقى كيف من معاود حلمت البهلولة. والله شي يفدد والله شي يفدد جيت سد ما فيه ما يتسدد بدي الذهب رخيص من الحديد مصدد يا قهرة الصايغ ومكبر هولة اليوم حمى وجهك وقول نحدد تاخو شهادة كاملة بسهولة.
3: وصلنا سي بشير لنهاية السهرة مع تحية كبيرة قدموها لخونا وزميلنا فوزي شعبان على الإخراج الراقي والطيب والكلمة ليك سي بشير.
2: وأنا كذلك زاد نضم صوتي لصوتك سي رابح ونقول للسادة المستمعين إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.
3: إلى اللقاء.

0: أهلا بكم إلى هذه البانوراما الإخبارية في قراءتها كريمة بن يوسف غديرة وفي عناوينها: نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي النوفيام دورة 26 2000 تبلغ 63.96%. وزير الاقتصاد يؤكد أن مخطط التنمية يستهدف مضاعفة عدد الشركات الأهلية ليبلغ 800 شركة بحلول 30 و2000. وللشهر الخامس على التوالي استقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 6.99%. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بشأن تربوي، أين أفادت وزارة التربية بأن نسبة النجاح في امتحان التعليم الأساسي العام قد بلغت 63.96%، أي 16,182 ناجحا من بين 25,301 حاضرة، وتوجيه 6,063 تلميذا إلى المعاهد النموذجية. كما بلغت نسبة النجاح في امتحان التعليم الأساسي التقنية 68.29%، 112 ناجح من بين 164 حاضرا، وتصدرت التلميذة تسنيم الشريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21 من 20، وهي تزاول الدراسة بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية. وحالت التلميذة آلاء منصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقنية بمعدل 14.52 من 20، وهي تدرس بالمدرسة الإعدادية التقنية برادسة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها مساء اليوم انطلاق دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لسنة 26 2000، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مختلف مراحل المشاركة والإعلانية عن النتائج. وحسب البلاغ تنطلق عملية تعمير الاختبارات الخاصة بالمترشحين من 3 إلى 5 من جويلية 26 2000، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة يوم الأربعاء 8 جويلية 26 2000. وأوضحت الوزارة أن المشاركة في هذه الدورة مفتوحة أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا 26 2000 في الدورة الرئيسية شريطة الحصول على معدل يساوي أو يفوق 16 من 20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصادية والتصرف، فيما يشترط معدل لا يقل عن 14 من 20 بالنسبة لشعبة الآداب. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب خصصت لمناقشة وثيقة السياسات التنموية 26 2030 و2000 أن مخطط التنمية يستهدف مضاعفة عدد الشركات الأهلية ليبلغ 800 شركة بحلول 30 و2000، معتبرا أنها تمثل آلية داعمة للتنمية الجهوية والمبادرات الجماعية وإحداث مواطن الشغل وليست بديلا عن المبادرة الخاصة، مؤكدا مواصلة توفير الإحاطة والمرافقة لإنجاح هذه التجربة. أعلن البريد التونسي عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية إلى غاية يوم 31 من أوت 26 2000. ووضحت المسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي منى القرامي أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المواطنين والحرفاء ولا سيما الوافدين على المناطق السياحية من قضاء شؤونهم البريدية في أفضل الظروف من خلال تأمين حصة عمل مسائية إضافية إلى جانب التوقيت العادي لعمل المكاتب.
1: نظرا للتواجد الكبير على المناطق السياحية جاتنا برشا طلبات عند الحرفاء، وقمنا بدراسات اللي لاحظنا ثم تطور ملحوظ في حجم الخدمات البريدية اللي هي ذات علاقة بالنشاط السياحي. على هذاك أمننا حصص عمل مسائية بالنسبة لعشرة مكاتب بريد موجودة في المناطق السياحية اللي باش يكونوا إن شاء الله محلولين من 6 متاع العشية ل9 متاع الليل: مكتب بريد ياسمين الحمامات، مكتب بريد المرازقة، مكتب بريد قليبية، مكتب بريد طبرقة. بالنسبة للمكاتب اللي باش يفتحوا من 5 لـ9 نتاع الليل، نلقاو مكتب بريد حمام سوسه الشاطئ، مكتب بريد القنطاوي، فما مكاتب هذوما باش يكونوا بيان سور اللي حكيت عليهم الاول من 2 للـ6 ان شاء الله باش يامنوا الحصص المسائيه هذيا، وفما مكاتب اخرين باش يامنوا حصص مسائيه من هال 2 لنهار الجمعه. نلقاو مكتب بريد غار الملح من ولايه بنزرت من 6 نتاع العشيه لـ8 نتاع الليل، مكتب بريد المهديه المنطقه السياحيه من 5:30 نتاع العشيه لـ9 نتاع الليل، مكتب بريد المنستير من 6 نتاع العشيه لـ9 نتاع الليل، واخيرا مكتب بريد جربه حومه السوق من 6 لـ9 نتاع الليل. اذا وتنع ذلك فما مكاتب بريد موجوده بالمساحات التجاريه الكبرى اللي هي تواصل عملها خلال الفتره المسائيه اللي تكون المساحات هذه مفتوحه فيها.
0: تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسطى بسوسة بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية ورشة عمل حول آليات التصدير واقتحام الأسواق الخارجية بمقر الغرفة بسوسة. نجيب الملولي رئيس الغرفة والتفاصيل.
2: عمل تحت عنوان آليات التصدير واقتحام الأسواق الخارجية، الهدف منها هي مرافقة مؤسسات اللي تعمل في قطاعات الصناعة التقليدية بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للصناعة التقليدية بولاية سوسة، المنستير، القيروان والمهدية. خاطر عنا خبراء في الميدان متاع الصناعة التقليدية موجودين باش يجاوبوا كل أسئلة اللي من طرف الموجودين معنا اللي هما في ميدان الصناعة التقليدية. زاد فما التعريف بأهم الأسواق الواعدة، كيفية أعداد استراتيجية التسويق والقطاعات الممثلة في هذه الورشة، استخراج الزيوت النباتية والطبية، صناعات خشب الزيتون هذايا يعني قطاع هام جدا، التجارة الدولية، فن الطبخ، صناعة النسيج والمفروشات، صناعة المواد الخزفية.
0: ختاما لهذه البانوراما الإخبارية، استقر معدل الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر جوان 26 2000، وذلك للشهر الخامس على التوالية وفق المعطيات التي نشرها البنك المركزي التونسي. وأوضح

وزير الاقتصاد يؤكد أن مخطط التنمية يستهدف مضاعفة عدد الشركات الأهلية ليبلغ 800 شركة بحلول 30 و2000. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.

اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: بهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة المثلث
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
3: مرحبا بك. نعملوا جولة عبر تاريخ كأس العالم وعدد المهن اللي كان يشتغلها من لاعبي كرة القدم قبل مجيء الاحتراف. في مونديال 34 المجري سارويس كان محامي وملتزم بالترافع في إحدى القضايا وتأخر على السفر للمونديال. أول هداف في تاريخ المونديال الفرنسي لوسيان لوران كان عامل في شركة صنع سيارات شهيرة في فرنسا وتحصل على ترخيص من مشغله باش يشارك في المونديال. في كأس العالم 1970 منتخب المكسيك ضمت مجموعته أصحاب مهن مختلفة، طبيب أسنان، مهندس، خبير إداري وفنان في صنع الخزف. وما ننساوش الملاعب البرازيلي المبدع سقراطيس متحصل على الدكتوراه في الطب، والذاكرة تحفظ عدد هام آخر ملاعبية اللي جمعوا بين التوفيق المدرسي والرياضي.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأول من برنامج مع الأيام. سهرة الخميس كما وعدتكم الأسبوع الفارط باش نقضيوها مع الفن، الثقافة، كل يعني المجالات تقريبا، ومن زاوية يعني من زاوية التاريخ ومقارنة بين الماضي والحاضر. إن شاء الله حصتنا تنال أعجابكم. هذا العدد الأول من الحصة، وكما ذكرت الأمر هذا باش ترافقني زميلتي المجتهدة الشغوفة بالعمل الإذاعي وأنا سعيد ياسر بمشاركتها معايا في البرنامج، ألفة الجمالي. مرحبا بك ألفة.
1: مساء النور. شكري. مرحبا بكل المستمعين. إن شاء الله في البرمجة الصيفية هذية ننسوكم. فرحانة برشا بالرفقة معاك شكري، وأنا من أول المستفيدين إن شاء الله من خلال البرنامج هذية. شكري. أكيد برشا يسألوا شنو مضمون هذا البرنامج، نقولوا ألا تباعا تو يكتشفوا؟
0: لا، ماذا بك تعطينا فكرة عام.

0: على الحصص لكل مواضيع تقريبا. فكرة البرنامج.
1: فكرة البرنامج بالبحر وينجم يحيل المستمعين شوية الجو عام خلينا نقوله مع الأيام. باش نقول أنا كل حصة عنا موضوع باش نتناولوه في تطوره مع الأيام عبر الأيام
0: عبر يعني نجم العنوان الحصة مع الأيام عبر الأيام بين الحاضر والماضي
1: والمستقبل
0: ايه؟ يشبه من خلال اللي ما عندوش حاضر مع يعني مستقبله بطبيعة ما يكونش مشرق ويلزم يكون يعني يتعظ من الماضي والحاضر ويأخذ العبر باش يعني خلي يصلح في المستقبل.
1: ومواضيع في علاقة زادة بالمستمعين بالناس اللي قاعدين يسمعوا فينا راهو نستنيوا حتى تفاعلاتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك. يهمنا رايكم في مختلف المواضيع اللي باش نطرحوهم في علاقة بكم انتم وهذه تكتشفوه تباعا في مختلف الحلقات وفي حلقة اليوم الأولى بطبيعة في البرمجة الصيفية.
0: باش يكون يعني محور موضوع لكل حصة لكن نتوسع شو معناتها يعني الموضوع كما يقولوا الموضوع يعني العنوان الأبرز للحصة في موضوع معين ثم بطبيعة الحديث ذو شجون باش نتطرقوا لمواضيع أخرى ونرجع دائما لنقطة البداية يعني دائما الخط هو أو الخيط نقول الرابط بين الارتجالات ممكن والأشياء اللي باش نتحدثوا فيها ديما هو الموضوع الأول للحصة.
1: وعنا عناصر مسجلة
0: إن شاء الله.
1: البرنامج دي يعتمد برشا على التسجيلات وكجمعنا شوية الحنين لجولة الأرشيف.
0: وانت هكا تحب تقول حنين وارشيف مع بعض
1: يظهر لي
0: الحنين بتاع نهار ثلاثة مع الارشيف نهار الاربعاء
1: مش 100% ما فما من هنا وهناك
0: معناها ونعرفك انت ألفت برك الله مجتهدة ياسر في
1: هذا منك
0: في لا لا العفو لا لا لا نتعلموا منك في احضار العناصر المسجله وشو واحد تحي واحد يزكي
1: باش نقولوا يشكروا في بعضهم في الحصه هذه وكبينا من اولها
0: لا لا محاله ماناش نكذبوا بهذا من القلب من صار خطر تعرف صريح ولا
1: البرنامج من القلب الحق خارج من القلب يوصل للمستمعين
0: لا الصناعة في المزدح وكل يبدا شيء اخر يضمر البرة ومن بعد احنا ما تلاقينا كان فما يعني صدق هذا مما لا شك فيه
1: ربي يستر
0: يعني ما نتصورش ولا يعرفوني ممكن الزملاء الكل ما نجملش
1: كلنا نعرفوك
0: راه العفو لا ما نجملش بحق
1: الله يعرفوك والزملاء فما فما ان شاء الله نعطيو الموضوع
0: هي بطبيعة استناو راهم في الموضوع العام
1: موضوعنا هو نقول احنا الاعلام السمعي البصري عبر الأيام مع الأيام
0: يعني الإذاعة والتلفزة تحب تقول
1: إذاعة والتلفزة
0: كيفاش التطورات كيفاش البدايات يعني كل شيء
1: ومشي تونس أكهورة باش نحكيو على التطور في العالم باش نحكيو على تجارب عربية أكيد التجربة التونسية من خلال تجربة الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية وانتي صاحب التجربة اللي قديش عمرها اليوم شكري في الإعلام خاطر كيقولوا شكري ساكلي يقولوا تجربة تلفزية إذاعية زادة
0: ديتو التلفزة تقريبا قديش بشوية من عام 96-97 قديه توا
1: ما شاء الله قديش
0: نحسب
1: 30 سنة
0: 30 تبارك الله بين الإعلام المرئي والإعلام المسموع بديت بالتلفزة وكملت بالإذاعة إن شاء الله
1: نزيد نسألك سؤال آخر
0: تفضل
1: كان ملول شكري سكلي مغروم بالإذاعة والتلفزة كان يتصور روحه في البلاصة اللي هو فيها توا
0: لا بحكم اختصاصي علمي انا فهمني يعني حصلت شهاده في الكيمياء لكن لكن لكن الشغف ممكن والغرام غلب في الاخر نلقى روحي بالحق في المجال هذايا يعني كيني محضر له بالرغم أنه صدفة تانية يعني ظروف خدمة روحها أما والحمد لله نعرفش كينو ربي ساقني المجال هذا لأنه يعرفني نجم نقدم الإضافة في الإعلام
1: باش نقول عليك عاشق التفاصيل وتوب الشيء ذي تكتشفوه تباعا حتى النصف الليل
0: حتى أنت عندك متقورة ولفة في
1: شوية
0: بركلم برامجك أرشيف في البريمة في
1: تقول أنت أنا عندي هكا
0: تحب الحاجة الزمنية
1: تحب الحاجة الزمنية الحقيقة ما تحب زادة جديد
0: طبيعة.
1: نحب جديد اكيد اذا باش نحكيوا عليه ان شاء الله في حصه اليوم مع تحيه لطفي المكي اليوم في الجانب التقني معاذ الحديد في التنسيق او الاغنيه راهو يمشي في بال المستمعين انه انا اخترتها
0: انت اخترتها مالك شكون
1: اختارها لا اسمعوها وشوفوا طلعوا يا هل ترى شكري السكلي ولا ألفة جمالي اختاروا نغم البدايه مرحبا بكم مستمعينا في اذاعه المنستير
2: مع الايام

0: مرحبا بكم مستمعينا العشرة وستة وعشرين دقيقة في إذاعة المنسير حتى نصف الليل في أول عدد معكم في مع الأيام كل نهار خميس مع زميلنا العزيز شكري السكلي أستاذنا زيد الفجميلي زيد في الإعداد والتقديم يرافقكم ومرحبا نرجع نقول بكل تفاعلاتكم. هذه أغنية شكون؟
1: نوال الزغبيان.
0: والاختيار لك أنت راهو خليني أقول
1: عجب عبد الحليم وكلثوم عبد الهابط.
0: هي
1: والله الحقيقه غنايه فيها شويه شجن فيها حلوه مش هايبه.
0: ناول الزغبي مروان خوري زاد في الكلمات والالحان.
1: خونا رد في المكي يبتسم يضحك
0: مش مصدق. لكل زمان الجماليه نتاعو راهو صناع الجمال راهو خاطر ليت ساعات ما نحكيو على الماضي تقول ما كانش فيه هكا نقاط ربما سلبيه كي نحكيو على الفن. لكل زمان
1: يعني حبيت ناكد ألف انه حتى في الحاضر هاو تشوف يعني مطربه جديده ناول زغبي مقارنه بالقدماء المطربين سمها مخضرمه شويه لكن ساعات تلقى اغنيه يعني حلوه كما نقولوا اغنيه تضرب اغنيه تمس. هذا هو يعني الابداع يعني ماهوش حكر على الزمن القديم كما نقولوا او نقولوا الزمن الجميل.
0: الزمن الجميل اكيد حتى في الاذاعه والتلفزه ثم ازمنه جميله راهو
1: لكل احنا موضوعنا شنو
0: الاعلام السمعي البصري
1: ولكل ولكل شيء بدايه ولا
0: صحيح
1: تحكي لنا على البدايه كيفاش كان
0: مع على البدايه نفتحوا باب التاريخ مثالش تاريخ الاذاعه ساعه كما قلت انت ما جاش من فراغ راهو الاذاعه كي نحكيوا عليها سبقتها اختراع
1: بالضبط
0: اختراع الراديو اواخر القرن 19 على يد غوليلمو ماركوني وعام 1920 بدا البث التجاري الاول في امريكا. تاريخ التلفزة ارتبط باختراع أنظمة البث الميكانيكي والإلكتروني في العشرينات وبدأت الخدمة التلفزية المنتظمة في بريطانيا عام 1936 عالميا
1: يعني التلفزة عالمية. بعد الإذاعة شوي
0: أي هذا هو ثلاثينات القرن الماضي شهدت انطلاق الإذاعات الرسمية هنا نحكيه مثلا على البي بي سي هيئة الإذاعة البريطانية عام 1924 إذاعة القاهرة مش نحكيه على الإذاعات ذو ما شاء الله بعد شوية عام 1934 من بعد في تونس بما أطلق عليها إذاعة تونس البريدية أو إذاعة المحطة في 14 أكتوبر 1938 في تونس الانبعاث الرسمي للتلفزة التونسية كان في 31 ماي 1966 وقتها الزعيم بورقيبة هو اللي دشن الانبعاث الرسمي للتلفزة وعام 76 جيت مرحلة إنتاج البرامج وبثها بالألوان تعرفش أنه التلفزة ملول بالكل كنت تبث 3 ساعات فقط
1: صحيح
0: ساعتين بالعربية
1: وساعة بالفرنسية
0: بالفرنسية
1: أخبار بالفرنسية وحاجة صغيرة يعني مارس شريط صغير وبالتالي في نهاية الإرسالة ديما ديما اختتام الإرسال كان باللغة الفرنسية
0: والمشهد الأول
1: المشهد الأول كانت كل شعار ذاك وآتتا تدخل هكاكا وكل السيمفوني ولتون تفكروها والنشيد الرسمي الحقيقة كان حلو واحنا صغار بالابيض والاسود وذكريات ترجعنا للماضي الجميل لانه حبيت نعرج تعريف صغير على الاذاعه يا ألفة راهو لانه ماركوني ما اخترعش يعني الاذاعه مباشره سبقوه يعني ماكسويل وضع الاساس النظري باثبات وجود الموجات الكهرومغناطيسيه وهيرتز كيف نجح عمليا في توليد واثبات وجود هذه الموجات ثم تسلا جاء وبالتالي ماركوني يعني تحب تقول انه حتى علماء والمخترعين يبنيوا على بعضهم يعني ما جاش مباشرة اختراع الإذاعة يعني اختراع الإذاعة سبق اختراع الموجات وما إلى ذلك بس رجع قلت لي البث التلفزي وتبدأ بالإذاعة أنت ذكريات حبيت
0: احنا الاثنين لما حال أنت ساعة أنا هو المغري بالنسبة ليك عالم التلفزة ولا عالم الإذاعة كمستمع كمستمع في البداية معنا.
1: أنا شخصيا عملت تجربة يعني تلفزية سبقت كما حكيت لك التجربة الإذاعية لكن منعش الإذاعة تحس فيما عندها سحر خاص بالحق
0: حتى توا في زمن التكنولوجيا ورقمنا
1: ومهما وصلنا تيم الإذاعة تقعد باقي عندك منعش الغرام عندها كما قلت سحر كلمة سحر مهمة جدا وهي البليغة في الكلام هذايا وأكيد يوافقوني وصدقني أقول فماش باش تموت الإذاعة مهما تطورت وسائل الاتصال
0: سبقتني كنت نسأله لك السؤال هذا تو في ظل كل ما نعيشوه هالتحولات الرقمية الذكاء الاصطناعي التفاصيل هذه في علاقة بالتكنولوجيا الناس يقول لك تو ما عادش باش نحكيو على إعلام كلاسيكي سواء كان تلفزة ولا إذاعة يا حسرة
1: أكلي حسرة هيك اللي حسرة مش تخلي الناس ديما عندها غرام بالإذاعات وبالتلفزيون إنه يا حسرة حسرة في حنين فانو تعرف احنا ديما عنا نحنوا للماضي وخاصة تلقى عندهم يعني ذكريات معينة مع الإذاعة مع التلفزة يعني كل منا وهو صغير سمع الإذاعة شاف التلفزة ترجعوا لك الأجواء هذيك غير ما يشعر ديما عنده ما نعرفش حاجة تجبدوا وتجلبوا للإذاعة، لأنه الإذاعة تنجم تشوفها في على عكس التلفزة. الإذاعة بالخصوص مش خطر احنا نعملوا في الإذاعة، أراو الإذاعة تنجم في السيارة تسمعها في مراكز
0: عمل بالضبط ايه. ما تنجمش تلفزة معاك، هي معاك في الكهرباء
1: حتى في وسائل، حتى في الهواتف المحمولة فما الإذاعة ايه. في وسائل اتصال الحديثة في الأورديناتور عندك زادة الإذاعة، وهذا هو يعني يميز الإذاعة عن بقية يعني وسائل الاتصال الأخرى.
0: هو تعقيب على كلمة سحر، عنده سحر خاص الإذاعة. السحر وقتها في في في مرحلة ما، ونتصورك توافقني الرأي هذي، كان مرتبط بالمذيعين. قل لك أنا نسمع المذيع الفلاني في الإذاعات، معناها اللي كانوا الناس يسمعوها قبل البي بي سي، إذاعة الشرق الأوسط هنا القاهرة،
1: فهمت
0: يسمعوا أكل أصواتك الفخمة ويقولوا زعما توا ذاك كيف الشكل
1: بالضبط. هذاك هو على شكل الحاجه المخبيه شويه، حاجه مش مكشوفه تماما ساعات يعني حاسه البصر شارم، وحاسه البصر تفقد الانسان شويه التركيز في بعض الاحيان، تخليه يركز على الشكل اكثر من المضمون. كي تسمع الصوت تقعد تتخيل، واحنا صغار في الاذاعه بصراحه الوالد الله يرحمه كان عنده كل الراديو القديم هذاك، ومغروم بتبيع بكنا في الاذاعه قبل الترانزستور الراديو الكبير باللوح اللي لامبول هذوكم وكل يشعل، هذاك هو الراديو القديم مش هذاك ترانزستور، مش الصغير الجديد يقولوا لا حسيلو اكل الراديو هذاك كان هو اسمه ترانزستور،
0: ولا ترانزستور يقول لك في المعلومه
1: اي ملكه
0: وفك هاو في الحديث
1: معناها هذا خاطر الاكتشاف ترانزستور كان في الصحيح هو من عمل ثوره وقتها في العالم الاعلام المسموع. كنا ما نعرفش فما دي جينيريك دي سلوغان قعدوا راسخين في يعني في صغري، والحقيقه مش اذاعه المسير اذاعه الوطنيه راهو اذاعه وقتها كانت بتبع هي المسموعه بل حتى تاسيس اذاعه المسير اذاعه سفاق ما توصلناش ياسر
0: ايوه،
1: ولو تاسست عام 61 اذاعه المسير عام 77 الإذاعة الوطنية من 38 أو 37 كيكا. وتعرف بعد الاستقلال الناس كل يعني بتبيع الإذاعة الوحيدة اللي نجموا نسمعوها في الساحل ولا في الجنوب، والبث متاعها قوي. عاد كانت هذيك البرامج، وحتى جدي الله يرحمه كان عنده نمشي بحذاء زادة ديما تلقاه وضنه في الراديو، التلفزة قليل وني تفرج عليها، كانش لي حاجة هكاك مسرحية مسلسل سلسلة متراكي وكل وقت الجو ذاك، أما بعد ذلك تلقاه الراديو بجنبه نتفكر يسمع لي بياس.
0: هما اليوم هما ناس راهو تبدل الزمان وتعديت ليام
1: يسهر كان بي
0: يسهر كان بالراديو
1: صحيح
0: بالحق
1: صحيح. جو خاص الحقيقة اللي ذاع، وخاصة فك الدفء في جو الشتاء ويونس حتى تلقاهم بعض الحراس يعني وعاملي الليل تلقاهم في الليل يونسوا خلقنا، والعديد منهم يسمعوا فينا راهو يسمعوا برامج
0: كبيرة لكم اللي تسمعوا فينا ايه.
1: وياسر يسمعوا فينا ويسمعوا برامج المعادة ويقولون ويتصلوا بي يقولوا لي ساعات تلقى حتى ثقافته يعني بسيطه مش بالضروره يكون يعني
0: تعرف ما ليش ثقفت من الاذاعه
1: صحيح صحيح
0: وانا وتلقاها مستوى تعليمي خاطر ما نقولش مستوى ثقافي، مستواها التعليمي محدود ولا ما قرات الجمله صدقني على المستوى الثقافي اكثر ثقافه من انسان عنده شهيد الدنيا الكل يقول لك اكتسبتها من الاذاعه
1: صحيح. وتختلف يعني بمفهوم الثقافه والتعليم
0: والتعليم صحيح.
1: والتكوين الاكاديمي يعني شيء اخر والثقافه شيء اخر، والثقافه تعرف قبل قرينا في الفلسفه يقولوا الثقافه ما بقي بعد أن نكون نسينا كل شيء
0: صحيح.
1: يعني هذيك الثقافة الحاجات اللي تقعد لك يعني راسخة. التعليم تنجم تقضي بشورك يقولوا تعدي الامتحان وتنساه
0: تاخذ عدد يمشي الروح وذي للأسف اللي موجود,
1: موجود. ايه؟ الثقافة يعني الحاجة المكتسبة أو صديقنا دي الصحف ايه؟ هذه الراديو هذي كما أقف شوية أخويا لطفي قد قاعد يعطينا صورة الراديو هذا يشبه للراديو اللي كان عند الوالد الله يرحمه، وانا عندي واحد كيفه في المنزل تو
0: صاحبي ديتج هذا يقولوا له القديم
1: قديم تو مزيان اول رجعوا ينجوا فيه ما هم يعني
0: ما شوف قداش تبيعوا في الانتيكارا
1: كل فما انواع معروفه هي. يعني بس وين بعضها راه كل لوح بجنب وكل يشعل الكادران تاعه يعني اجواء كبيره ياسر هذا هم انواع الراديو يقعد ديما راديو هذا هو لطفي هذا هو الراديو اللي
0: رجعتوا الذكريات راهو يا
1: لطفي
0: انا زدتش نرجعك الذكريات
1: زيد رجعنا بربي زيد
0: اوكي سمعنا لطفي حويجه نرجعوا نلقى عليها.

0: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحدة تماما في لندن بتوقيت غرينتش.
1: فخامة صوت هذا اللي كنت نحكي عليه.
2: لحمي شوك تفكرت له الأمور هذه، ولا بحق خاطر كان عندي صديقي ونوجه له تحية بالمناسبة، مصطفى بالعيوني، حقيقة هو اللي غرمني بالأجواء هذه. كان عنده راديو كان يعمل في ليبيا، هو في بداية السبعينات، وخذا معه راديو التوي محتفظ به، وتبارك الله عليه يحتفظ ياسر. كان ديما ويعمل لك النسيج التقليدي، نمشي حذاه وكل كويس سايب الزعتر وكل جو ذاك، ويسمع لندن والإذاعة البي بي سي، ويحفظهم الكل أسماء متاع المذيعين والبرامج، وديما البي بي سي الموجة معدلة على البي بي سي. كانوا ياسر مذيعين غرمني، وليت نعرف البعض منهم.
1: كيف ما
2: أيوب صديق كان عنده صوت ممتاز، سامي الأطرش، سلوى جراح، مديح المدفعي، في الرجال زاد من عاش، فما العديد من الأصوات نفكر هكا غرمني ونسمع.
1: حروف وفخامة وإلقاء متميز.
2: عنده برنامج كان في بعد يعني بعد العصر هكا ما يطلبه المستمعون. فما بعض المستمعين تو نفكر اسميهم، صلاح الجوراني هذا يقول من الجولان، ديما صلاح الجوراني معناه مدمن لإذاعة البي بي سي، وديما يبعث الأغاني، تعرف الإرسال الأغاني قبل ونهدي الأغاني وكل شيء. جو كبير ياسر والله يحنين، وغرمني وأم كلثوم وكل الأجواء هذيك والأغاني الطربية اللي نحبوها.
1: شفت هزيتنا الأجواء الحنين معناها
2: حنين.
1: رغم
2: عن هنا والأخبار تعرف ألفة، يعني ما نعرفش خاطر قبل كم شوية تعتيم الحقيقة، تسمعش كل شيء ساعات أخبار بلادنا، أخبار تونس كتبدأ خاصة فما معناها تحركات شعبية ولا حاجة. ممكن لندن تلقى عند الخبر الصحيح، تصور
1: هو لهنا ربما نجمو نحكيه حتى على دور الإذاعة في وقت ما، معناها اليوم نحكيه على الترفيه، نحكيه على الإفادة، لكن في مرحلة ما راهو كيف بديت الإذاعة كان دورها مهم جدا في علاقة بالجانب السياسي، تقديم الأخبار، عندها دور في الحروب، في الدعاية، في توجيه الرأي العام، وهذا كان بالخصوص كان نحكي مثلا في
2: الحرب العالمية
1: الثانية خاصة.
2: بعد الحرب العالمية تغير شوية الأمر، بدأت تخرج شوية الإذاعة من يعني أقول الإطار هذايا، ولا كنت كما قلت أنت استغلوها الإذاعة لبث الأخبار بين بتبيع الجيوش، وكانت الأمور سياسية وليك في الحروب وما إلى ذلك. ثم تغير شوية الأمر، ولت أكثر يعني توجهت أكثر للمواطن العادي، فيها برامج تثقيفية، برامج ثقافية وفنية.
1: فترة ميتو كي نحكيه على الخمسينات والستينات بقادرة هو كالدورة كي متاع كالخطابات القومية اللي كنت تبث عبر الإذاعة، ولا
2: بطبيعة الإذاعة هي دورة أساسي كان في مصر والعالم العربي
1: العرب
2: وفي كل يعني الفترات اللي مرت بها والأزمات اللي مرت بها الأمة العربية، من حروب مع الكيان الصهيوني، حرب 67، حرب 73، والعدوان الثلاثي، ويعني بطبيعة كانت يعني الإذاعة عندها تعرف يعني ساعات الإذاعة مش ساعات بالأكيد أنها يعني دورها كان رئيسي ومهم جدا في حتى بانتصار 73، يعني يعني التغيير حطوا أم كلثوم في الإذاعة، وما كانوش يتصوروا يعني، وعندهم وقتها مناسبة، اليهود عندهم مناسبة يحتفلوا بها، علاش اختاروا بالضبط حرب أكتوبر في الوقت هذاك بذات، لأنه اليهود وقتها عندهم مناسبة يحتفلوا بها، وما كانوش يتصوروا أنه يصير العدوان في كنهارة، ما همش على أهبة. فحتى الإذاعة فما صارت يعني كل تضليل من الإذاعة المصرية وأغاني أم كلثوم، كنا عادي الأمر، وفي الأخر يعني جاك
1: سلاح، معناها الإذاعة
2: سلاح، هي حبيت تقول سلاح، عملت دور أكيد كبير ياسر في ضرب خط برليف، و و و مجلس ندخلوا في التفاصيل في الحرب 73 وانتصار كان النصر وقتها بقيادة أنور السادات الرئيس الراحل.
1: نبقى في الذكريات،
2: نبقى في الشمش المصر تو احنا نحكي على السادات
1: اللي عاد خنسمعوك قبل
3: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة.
4: هنا القاهرة،
1: هنا القاهرة،
2: هنا القاهرة.
1: صوت المنتج والإعلامي المصري أحمد سالم، الافتتاحية ذي اللي تمس الوجدان لليوم.
2: صحيح.
1: معناها
2: صحيح، إذاعة القاهرة وإذاعة الشرق الأوسط وإذاعة صوت وسط العرب، يعني إذاعات هذه الحقيقة تربينا عليها كذلك في تلك الفترات،
1: رمز للصوت العربي الموحدة قبل هي الجمهورية العربية المتحدة.
2: الجمهورية العربية المتحدة اللي صارت الوحدة بين مصر وسوريا اللي كان في بداية الستينات، والحقيقة ما دامتش وعملوا لها يعني خنقول لحن نشيد خاص الدولة دي، وتعرف حتى الزعيم بورقيبة نقد الوحدة دي، قال يلزم توحيد أفكار قبل ما نوحدوا يعني الشعوب يعني سياسيا، ولا يعني نوحدوا الجيوش، يلزم توحيد الشعوب وعقلية الشعوب. على كل حال احنا صحيح في الفترات هيك، وبعد شوية لكن فما يعني ما نعرفش، فما دي جينيريك، فما كنقول ألحان مميزة وديس لوغون وديس بوت يقعدوا يعني خالدين. صحيح فما المحتوى كان مما لا شك فيه محتوى يعني تحس به دسم، وفما أخبار بطبيعة،
1: فما انتقائية في الأصوات والمذيعين،
2: صحيح مما لا شك فيه، وال يعني قراءة الأخبار وطريقة القراءة مش أي كان زاد يشد المزح ويقرأ الأخبار.
1: أنا أتذكر المرحوم بخاري بن صالح ربي يرحمه وينعمه، يقول لك أنا من الأصوات اللي تربيت عليها الإذاعة المصرية، والأصوات اللي في إذاعة الشرق الأوسط البي بي سي،
2: قرأ الأخبار سي بخاري في فترة فترات في وبعض الزملاء الله يرحمهم اللي غادرونا. يعني بطبيعة فما يلزم حضور، مش شد ورقة وقراها كما جي، يلزم تتفاعل مع الأخبار، وفما طريقة في مخارج الحروف الإلقاء وما إلى ذلك، يعني مش ننظر ونحن لا، لكن بصراحة هذيك هي الإذاعة اللي تربينا عليها.
1: شكون اللي كان يشدك في قراءة الأخبار شكري؟
2: في خلينا نقولوا في تونس العديد راهم من قارئ الاخبار كانوا ممتازين، بغض النظر تو اذاعه المسير في القدم اللي حلقت عليهم البعض منهم واللي كانوا بالحق اصوات رائعه، ولو متعاونين في هم بالاساس سي الحبيب دغيم، سي الحبيب الزنات، سي الهادي مشلية الله يرحمه، سي الحبيب الزنات، سي شكون اخر معنا كان
1: خليب
2: الحاج يوسف بلي، حسيلوا أصوات كانوا ذوكم يعملوا يعني خاصة المكي كربور في الإذاعة الوطنية. صحيح
1: محمد إيه المحرزي زاد أول
2: محمد لكش نشوا الإذاعة الوطنية عشان من المكي كربور، لأن فما حتى قبل روا عبد العزيز الرياحي حمد الدبابي يرحمهم. على ذكر حمد الدبابي هو مش خطر ابن مدينة خنيز، لا راو مش ولد بلادي، راو حمد الدبابي كان زعيم بورقيبة، كان قراءة الأخبار في الساعة 7 صباحا يحب يسمعها بصوت حمد الدبابي، هذه معروفة المعلومة، صوته ممتاز، صوته رخيم، والحقيقة صوته قوي وجهوري ويعطي يعني الأخبار حقها. كان عبد العزيز الرياحي طار مبارك الله يرحمه كان حتى في تعليق رياضي كيف كيف، سي محمد المحرزي كما قلت كان سي رفع عيش إذاعة وتلفزة فيما بعد، يعني العديد من الأصوات اللي مرت من الإذاعة، سي عبد العزيز قاسم كان شد في فترة بن مدينة بنان، أصيل مدينة بنان، وشد فترة يعني كمدير الإذاعة التونسية، والحقيقة أصوات عديدة وعديدة جدا، وكانت فما تقريبا يجمع بينهم أو هنقول الرابط بيناتهم أنهم قوة الصوت من ناحية، وطريقة الإلقاء وتقديم الأخبار كانت بحق مثالية، يجلبك حتى تقدير الأخبار، وفيه فن راهو
1: صحيح بطبيعة الحال، ومش أي إنسان راهو عنده القدرة على قراءة الأخبار، وثم حتى نوع شوية تفاعل معناها من أخبار في قراءة أخبار،
2: مش كما تقرأ أخبار يعني معناها محزن ولا مفرح. صحيح. وحتى يعني الأخطاء اللغية لا قليلا ونادرا ما تشد عليهم خطأ لغوي، راهو يدخل راهو في العادة يدخل، مش معناتها يعني مش هذه خطر يلزم خبر أنه يكون مرفوع ولا خبر كان يكون منصوب، لا لا هذه تدخل يعني الجملة تولي حاجة كين يكتب كين يكتمل عليه ويكتب، يعني كين رفليكسي ولي كين حاجة طبيعية فيه، ولي يكتب يقرأ الأخبار متاعه، مستحيل تسمع غلطة، يعني الحقيقة ناس خلاو أثر متاعهم، وإن شاء الله إحنا علاش إحنا تقول الحصة دي باش نقتدي وباش نعتبر وناخذوا منهم الناس هذوما اللي سبقونا.
1: أكيد بلي على مستوى التاريخ أول إذاعة عربية شنيه؟
2: والله ممكن مصر،
1: صحيح الإذاعة المصرية أول إذاعة حكومية في الوطن العربي عام 34، وبعد
2: بعد نتصور حسب رأيي يا سوريا هكا دمشق سامة، لا
1: قريب شوي وبر
2: لبنان،
1: لا
2: العراق
1: إذاعة بغداد عام 36، بعد تونس، بعد المغرب،
2: بعد تونس، وتونس قبلها تونس سباقة يعني.
1: أكيد بعد جت المغرب وبعد جت لبنان. القنوات التلفزية أولها في الوطن العربي
2: مصر، لبنان
1: لا العراق
2: عراق بل.
1: التلفزيون العراقي
2: العراق عريق
1: عام 56 العراق ثقافة وفنون
2: تعرف على ذكر العراق اللي يعني كان تعاون كبير بين تونس والعراق
1: صحيح.
2: الكتب المدرسية اللي درسنا بها التاريخ وكتب الجغرافيا وكتب الفلسفة اللي كانت توصلنا من هدية من القطر العراقي من العراق
1: مجلات خدموا في العراق
2: صحيح. وفما يعني المؤسسات التربوية كلية العلوم بالمنستير والمبيت الجامعي البساتين كل يعني من تمويل عراقي
1: تعرف جيلي مثلا تربى على برشا اعمال راهو معناها انجتها التلفزه العراقيه ايضا التلفزه الكويتيه مثلا انا من جيلي جيل افتح يا سمسم مثلا
2: يفتح سمسم يا سي حتى نتفرجت فيه
1: اي
2: صحيح يعني فت شويه وقت في العمر من نروح وقتها ومغروم بفتح سمسم
1: سلسلة كل سنة تربوية
2: سلسلة تربوية بطريقه يعني مدروسه
1: اي صحيح من بعد بعد
2: شنو بعد مصر نصور
1: لا الجزائر
2: الجزائر قبل
1: عام 56 اي من بعد لبنان من بعد سوريا من بعد مصر
2: مصر بعد
1: من بعد عام 60 من بعد ستين. الكويت
2: أيوة
1: وبعد السعودية
2: في التلفزة توخرنا شوية
1: ولأنه التأسيس النية موجودة من قبل
2: ولأنه عام 64 حبوا يقوموا بتجربة في تونس يعني قبل التأسيس الرسمي عام 66 وافتتاح الرسمي عام 64 صارت هكا يعني كلا تجربة ولا صغيرة أما بعد نتصور فما التأسيس صار عام 66 وكان المرحوم محمد زالي هو أول مدير للتلفزة
1: إن شاء الله بعد شوية نسمع العنصر بصوته أما تأكيد على كلامك كانت ثمانية لإحداث هيكل معناها التلفزي لبث الخطابات التلفزية وخاصة نقول وإحنا بث التوجهات في علاقة ببناء وقتها الدولة
2: الدولة القومية والهوية التونسية اللي راهن عليه بورقيبة وديما يقول قبل في خطاباته الزعيم الأمة التونسية الأمة صحيح يعني عنده يمشي بالمراحل الأمة التونسية بتالي العربية وما إلى ذلك يقول لك يعني
1: سياسة المراحل
2: يقول خلي يكون شعب مترابط ومتماسك بعدك القبلية والعروشية حب يقضي عليها وكل شيء وكل جهوية خلي نحبه الشعب التونسي يحب بعضه هكاكة وتولي عني إيدنتيتي يعني هوية خاصة بينا وبعد مش مشكلة كي نعملوا يعني تفتحوا على الشعوب العربية الأخرى
1: نزيدوا نتفتحوا وإحنا بيدنا من خلال العناصر
2: دلل
5: دمشق هنا القاهرة
1: علاش
2: هذه لم تاع الوحده هذه عندي مش
1: انا خطر بعد العدوين الثلاثيه
2: بعد العدوين الثلاثيه يعني تو هنا يعني بدات فكره الوحده العربيه بين سوريا ومصر
1: اي وقتها قصفوا محطه البث في مصر
2: ولو في دمشق
1: ولو في
2: هنا القاهره ومن دمشق
1: قلت لك انا هنا القاهره بصوت الاعلامي والفنان احمد سالم والمنتج بطبيعه الاذاعي هنا دمشق من دمشق هنا القاهرة تتقال هكا بالضبط تضامنا مع مصر بطبيعة قالها المذيع السوري عبد الهادي بكر
2: هاتك صح على الدقة
1: ما هو احنا ساعات مجيش البال باش نسأل شكون اللي يقول
2: اي مهم جدا
1: الجمل هذه رغم انه افتتاحيات بقات في البال معناها
2: فما تفكر فما معاش القاهرة فما إذاعة الشرق الأوسط فما سلوغان هكا كان حتى الموسيقى نتاعو ما نعرفش واخذينها من سيمفونية ولا من حاجة كيما هكاك كنت كي نسمعها وانا صغير نتفكر وحتى
1: الكلام فيها
2: لا إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة
1: انتصف ليل القاهرة
2: كيما هكاك انتصف ليل القاهرة وفيها يعني موسيقى معينة
1: هي موسيقى عندها دور كبير في الإذاعة نحكيو عليها في الجزء الثاني من لقانا أما تعقيبا على هنا دمشق كيفاش تقال من دمشق هنا القاهرة
2: من دمشق هنا القاهرة
1: عنصر تاريخي التوضيح المحطة هذية والحدث هذية اللي عاشته مصر وسوريا
6: أول حاجة عملوها راحوا أو وجهوا الطائرات المغيرة في 56 لكي تنشف محطة إذاعة محطة إرسال أبو زعبل اللي كان بترسل منها إذاعة صوت العرب لا ما فيش إذاعة صوت العرب من القاهرة تاني يوم سمع العالم هنا صوت العرب من دمشق
5: من دمشق هنا القاهرة
7: وهذه خير شهادة على نجاح إذاعة صوت العرب إنه عندما استهدفت الإذاعة المصرية أعيد بثها على الفور من سوريا من غيرها من العواصم العربية
8: مع الأيام

0: كتير. الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7
2: إذاعة المنسير منكم وإليكم منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على الحلول. منكم وإليكم منكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666 منكم وإليكم 28-000-666
1: منكم وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
3: مشاهدي الكرام، نعتذر لدى حضراتكم عن هذا الانقطاع الناتج عن خلل فني خارج عن نطاقنا. يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم، والتي نأمل أن تجد منكم الدعم الكامل لتشق طريقها وتنمو وتترعرع في أحسن الظروف.
4: هذه توطأة حتى في ساعتنا الثانية باش نحكيو على تلزم المشهد إذا تتفكروا تصويرة مقلوبة مع الرحلة
5: 31 ماي 1966. ومثال تقنيات واجتهادات قلبت التصويرة، قالت نعتذر، دخلت طلعت من جديد نزية المغربي الله يرحمها.
4: الله يرحمها،
5: هي بين قوسين مات في نفس اليوم اللي مات فيه المرحومة عوض حميدة، يعني
4: الله يرحمهم لشميد.
5: زميلتنا السابقة بإذاعة المنسية الله يرحمهم الكل يعني، وطلعت وبالتالي اعتذرت وبدأ البث الرسمي وقتها.
4: بعد شوية نسمع عنصر يحكي فيه محمد مزالي
5: اللي أول كان مدير
4: للتلفزة التونسية على يوم الافتتاح مع نزيه المغربي. نفكروا برشا أسماء راهم من مذيعات الربط، الجمال والرقي والفيانة والأناقة،
5: سلوى العياشي ونزيه المغربي،
4: وحيدة بالحاج،
5: وحيدة بالحاج، وجماعة ذوك الكل الله يرحم اللي توفى منهم. مش نرجع العنصر
4: بعد شوية تلفزة، مش نرجع العنصر إذاعي،
5: نرجع العنصر هذايا خطر نسيناه. ثم موسيقى أكيد
4: شدت فيها صحيح
5: اللي عاشوا فترات معينة ممكن الموسيقى اللي باش تسمعوها الانديكاتيف متاع الأخبار وقتها في القاهرة باش يتأثروا ياسر كي يسمعوا، وقعدت اللوج عليها أكيد.

0: جهات الشرق الأوسط من القاهرة، والساعة فيها الآن تمام الثالثة.
1: هذه هي الموسيقى.
2: عندك حق، عندك حق، تتسيح باش تتعدى.
1: هذه سبحان الله لسنوات عديدة قعدت الجنيريك هذايا ولا اللحن المميز قعد مرافق لإذاعة الشرق الأوسط من القيم. قل لك تقريبا من الستينات للثمانينات، كان أكثر من 25 عام وغاب شوية ورجعوا له. سبحان الله احنا في ساعة مبرمجة نبدلوا الموسيقى ونبدلوا العناوين ونبدلوا
2: فيداليزاسيون كما يقولوا. من المفروض فما حاجات تخلق حالة وفاء بين الإذاعة والمستمع
1: كي تسمعها هذه القاهرة. وفما هكذاش قلت تولي
2: فما أصوات زادة،
1: أصوات كيف كيف أصوات
2: على الإذاعة الفلانية ملحن مميزة معناها ديفوا أوف ولا حاجة مميزة.
1: تو نحكيو بعد احنا في الساعة الثانية على الألحان المميزة والجينيريكات والموسيقى
2: خاطرها معناها مهمة برشا
1: في الإذاعة والتلفزة.
2: أكيد أكيد. قبلها باش نسمعوا مستمعين غنية العليا عنوانها سمعني وما تكذبنيش. هذه من أول الأغاني بالأحرى الكليبات اللي تقدموا على مستوى كليبات راهو بين قوسين في الوقت ذاك مميزة،
1: أغنية مسجلة مصورة يعني.
2: مصورة بمقاييس الوقت ذاك بطبيعة، الكلمات الحمادي البيجي، الألحان المحمد تريكي. هذا قبل موعد موجز أخبار لحديش ونرجو بعدها إن شاء الله
3: مع الأيام.

0: تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تمكنت التلميذة آلاء منصوري من المدرسة الإعدادية التقنية برادس بولاية بن عروس من الحصول على أفضل معدل على المستوى الوطني في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقنية، وذلك بمعدل 14.52/20. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء، كشفت آلاء منصوري أنها انقطعت عن مقاعد الدراسة لمدة 3 سنوات ولم تكن تتوقع يوما أن تعود إلى الدراسة، فضلا على أن تحقق هذا التفوق. تمكنت إدارة الجمارك والإيطالية في كالياري من ضبط أكثر من 1500 لعبة مقلدة كانت متجهة إلى ميناء تونس، وتضمنت الشحن 1556 قطعة من الصين، وكانت تمر عبر ميناء كالياري الصناعية قبل شحنها إلى العاصمة التونسية. وحسب التحقيقات فإن المنتجات تقلد بشكل غير قانوني علامات تجارية وشخصيات عالمية شهيرة. تابع كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب اليوم خلال زيارة ميدانية إلى ولاية باجة الوضع الوائي المائي الذي يعتبر مطمئنا بأكبر سد بتونس، وهو سد سيدي سالم بعد تساقطات وإيرادات مكنت من تعبئة نسبة 95% أو 59%. أفاد مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية اليوم بأن مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية والمعتقل من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 25 عاما أبلغ محاميته أنه سيترشح لمنصب الرئاسة الفلسطينية المزمع إجراؤها في الرابع الأول من العام المقبل أو في الربع الأول من العام المقبل. وذكر المصدر المقرب من القيادي البرغوثي أن الأخير مصر على الترشح لهذا المنصب ولا ينوي التراجع عن قراره في حال أجريت الانتخابات الرئاسية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
1: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.

0: هذه كانت أغنية ما استغناش عنها. كل موسيقى هذه ألفة يعني, والأغنية هذه مقصودة يعني اخترناها في هذا الموعد هذا. باش نحكيه بعد شوية على الموسيقات المرافقة للبرامج الإذاعية والتلفزية, لكن عندك بعض التحايا ظهر لي.
1: والله نحب نوجه تحية خاصة لكل مستمعينا اللي تابعونا في الساعة الأولى, وإحنا رجعنا لساعة ثانية من أول لقاء معكم مع الأيام. لقانا معكم كل خميس من 10:30 الليل, إن شاء الله فدناكم وإنسناكم حتى لتو. شكرا على التفاعل الحقيقة اللي من نجم كان يشجعنا. تحية خاصة للفنان والموسيقي الدكتور سمير الفرجاني وزميلنا, أنا شخصيا بديت معاه صح. في الإذاعة من خلال برنامج لغة العالم, نوجه له تحية, وهو اللي حببني راهو في الفن وفي الألوان الموسيقية على اختلافها. ربي فضلك سمير. خديجة بن نصر زيدة نوجه لها تحية, شكرا ليك على الكلام الجميل. هنا جايين الملكة بن خامسة الله يرحمها وينعمها بطبيعة.
0: قفت مع المستمعين لك هو
1: مونيا برحال
0: حاتم الحمودة ايه؟ وزميلنا ذكر الزرافي
1: يذكر تحية كبيرة ليك راهو
0: ذكر بحماسة وبتلقائية واضحة. أسمع كي الإنسان يتكلم يعني بقلبه, يتكلم بصدق,
1: وخاصة بزميلك راهو
0: زميلك مهم جدا مش شجعوا بعضنا.
1: خاصة بزميلك
0: أنا قبل الله يرحمه توفيق
1: الله يرحمه.
0: كنا ساعات يسمع غنية نعديها في الإذاعة واللي يسمع حكا
1: يعني عنصر
0: سيد بخاري كيف كيف هذاك مدمن, وكانت يعني هنقول نهاته بعضنا تقريبا أقل شيء مرتين في الجمعة الله يرحمه ونعمه. لكن توفيق كنت ساعات نقدم برنامج لهذا يهتفني وقت الأغنية قولي تبارك الله عليك روعة, ويكلموا بعضنا ساعات يعني كتشجيع الكلمة كتجي من زميل رايح لوا
1: صحيح
0: وباية
1: مش ديما صاحب صناعتك عدود
0: مو هذاك علاش يعني, وخاصة انك تلتمس فيها صدق. تحية ليك ذاكر وكل الأحبة والأصدقاء اللي تابعوا فينا, ولأنه حب نرجع راهو حسيتنا يعني هذه موضوعها الإعلام المرئي والسمعي يعني الإذاعة والتلفزيون
1: لأنه عبر الأيام
0: عبر الأيام مش نفس الموضوع باش تكون الحصة القادمة باش تولي مواضيع أخرى. في كل حصة عنا موضوع وبالتالي بتبين نترقوا لبعض المواضيع الجانبية.
1: أما صدقني راهو الموضوع هذا يستحق حصتين
0: صحيح,
1: حضرنا برشا حاجات ما ظهر لي كي مش نوصلوا نكملوا
0: نحاولوا يا ولف نحاولوا نقصوا من كيفاش يقولوا من مش من الحديث. الحديث مهم جدا
1: عاد كيبدا الحديث ذو وجود انت قاعد تحرك فيهم في برشا ذكريات راهم شكري من خلال برشا معلومات قدمتهم, حتى الجانب الشخصي والذكريات الشخصيه اللي حكيتهم معناها ما استنيش راهو
0: اكيد اكيد الناس خاصة العاشر فترات اللي كنا نحكيوا عليها
1: معناها كي يقول لك والله فكرتوني بكذا وكذا وكذا معناها الكلام قاعد يوصل وهذا هو
0: وهذا هو الغايه نتاعنا في البرنامج. والحقيقه زاد باش ناخذوا خنقول العبره ونتعلموا من الناس اللي سبقونا راهو فما عندنا الحقيقه مشكله كبيره ياسر الذي حتى توا ندخلوا في بعض المشاكل عندنا في مجال الاعلام انه ديما السابقين

0: البيت والجرائد القديمه
1: مش سهله تو انزل على الزر من هنا تطلع لك اي معلومه وهي الحقيقه
0: بصراحه انزل على الزر مش بالضروره تلقى المعلومه صحيحه اذا تثبت وتشوف في اكثر من مرجع انت توجبت قلت ديما ما نثمنوش مجهودات السابقين ما ساعات سامحني في الكلمه راهو
1: مشكل قديم باهي معناها
0: لي لي لي ساعات هما بيدهم السابقين مع كامل الاجلال ليهم والاحترام يقول لك ايه وانتم فاش قاعدين تعملوا أنا بالنسبة لي ضد هالقطيعة هذه وصراع الأجيال لكل زمان ناس مجتهدين يثمنوا هذا وذلك
1: ممكن القدم ديما يقول لك يا حسرة كيفاش كانت يعني الإمكانيات ديما عنده كلمة يا حسرة
0: جديد راه يقول لك إيه توانا كي نسمع معناها الكلام هذا ويا حسرة كي كانت لذاعة ويا حسرة
1: لا لا ما نقولوش كي كانت لذاعة
0: حتى في الجدد فما شكون يخدم راه فما الغث والسمين في كل وقت
1: لكن زاد ما نقولوا يزي نعطيه الناس حقها من
0: معك.
1: مهم جدا من الاخلاق يلزم مش هكا وبرا يعني
0: انا بخدمه على الحاجه
1: مهما كانت الامور بسيطه ساعات تقول برامج يعني عاديه لكن حسب الظروف المتاحه والامكانيات يعني وقتها كانوا يخدموا توا صحيح قلنا فما نهضه
0: ما كانش فما منافسه برشا اذاعات صحيح. عموميه صحيح. ما كانش فما الاذاعات الخاصه
1: باش تعرف الخايب الباهي معناها معناها كل شيء كان مطلوب قبل هات تقال في الاذاعه
0: مش بالضروره هذه مش بنظريه الاستنقاص هذه ما كانش فما مناسبه منافسه
1: على كل حال الناس اجتهدت وخلات اثر وخلونا وكيفاش يقولوا فرشون الطريق وعبدونا الطريق باش نكملوا الخطاه اللي بداوها هما الحقيقه مما لا شك يخذين عليهم والله يرحمهم من هذوما اللي كانوا موجودين والله يطول في عمر الحيين نحكي على المجتهدين والناس اللي خلات الاثر نتاعها مع ذلك بالطبيعه فما الغث والسمين في كل وقت وفي كل زمان
0: هذا مؤكد وربي ان شاء الله يوفق الجميع
1: علاش باش نحكيو توا
0: والله قلت خلنا نرجع شوية نجيت
1: الموسيقى تحكي عن الموسيقى
0: كأنك حاضر

0: والساعة الأغنية خلي نفكروا جيت في فيلم جفة العيون مع محمود مع محمود يسي من ألحان محمد الموجي. لكن علاش نرجع نسمع هالموسيقى هذه؟ في علاقة بموضوعنا اليوم؟
1: هي كنا نسمع فيها الأغنية
0: ما استغناش عنها، ركزنا على المسمع.
1: هذا كان جينيريك، تعرف جينيريك لي حصة إذاعية كان يقدمها الراحل بوراوي بن عبد العزيز في الإذاعة الوطنية، واسمها سمار الليالي، كانت نهار الأحد في الليل. الله يرحمه كان من أبرز المذيعين، قام بالعديد من الاستجوابات والبرامج. كانت عنده برنامج الأسرة البيضاء، تعرف فترة وفترات هذه زار المستشفيات التونسية، تقريبا أغلب المستشفيات، ويهز يعني للمرضى ويعمل حصص من غديك. فكرة كانت حلوة ياسر، وكانت يعني بادرة طيبة، كان يستجوب المرضى باش يخفف من الاوجاع نتاعهم ويزلهم هدايا. هذيك كانت الاسر البيضاء، وهذا البرنامج سمار ليالي كانت سهره هكاك، زاد سمار ليالي حتى العناوين كانت حلوه. الجينيريك نتاعها يعني واخذينه من مقدمه اغنيه ما استغناش عنك. مش كان راهو الحصه هذيك فما العديد من الحصص الاذاعيه في السابق، لانه ما كانش يعني الموسيقات ما كانتش متاحه كما تو نجم يقدم يعمل موسيقى ولا يالف موسيقى ويلحنها كما بعتالي ولات في المسلسلات المصريه، مثلا علي الحجار وغيره، محمد الحلو يعملوا كل المقدمات نتاع المسلسلات. قبل يختاروا يا موسيقات عالميه سيمفونيات ولا اغاني وقتها خارجه، الاغاني اللي ضاربه. هذه مقدمه مثلا نتاع نجد صغيره وقتها خرجت الاغنيه دي عام 75 في فيلم جفة الدموع كما كنت تحكي، ومصوره الاغنيه موجوده، محمود ياسين معاه كيفاش يعني مشى
0: المسرح الكهرباء الحمراء. انت فكرتني بها.
1: اي الكهرباء الحمراء ومشى
0: لكم راهو ركز يزر في التفاصيل.
1: اي هذيك اسمها متى ستعرف، وتغني فيها على المسرح وكفلها الحق يسمع فيها، وكان فما خلاف بيناتهم وحسيله قصه قصه بكل الافلام المصريه وقتها محمود ياسين ونجاة صغيرة، آخر فيلم مثلته. ثم العديد قلت من مثلا يعني ألف ليلة وليلة
0: هانش نسمعها، ترى يطلعوا ايش المستمعين
1: طلعوها.

0: الموسيقى
1: موسيقى لو نخذتها من
0: مقطع آخر
1: ما خذتناش المقطع الحش النبية
0: ميسيرش نجد إن شاء الله بعد شوية
1: المقطع الأساسي

0: شفتي نتاع اومي تراكي؟
1: اومي تراكي نسم مليح.
0: اي هذه
1: الاوائل المسلسلات جدا في التلفزيون.
0: هذا هذا المقطع الاول نتاع الغنايه، اما بعد من اوائل المسلسلات وقت علاش عام 69 خرج الغنايه، باش تربطوا الزمن وقت خرجت الغنايه اومي تراكي وقتها السلسله هذيك الرمضانيه تتعدى في التلفزيون التونسي، بدات من 69 تقريبا حتى العام 72 هكاك، سلسله رمضانيه تتعدى يوميا في المباشر.
1: في المباشر
0: تعرف المعلومه هذه؟
1: اكيد اكيد.
0: كيفاش كانوا يمثلوا في المباشر؟
1: انت حتى في الجينيريك فما كلقطه امي تراكي ناس مليح بدا هكا فهم
0: يقعدوا المخرج من القرى الاميه يقعدوا الناس مليح ويقعدوا يرمشوا في عينيه. يعني مخرج الميزان ما تمش اختراع يعني التسجيل والفيديو وما الى ذلك. يعني
1: التسجيل في المباشر نقولوا نحن
0: في المباشر صعيب ياسر
1: اكيد
0: يحفظوا النص
1: غلطه بحسابها
0: غلطه بحسابها. علاش قول ديما لا سبقونا؟ مش احنا نبكيو على طلال، اما ناخذ منهم بربي. انت تصور توا يعاودوا المشهد بالساعات بالعشرين مره ويختاروا انه هو المشهد المناسب وانا هي يعني الصوره وال هنقول المشهد اللي الامور محبوكه. يعني بالرغم من ذلك شوف ساعات يطلع هكا وهكا، وقتها كانوا هذاك هو الاثقال. يعني اللي باش تقول وانت شو يشوفوه الناس في المباشر في التلفزيون.
1: صحيح.
0: ام تراكي عاد كما قلت لك الموسيقى مازالت في انطلعت نتاع الفليل اللي اختاروها مشرفين وقتها.
1: ولكن السؤال اللي يطرح نفسه يا اخي، موجودين الملحنين معناه في الوقت هذاك؟
0: موجودين
1: ملحنين كبار توا محمد تريكي
0: كل الناس كريم صالح المادي
1: شادلي انور مثلا كي جبدنا على قلت لي انت الموسيقى اللي كنت ترافق مثلا بورقيبه ريبورتاجات
0: في التلفزه
1: في التلفزه التونسيه
0: هذيك كان سيمفونيات.
1: اي علاش ما كانوش يلحنوا مثلا حاجات خاصه بالاذاعه ولا بالتلفزه التونسيه؟
0: لا وقت طلع في الاخبار قبل في شريط الانباء كان هو لطفي عطانا الموسيقى الحقيقيه من ام تراكي.
1: ناس مليح لا ناس مليح فيها رونق لها
0: حنين خاص. انا تفكر تعرف وقت اللي كانت عدى ام تراكي وانا صغير بالكل صغير في الطفوله يعني دارنا كان الوالد الله يرحمه خذا تلفزيون مبكرا. يعني تتصور المنزل بتاعنا يتعبى من الجيران بالعمل ما نعرفش روحي في دار نخاف تجي صدقني شعور هذا مش نقول فيه الشبابك معبيه البيوه البيبان الدار بولاد كبار بصغار الحمر كل تتلم غاديك نولي نحس بروحي غريب في دارنا نولي نخسر شبيهم هذوم والوالده الله يرحمها كانت تتعب بالقاوي وبالمشروبات وكل ليله نفس القول يقلقوش تو كنت شفت بلي تخيلك المشهد يعني كبار وصغار يجيب ولادهم معهم وتتعبى الدار والنقاش
1: تريك مش الجار الكل عندهم
0: ليه هيك عليه مش إيه هيك عليه وقتها الحقيقه ما نعرفش كيفاش الظروف خذا من تعرف من وقت تاسيس التلفزه عام 66 خذا الوالد التلفزه ونتفرجوا كان بعد نحكي في السبعينات تو متراكي نتفرجوا من بعيد نبدا نلوج في مش نلقاش بليصه مع كل
1: مجموعه
0: في دارنا والله ذكريات الطفوله حلوين
1: نذكرك بذكرى اخرى ترى سمعنا لطفي.

0: ودخلنا في الغنية طول، ما حشتنا بالموسيقى هذيك. هو صوت اللي بشير مزرحي، راهو
1: مزرحي، هو يهودي بالاساس وغنى الاغنيه هذه، ولانه هو ألفة تعذبنا شوية، خاصة اللي عاشوا الفترات هذيك الناس التوحي.
0: أنا لهنا باش نحير الذكريات الجميلة لا أكثر.
1: هذه بعد شوي في السبعينات، زاد التجربة المخرج سالم الصياد الله يرحمه وصيل المنسير،
0: أيوة.
1: فكر أنه باش يعني يخرج حكاية العروي تلفزيا، كانت بتبيع حكاية العروي سبق راهو إذا عين كان ديما حكايته ما يعرفوه الناس كل حافظينها، كانوا في الإذاعة يسمعوا يتابعوا، لكن حب يعمل إخراج تلفزي مرفوقة بالصور والممثلين وما إلى ذلك. لكن الحاجة الحلوة أنه ياخو ساعات العروي يتكلم بسخلاه، يعني بعض المقاطع يتكلم بين مثلا المقطع الصورة والمشهد والمشهد، يعمل شوية العروي وأنا يحكي. واختار الموسيقى هذه هي الجينيريك، ما عرفش علاش تربطت بالعروي.
0: ما جبتنيش على سؤالي قبيلة شوية، قلت لك علاش رغم موجودين ملحنين كبار وأساتذة كبار، جينيريكات هذوما ما كانوش خاصين معناها بالمسلسل الفلاني ولا بالأخبار.
1: لا هذو أغاني، يختاروا مقاطع من الأغاني.
0: يعني
1: ربما أسهل ممكن يفكروا أنها تعطي خير، ممكن الأغاني سبقت
0: خاطر يعني معروفة زعما
1: صحيت هذا، ولا ربما الأغنية تبدأ تسبق وتضرب. مثلا توا كي نرجعوا لألف ليلة وليلة، وقت اختاروها في أم تراكي لأنها وقت ضاربة الأغنية، الأغنية الحدث كيسمو كانوا يعني ما نعرفش باش يجلبوا المشاهد ولا المستمع للسلسلة ولا البرنامج، يعني كانوا حاجة المقدمة يقول لك ممكن
0: نظامين نجاح العمل،
1: لا ربما هكاك باش تعملوا تأليف خاص، ما كانش زاد الفكرة مطروحة قبل
0: في الزمان هذيك، ما كانش حرص على حق الملكية الفكرية، كانش
1: معناها كانش، لا لا كانت كل شيء متاح وكل شيء يعني عادي جدا ناخذوا مقطع من غناية، وحتى التورة موجود راهو
0: صحيح. نسمع حاجة أخرى في إطار الحنين ديما.

0: دخلنا في الغنيه زيد.
1: انا لمره لم قلت لك ما تحب، هي كلمات بسيطه.
0: لويزا
1: ما نحبك شيء باقي تبع فيه وعلاش ما تفهم شيء ولا حاجه بك يعني.
0: اغاني الخفيفه نتاع الزمن هذاك،
1: لكن الاختار الموسيقى بتاع محل شاهد.
0: كيف
1: يعني الحقيقه كي نسمعها محل شاهد
0: صحيح
1: تو مستحيل.
0: الله يرحمه رمضان شطا
1: وبلندا عبدو، ثنائي من ذهب
0: صحيح.
1: تلقائيه يعطي هو الغايره، كان قبل الاخبار توعوي ياخذوا ظاهره معينه من المجتمع ويعني ينقدوها تلفزيين من خلال السلسله هذه. يعني بربي كي تسمعهم يا ألفة ما عادش تسمع الاغنيه منفصله، كي تسمع المقطع ذا تقول محل شاهد، كي تسمع من عرف شنو تقول هذيك. حبيت نحيي زميلنا صديقنا من زميلنا عبد الحق بنور، مشكور جدا على المتابعه قاعد يتابع فينا ومشكور
0: على رايكم، راهو يهمنا رايكم، وكان عندكم اقتراحات حتى المواضيع نجموا ندرجوها في البرنامج اكيد.
1: شفت الموسيقى تولي هي اللي تولي رمز للبرنامج
0: صحيح،
1: معناها يعني كي تسمعها مباشره تحيلك على الجو هذاك وحميداته وهناني امك هناني والحكمه. وساعات كانوا يعملوا في رمضان يزيدوا حاجه اخرى، كان في سير الايام يعني خاطر يومي كالبرنامج ليدي قبل توجيهات السيد الرئيس، توجيهات زعيم بورقيبه كانت قبل الاخبار مباشره وبعد لي شريط الانباء، قبلهم كان محل شاهد يعني تقريبا 8 غير ربع حاجه كيما وكانت فما اغنيه تونسيه من 7:30 ل 8 ديما فما الاغاني التونسيه.
0: انا حكيت لك عليه الفيداليزاسيون تاع
1: المسام، كل شيء مشى راح ومشى، وكل الاغاني وكل خزينه الكل وكل علي الرياحي والجموسي والهادي جويني ونعمه وعلي كانوا ديما يعديون اغنايا لابد من القديم.
0: في اطار تكريس فكره الهويه التونسيه
1: بالضبط. عاد نرجع لك يا ألفة، كانوا في رمضان يعملوا مسابقه تشنشينا، يعملوا محل شاهد خبو. في سلام خبو علي كذا كذا وفما جوائز في آخر الشهر رمضان تصير يعني قرعة وفما ربحين في
0: لكن
1: في
0: الأولو في الأخر ديما فما كالجانب التوعوي حتى أكيد. في إطار مسابقة
1: طبيعي ديما الجانب التوعوي هو المهم، كما كالومضات اللي نحكيوا عليهم ومعات مفقودة
0: ومذادية.
2: العاشرة احترام الجار، العاشرة احترام النائم، ومن احترم غيره فقد احترم نفسه. فالرجاء من كافة المستمعين أن يخفتوا في أصوات أجهزتهم ويراعوا راحة غيرهم.
0: من دون تعليق؟
1: شنو بدون تعليق؟
0: لا حاجتي بالتعليق عادة.
1: والله بالحق نسمع كمك حاجات كمك ألفة، يعني الحقيقة العاشر احترام شو الجانب التوعوي اللي كنت تذكر فيه أنت في سلسلة محل شاهد ما عادش رمضات هذية التحسيسية، العاشر احترام الجار، حتى نعرفش هذه السيدة نجوى كرام الله يرحمها نعمها كانت مذيعة بارزة في الإذاعة الوطنية
0: أمريكا بالخامسة، راهو
1: هذه نجوى كرام ولا أمريكا بالخامسة معناها ممكن نجوى
0: الجار أي أول معناها أول صوت حكي معناها في
1: أمريكا بالخامسة فما صحيح سيدة أمريكا بالخامسة قدمت العديد من حصة المرأة وغيرها، فما نجوى كرام زاد قدمت العديد من البرامج على كل حال نعرف واحدة منهم هي أمريكا بالخامسة هي نجوى كرام. العاشر احترام الجار، ومن احترم نفسه فقد احترم غيره. الرجاء من السادة المستمعين التخفيض كالعرش في صوت أجهزتهم، كانك عذيف في أجهزتهم تلافز وذاعات واني ومن عرف شنو وما تابع ذلك، ما قلكش في البرة في الشارع الكلاكسان والسياح والهرج بصراحة تو كلام هذا ما ندخلوش في أمور أخرى لأنه ما بعد الشيء عشي تقولي هاو الإذاع الجانب التربوي والتوعوي نحكيو عليه يعني وثقفة الناس وعلمة الناس
0: بالضبط
1: حق الإذاعة مش كانت توا الحقيقة بدينا المسار يتغير شوية ولين ممكن الترفيهي أكثر غلب جانب الترفيهي
0: وشنو الترفيهي معناها زيد
1: إيه أنكار كما يقولوا بالفرنسية
0: هذا هو
1: يعني ترفيه
0: لكن الترفيه معناها ولين ننسبوه كان للتليبوبيل سمحني ما يسمى هكا سمحني
1: ولا يوكلاش أخلاقنا الحقيقة تشوفيه في الشارع أنا عنده رأو عنده دور كبير ياسر الإعلام
0: رأو عنده دور كبير
1: يتحمل مسؤولية كبيرة كيما الوالدين كيما المدرسة كيما وخاصة الإعلام علامة السلطة الرابعة اللي يقولوا لها وبكري لطف فكرني في الومضات متاع التلقيح كانوا في التلافز
0: مهمة جدا كانوا يخوفوني الومضات والله بالحق
1: الجرثومة كبيرة
0: والله كانوا يخوفوني
1: وذيك المقصود باش يخوفوك باش على الأقل الوالدين يتوعاوا ويعرفوا لي حان الوقت التلقيح ويلزموا يلقح ويلزموا يمشي ما لحنا كيفاش لقحنا قبل تعرف الزريقة اللي لقحوا بها 121 واحد وخمسين واحد نفس الحقنة يحطها في النار كما كيك باش ينعك الجراثيم عنده كل واحدة تشعل كما كيك نار وباش يعقمها وبالتالي يعاود يزرق لهذا يحط شويه في النار يعاود يزرق لهذا اشتعذبنا
0: يا لطيف
1: والله هكاك كان يا ولفه في السبعينات واحنا صغار يلقحونا وكل مره يقولوا شي او يقولوا شي لقحوا ونتفجعوا كل كان زعيم بورقيبه عامل يعني الحقيقه راهن على الصحه وعامل حملات كبيره وقتها وتوعويه ضدها ومره الكوليرا وعفانا عفاكم الله ومره ضد شنو ضد الكزاز ومن شنو ضد تلك الامراض كانت السيده وقتها بالحق وقضى عليهم بالبرنامج هذايا واحنا في المدارس يجونا وفي الصيف يجونا يعني يقولوا اولادكم هزوهم للبلاصه الفلانيه باش يلقوا يا دمده خايف ان شاء الله ما يناديونيش وانا صغيره كزريقه تخوف كبيره كان مش
0: كل واحد عنده بلاصه الزريقه بتاعه
1: بلاصه الزريقه وضد الجدري او شنو يسمع ويسخنها على النار ونفس الزريقه يترقب
0: ذكرياتكم تبارك الله لكن معناها أصحاب قامة وقيمة ومكانة كبيرة كله قعد حديث احترام الجار نجوى إكرام
1: نجوى كريمة
0: ورسالة خالدة من خلال البرنامج هذية لتعزيز السلوكيات الإيجابية
1: حتى نفكرها نجوى كرام
0: أما فرصة زادة باش نجبدو زادة
1: أمريكا بخامسة
0: على خاطرها من أول الأصوات زادة اللي تكلموا في الإذاعة التونسية وقالوا هنا تونس
1: هنا تونس كما عنا في إذاعة المنستير سيدة فوزية فرحات
0: صحيح ربي يشدها
1: فما شكون يشكك في الأمر هذي هو سيدة فوزية كانت أول من قدم برنامج في إذاعة المنستير الله يشدها بصحة الأبدين إن شاء الله
0: والله مرة تبعت لقاء مع مليكة بالخامسة وحكيت كيفاش دخلت للإذاعة قالت لك دخلت للإذاعة وأنا لبسة سفساري
1: سفساري صحيح
0: لبسة السفساري وتعديت على لجنة وفي اللجنة هذية كان ثم عضو موجود معناها قال لي مرأة هذية ما تتعديش لأنه صوت المرأة عورة بقيت أعضاء اللجنة شادوا صحيح بطبيعة تعديت
1: تلقى صعوبات كبيرة وقت
0: رغم أنه وقت حكيت قلت لي أنا بالعكس خاطر عند أخوها يخدم في الإذاعة وزوجها اللي هو ولد عمها زادة خدم معاه في الإذاعة كانوا داعمين لها معناها رغم أنه في الوقت ذيك كما تحكي
1: بطبيعة كانوا العائلة محافظة وكانوا مجال الإعلام والفن وكانوا تعبوا ياسر مع عائلاتهم مش كان هي عليا برك يعني تقلقت رغم لأبوها في مجال المسرح والإذاعة زوج أخته هو رضا القلعة اللي أعطاه اسم مستعار وقت فتاة المنار ودخل المجال ذي على الرياح كيف كيف كانوا رافضينه في البداية متاعه سيدة مو اسمها ساعات واحد ينسى اسمها الممثلة متاعنا يقولوا لعمتي العرابي جميلة العرابي كان كيف كيف تدخل بالواحد حسم يقولوا لي يعني القدماء في التلفزة الزملاء كل شيء تدخل بسفساري وجميل العرابي كانت زادة ممثلة كبيرة كيمة زهرة فايزة وغيرهم يعني القاوة ذوكم اللي حلوا ثنية لغيرهم يعني ما قومش سهل الأمر وقتها كان صعب شوية
0: حتى لهنا زميلتنا معناها ربي فضلها معناها خلطت عليهم كبارات معناها
1: أبرك شوية لما حلقة مقارنة
0: صعوبتك النظرة دونية
1: نظرة ديما دونية صحيح
0: أكيد احنا من قبل نحكيه على العنصر الخاص محمد مزالي في افتتاحه للتلفزة التونسية ذولي وقيت نسمعوها
1: نسمع وفيه بس تفضل
3: مع الأيام
4: احنا لما حبينا الرئيس عطاني تعليمات باش نخلق التلفزة من عدم كانوا عندنا 4 أو 5 اللي قراوا في ليداك انتاج واحد التنوير داخل ومواطنة كانت سكريبت هكا هو خذينا 100 ولا 100 واش من البنات والولاد وقعدنا نكونوا فيهم هنا عملنا مدرسة التكوين متاعهم ما كانش تكوين أكاديمي كان تكوين مناها متاع قلب ومتاع إيمان ومتاع حماس فلما جينا باش نعمل فترة تجريبية في جانبي 66 جاني سي المنجي شافعي هو موجود يشهد مش حسن عقروت اللي كان مدير التلفزة وقالوا لي ماذا بينا نجيبوا لك مشير ترتاح ترتاح هذا يا ألكسندر نطول نفكروا نفكروا لأني ما قبلتوش وما شفتوش كما نشوف فيكم هذا إنسان مخرج كبير عظيم أنا قلت باش إيش حب هذا حصل كيف شافوني ماش باش يقبلوا قالوا لي باش يخلعك التلفزيون تبدأ بعد 3 أشهر أخرين قلت لهم لا باش تبدأ بغدوة ولا بعد غدوة وقت في طولك في عرض قلت لهم لا لا أمشيوا طيب أنا وقتها نجم نبوح بسر أنا بدي كنت متخوف فما شوية راك لكن يزم شان يشجع. وعملنا هيك الاجتماع هذاك في المدخل بتاع دار الإذاعة بنيات وولادات صغار هكا وكذا ونتفكر منعرفش التسجيل موجود ولا لا. شفت عندنا من محفوظات كبيرة ياسر من التسجيل وكيدا وجوها دي والله أنا تسمعوها شيء لأن خد يجي ساعة وأنا نتكلم وقتها ونشوف الولاد والبنات منها الدموع هارطة متاحة منها مش لعب فما الميستيك هكا فما ضرب من التصوف هكا والوجدان هكا المتوتر هكا نحو منها مغامرة مجهولة منها النتائج. قلت لهم أنا لكن زايدين حماس وإيمان أنا عندي ثقة فيكم وباش وعملت لك الاستعارة ذيك الإيماج وقتها. قلت لكم إذا كان إنسان يستنى باش يعوم حتى يتعلم على الصبورة العوم عمره ما يتعلم إذا كان ما يرميش نفسه في الماء والله يجي شوية ماء ملح ولا كذا ربي يخلف ولا تخسر غصرة هكا وبعد معليش. هذا أنا لما نقول نعتز به ونعتز بكم لأن يعني مشيت معايا ومشيت معاكم وتخسرنا غصرات منها وشوية عرق بارد منها كثير هبط علينا وقتها نهار تلبز نهار باش نبداو هدرة كبيرة ماني هبط لك صار تكنيك هذيك ونلقاها داخلة منها الدنيا داخلة بعضها يا رب ايش نعمل أحسن شيء روح الدار يعني هما توا نرفزين وانا باش نرفز ونوليو نرفزوا بعضنا وما فيش فايده. رحت الدار نتداو بدات تلبزه ومدام مغربي زيدي كانت تسمن انا الصوره مقلوبه ومن وقتها بدات تعتذر سميناها مدمزيل اكسكيوز انت ولا وانا نشوف هيك التصوير مقلوبة حصل العرق هبط لكن في ساعة في ساعة كتلفين وقت التكنيسيان ما قصروش هيك هو نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث ولات الناس كل تشكر ومع الناس ما يتسكر كل شيء في الهواء تلق قعدنا عام ونص تقريبا واحنا يدنا على قلبنا لكن الانتاج كان تونسي صافي. قلت لهم شيء مهم كان انتاج تونسي رغم اللي ما عندناش ماينتوسكوب والانفراستركتور البنية الأساسية منها على قدها انتاج تونسي صار زخدها مام ينبدا كنا ربع رواية بساعة كاملة توقع لك مش عامل رواية يزم شهرين ثلاثة قال لك والله ما نعرف علاش هدرة كبيرة منها يزم علم الدنيا هكا وتحضيرات هدرة كبيرة ما عليناش كنا ربع رواية ونهار حصل فما رواية فيها سي حمد معالي الله يرحمه دور رئيسي قالوا لي راهو نسى الدور نتاعو قالوا لي واحد الله ودخلناه الاستوديو وحصلوا وبعد خطفت المسلم بعد عن هذا الاثنين عملنا هكا منابر حرة هكا منها رواية بربع دراج بنفس ساعة وبعد نقاش والتوانسة عاملين كيف وشي عثمان بن سالم عملنا ذيك سلسلة نتاع بلادي أنها مغامرة أنا مش نوريكم أنا علاش كيف في أول كلمة قلت لكم أنا متعلق بالدار هذه وبكم أنتم يعني فما شيء يجمعنا يعني كلينا المال والملح جميع تخسرنا جميع فرحنا جميع معناها تعانقنا في المجهود الجماعي معناها عناق حميم كنا متضمنين إن شاء الله كل عام نحتفلوا بالإذاعة والتلفزة على أساس تجديد العهد على أساس إذكاء الجذوة جذوة الحماس جذوة الالتزام من أجل دار الإذاعة والتلفزة من أجل برامج تونسية أصيلة مبتكرة طريفة من أجل إشعاع الثقافة التونسية ومن أجل تونس.

0: لك
1: ليه قل لنا توا
0: قل توا هذه لا التداول يعني هذه ما تقريبا
1: تطور معناها الموسيقى
0: تطور موسيقات الاخبار الاولانيه شريط الانباء كانت ايه. قبل في السابق عام ملي يعني تم افتتاح تلفزيون عام 66 مع القدماء يعني مع قاسم المسدي الله يرحمه احمد العموري ومحمد المحرزي كان هو الاول الحقيقه وبعد جاء نور الدين المازني وجاء محمد سميدة وغيره وغيره
1: وروفي
0: عيش يعني اسماء كبيره ياسر الحقيقه مرت من شريط الانباء ومن بعد ولينا اخبار ولات الاخبار اخبار الثامنه ليلا وتطور يعني خلينا نقول مختلف الالحان المميزه في مختلف الفترات اما شريط الانباء
1: المراه تظهر معناك
0: هي بتالي ولا في العديد من النسوه اللي قراوا الاخبار ما بالنسبه للول نتاع شريط الانباء ذاك ذكريات قدمت سنوات
1: مسك هو اكثر واحد
0: واحنا صغار خاطر تربط بالطفوله واحنا صغار نتفرجوا شريط الانباء يقولوا له شريط الساعه الثامنه فمش يقولوا اخبار الثامنه شريط الانباء
1: شكرا لكم على التفاعل معنا بالنسبه للملكه بن خامسه المستمعه ايمان حاج صالح تقول فكرتوني زده بالعناوين اللي قدمتهم في علاقه ببرامج المراه
0: حصه المراه
1: بين السيدات وعطتنا هكا
0: ما كانت ملكة الخامسه والسيده المحرز على ما اظن كانت فما حصه المراه زد على ذكر الموسيقات حصه المراه كانت يعني مقدمه اغنيه فكروني واحنا صغار أكل المقدمة الأولى الموسيقية انت فكروني هي اللي كانت الجينيريك بتاع حصة المرأة علاش قلت لك وقتها يعني ذكريات جميلة وتربطوا الأغاني ذوما بتلك الألحان بالبرامج هذيك
1: هذي. احنا قبيلة شوية حكينا على اسم ورائد في الإعلام التونسي عندك معاه ذكريات جبت انت على سمار الليالي
0: سمار بوراوي بن عبد العزيز ابن فارغ. مدينة الوردانين
1: لازم يعني تحكيها الحكاية اللي حكيتها لي
0: ولا في فترة فترات هو يعني أحيل على شرف المهنة في التقاعد وقتها وكنت أنا في بداياتي في القناة 21 سابقا وكنا كنت نشوفه الحقيقة كنت رمز واسم كبير برامج بلازم برامج واللي قدمها وذكريات فنهار دخلت المطعم والتقيته هو والرحل نور الدين صموت الشاعر كيف كانت عندهم حصة في الإذاعة الوطنية يعني كمتعاونين يعني يخدموا
1: برنامج ثقافي
0: برنامج لا فني ثقافي يعني فني بمغنى ومعنى يعطيه مقيلة على ممكن لطفي تفكرش يحكيه على كل يعني موضوع معين ياخذه هكاكا معينة ويحكيوا عليها من الجانب الأغاني اللي تغنيت خاصة بوراب بن عبد العزيز كان يركز على الجانب الله يرحمه على الأغاني ونور الدين صمود على الأشعار ومقيلة حول الموضوع ذاك كانت فكرة باهية ويجاذب أطراف الحديث بطريقة سلسة ذاك آخر يعني برامج أنجو في فترة التسعينات فالتقيتهم ووقت تلقاهم مشاو المطعم مجاور المؤسس الإذاعة والتلفزيون في لفايات قبل اللي حصرك المكان اللي عنده الحقيقة ذكريات جميلة اللي شهد تأسيس التلفزة والإذاعة تحولت له فترة فترات لأنه بدأت في مقر آخر وخرجوا منه وقدموا فيه العديد كانت تعرف خمسة مؤسسات إعلامية في غديكة في لفايات كانت الإذاعة الوطنية وإذاعة فترة فترات حلقت عليه إذاعة شباب لابتسي التلفزة قناة 21 وقناة 7 سابقا يعني خمسة مؤسسات في نفس المكان مبنى بالضبط وكنت عاد قلت لك خرجت باش
1: حتى 2007 كانت الإذاعة والتلفزة التونسية
0: إذاعة البتري صار في 2002 2007 تقريبا 2008 هكاك كان الفصل بين الإذاعة 2008 وحتى الفصل كان بالإذاعة والتلفزة ثم اي كان مدير عام عاد مش سيد الوزير رفعت خيل في الوقت ذاك مدير عام المؤسسه مدير عام سيد رفعت خيل وقتها عاد نرجو سي بوراب بن عبد العزيز دخلت عاد نهار حبيت نحكي معاه قلت فرصه التقيته في المطعم هذا مجاور الاذاعه ولا حسرك ذكريات فقدمت له نفسي قلت له انا في اسمع اللقب مباشره سكلي قال لي مال ابن مدينه تخنيس قريب قلت له فعلا انا ابن مدينه تخنيس قلت له قال لي ملاك جاري عاد فهمتني وخطنا نتحدث معهم هو الأستاذ نور الدين صمود الله يرحمه وينعمه بدأ قال لي يا أبناء الساحل والمنستير وكيفاش قال بدأ بطريقة شريعة عملنا كي البيت شعر شوية كيكا والله كان لطيف ياسر الله يرحمه وينعمه وفرحوا بي وحبوا يستضيفونه على الأكل معهم لا قلت لهم اعتذرت قلت لهم عندي شكون نستنى وما إلى ذلك يعني الحقيقة نفرح كي نقول أني عشرت ولا حتى مش عشرت يعني على الأقل عيشت الناس هذوما وشفتهم
1: وعرفتهم
0: عمكم لطفي سجل معهم
1: برشا
0: مغنى ومعنى قعد يقدموا فيه في الأخر يعني وحتى مش كان سي بورا بن عبد العزيز الله يرحمه.
1: صارك في المجال الرياضي والإعلاميين الرياضيين كنت معهم علاقة كبيرة.
0: طبيعة يعني حضرت على سي محمد بغنيم الله يرحمه نعم وتحدثت معاه. حضرت
1: على شخصية متاعه ظامر هكا
0: كيما في الظامر لكن ساعات يتقلق شوية كي الزملاء كي يقلقوه يستفزوه وكلمته يقولها نجيب الخطا ولا يرحمه حضرت عليه وقفت معه تقريبا ثلاثة مرات في ثلاثة مناسبات مع الزملاء.
1: محظوظ
0: والله الكل ذوك من العمالقة الكبار وقتها الكل يعني التقيتهم وحصل لي شرف اني تجددت معهم اطراف الحديث مش وحدي اما مع بعض الزملاء. يعني
1: شكون الاعلام الرياضي اللي رفض الحوارات مع الاعلام وقبل الحوار معك انت؟
0: سعد مجيد مسلاتي الله يرحمه ينعمه كان هو اللي قدم برنامج رياضة ونغم في الإذاعة الوطنية. كان برنامج اللي يعنى بنقل المباريات الرياضية. بعد رجاء بتبيع في إذاعة المنسير سي حبيب شقير اللي إن شاء الله نتمنى له دائما الصحة والعافية في بين الملاعب. لكن الأول كان عبد المجيد مسلاتي في بداية السبعينات ونتفكر حبينا نمشي له كتكريم ليه لمسة وفاء وخرج معي سي محمد مكاد الله يذكره بالخير ومشينا له في منزله في ميتويل فيل تفكر في العاصمة ورغم اللي كان مريض وكان يعني عنده وعكة صحية وحتى الكلام كان مش واضح لسانه ثقيل شوية الله يرحمه
1: ينعمه
0: اي هكا كان عنده جلطة والله يرحمه ينعمه. كان ابنه كريم هو يعني خرج هنا وقعدنا معاه فقال لي إذاعة المنسير قبلت الإذاعة الوحيدة اللي قبلت لي عندي نحب إذاعة المنسير ووقتها قال لي كلمة الأولى قال لي شنحو الحسيون سي عبد الرزاق حسيون اللي منجول التحية كذلك لأنه وقتها في الإذاعة الوطنية علاش كانت علاقة كبيرة ياسر بسي عبد الرزاق حسيون هو اللي كان عمل له ويعني أنجز له جينيريك متاع اللي تربينا عليه وعن صغار متاع رياضة ونغم فيها جول مها صبري
1: أي
0: وكانت حتى في الملاعب الناس تردد فيها جول مها صبري كانت أغنية الملاعب ولات من يعني أكل برنامج ذاك رياضة ونغم كان مع عبد المجيد مسلاتي الله يرحمه.
1: فكرتنا في مها صبري شكري
2: مع الأيام

0: هذه بالحق حنين كبير ياسر. سنوات رفقتنا
1: كل حنين معك.
0: لا رفقتنا سنوات رياضة ونغم. الله يرحمه سعد مجيد مسلاتي كان يعمل بين الشوطين وديما عبد الوهاب كما سي الحبيب شخير يعمل عليه الريحي. هو عنده أغاني يلزم تاع الموسيقار محمد عبد الوهاب كان مغروم به ياسر. وعنده جينيريك كذا سي عبد الرزاق حسيون هو اللي صمه واختارك الوقت الأغاني المتاحة كما قلت لك. فماش ياسر فيها جولد قعدت فيها جولد ذكرنا في الشيء هذا. ومها صبري هذه مطربة ومعروفة وفنانة مصرية ممثلة كانت حسناها هكاك حتى من ناحية الشكل متاعها. ممثلت في بين القصرين هذيك السلسلة تاع نجيب محفوظ من أهم يعني الأفلام اللي قدمتهم باش يتذكروها السادة المستمعين.
1: أنا نفكروا كل مرة حتى
0: بالأصوات. أما أكيد راهو اللي عاشوا الفترات هذه فيها جول
1: ديما
0: سبور لحد رياضي في بداية التسعينات. تغير شوية الجينيريك وحبوا يعملوا يعني
1: حتى ذيك باقي في الذاكرة الحقيقة.
0: ممكن نجي لك أنت
1: مش مغرومة بالكورة أما كي نسمعوا الحقيقة أثر فيا.
0: احنا سبور وفي واحنا ديما سبور بالكاو بالريكور يعني تفكروا هكاك. اما ذيك التجديد وقت صار الجينيريك لحد الرياضي اول من قدم لحد الرياضي كان الله يرحمه روف بن علي اللي بتالي ولا هو اول من قدم المجله الرياضيه في ذات المنسير خاطر ابن هو من اصلي يقال انه من سيدي عامر حزيله مقيم بسوسه كان السيرفون جنرال يعني القائم العام لي في رادس مع رادس وكان بتبيع مغروم بالعلام ويكتب الجرائد ويكتب حتى بالفرنسي كان مقالاته وختم في ارتسيه بالضبط يعني كان حقيقة إمكانياته كبيرة ياسر اللغوية بالفرنسية. فأول هو اللي يقدم البرنامج لحد رياضي قعد لي سنوات تقريبا 10 سنوات هو يقدم في لحد رياضي إلى أن أحيل على شرف المهنة رجع للسوسة إذاعة المستير قد تم التدشين بتاعها تخلوا هو يقدم برامج البرامج كرمناه في مرة وفراتي يقدم المجلة الرياضية وقتها وسيد مصر جريمة اللي يذكر بخير وسي
1: سي
0: الحبيب الهباشي اللي يذكر بخير وسي مصور النابلي عاش مازال حي ولا توفى سي مصور
1: النابلي
0: اي سلمان زميلنا كذا وكذا ومن بعد سي الحبيب شخير كان في بين الملعب بالطبيعة. هذوما اسماء الاوائل في الرياضة في ذاعة المنسيرة اللي قدموا البرامج الرياضية هذوكم بطبيعة. وكان سي مختار بشير في كرة السلة وسي سي فرج عجينة الله يرحمه نعمه كانوا أسماء كبيرة هذوك في الملاعب حاجة أخرى يعني
1: كانوا
0: طبعا خل بعد لحقنا شوية احنا. أما هذوكم الجيل الأول متاع إذاعة المنسير مؤسسين في مجال الرياضة هنا باش نربطوا حديث في بعضهم
1: الحديث ذو شجون والله لفقنا بالوقت كيش تعدى
0: بقناش بالحق
1: إن شاء الله كان خفيف على المستمعين. فما شكون بعثنا بالله خلي نقرأ شوية ملاحظات خاطر جبدنا قبيلة شوية على راحل براوي بن عبد العزيز وحكينا على البرامج متاعه وزيدا فما شكون فكرنا بخالد التليتلي
0: من المحاورين الممتازين
1: أكيد
0: كان عزيز الملوح تعرف كان من أوائل اللي قدم منوعات التلفزية الله يرحمه نعم وكان اسم كبير عزيز الملوح كان يقدم. فما تفكرت اسم آخر عادل ويشكا كان عادل ويشكا كان مخدم زيدا برامج ممتاز روف كوكا زاد فترة وفترات مش خاطر كان نجيب الخطاب صالح شغام هذاك بتبيع خاصة إذاعيا كان برامج ثقافية من الطراز الأول عنده كانت لقاءات عربية وكانت عنده يعني الحقيقة حقيبة المفاجآت كان ممتاز صالح شغام الله يرحمه وينعمه. نجيب الخطاب ألوان وأجواء لأنه بدأ بالرياضة ألوان وأجواء كان يعملها ليلة السبت ونفس الضيف اللي يجيبوا فيه النجوم في الاذاعه يجيبوا في التلفزه لو سمحتوا من الاحد. وكان عنده ابدا بلحظات الرياضيه عام فقط ترشحنا للارجنتين قبل الفتره ذيك عام 1978 دخل مجال التعليق الرياضي صحبة طار مبارك الله يرحمه كان يعلق المقابلات الفريق قومي كانوا صوت بشوت طار مبارك صوت الاول كان كصوت اذاعي الله يرحمه طار مبارك من ابرز المعلقين الرياضيين. ونجيب الخطاب كان من الجيل الجديد ياخذ عليه الشوط الثاني في الارجنتين مشان نجيب الخطاب لانه ممكن اصغر في السن وكان ينجم قد الملعبيه واحد. عاد في الفتره هذيك كان عنده برنامج اسمه لحظات الرياضيه لحظات الرياضيه وعامل جينيريك يعني ارجنتينا قلت انت فكروها كي ترشح تونس الارجنتين قعد ديما اللحظات الرياضيه اخو يعني اخر الاخبار الرياضيه يقدمهم وقت الاغنيه نتاع كاس العالم تم انجازها في الارجنتين في 77 78 ديما الغني يقول ارجنتينا هكا انت تفكرها ويقدم هو لحظات اللي كان في الرياضه من الاول وبعدين كيما تخصص في مجالات اخرى والمنوعات نجيب الخطاب.
1: سامحونا ما سميناش الاسامي الكل اما
0: شو
1: تاريخ الاذاعه تاريخ وتلزة تاريخ خلي زد مثلا شكون جبد لنا على الاذاعات اللبنانيه والتلفزه اللبنانيه علاش ما حكيتوش على عبد المجيد مجدوب على
0: اي هذوكم ان شاء الله ناخذهم في الدراما
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: الدراما
1: نخصوا حق تاريخ كبير
0: عبد المجيد مجدوب
1: جماليه خاصه
0: وحسين صادق وزوجته سميره
1: بارودي
0: حقيقه كانوا اسماء كبيره ياسر كنت تعرف يعملوا تقديم البرامج والتنشيط
1: ويمثلوا مسرح النجوم. تتفكر
0: مسرح النجوم
1: صوفيا صح
0: صوفيا صادق وغنيت معاه تومي زي الحي
1: حسين صادق كبير
0: أكثر قريب المئة عام تبارك الله حسين صادق
1: آخر التسعينات
0: تفكر أغنية الغناية مع صوفيا صادق يا صوفيا رد علي يدخلوا أه يا خي وعملوا كلا خطري مطرب وهو يغني زي دبلس وبالعود ويقدم البرنامج ويعملك الدبلجة وممثل
1: صوت جميل صوت جميل نخصو لهم حصة إن شاء الله في لقاءات
0: قادمة دراما اللبنانية
1: دراما اللبنانية فكرونا الزيدة كي حكينا على ملكة بالخامسة ونجوى إكرام بنيلة بن عمار سيدة المحرزي
0: سيدة المحرزي قلتك تعمل حصة المرأة
1: ناجية ثامر
0: ناجية ثامر
1: سورية الأصل يعني من الأسماء
0: بركلها هو تفعلوا معنا المستمعين
1: والله ويعرفوا. شكرا لكم إن شاء الله هذه حصة أولى تكون فتحة خير الحصص أخرى
0: أنا نفرح نقولوا مازالوا معنا ومازالوا على قيد الحياة الناس اللي كانت في عاشت الفترة هذه قديمة الحكاية هذه نحكي آخر الستينات والسبعينات ولا يتبارك الله وربي طول في أعمارهم القاعدين تابعوا فينا
1: شكرا لكم على المتابعة وشكرا لك شكرا
0: سخلي
1: والله لا حسيت بالوقت
0: شنوش نكمل مازال خد شوية وقت
1: حكينا على بوراي بن عبد العزيز متميز بالحوارات صحيح. وبعلاقاته حتى مع الفنانين خاصة مع عبد الحليم حافظ مع الخال زيد عبد الرحمن الأبنودي ذيك علاش اخترنا باش نختموا معاه في إطار لقاء وبعبد الحليم حافظ
0: عام 68
1: زين الوقت نسمع شوية من الويل الويل شكرا لكم على اختياركم الإذاعة المنستير شكرا لك لطفي المكي في الجانب التقني لكن زيدا في المعلومات اللي قدمها معناها
0: يعطي الصحة لا موت ويزم يكون إذاعي أنا والله نفرح كي نلقى التقني ومتجاوب
1: وشباب خاصة
0: لا خطر علاش خطر مش يعني مغروم إنسان المجال هذا الإعلام بشكل عام غرام يزم مش خاطر الحقيقة سامحوني قالوا بعض مش نحكي على إذاعة المنستير بعض الدخلاء بعض التقنيين ما يعرفش غنايه وما يعرفش يحكي في حاجه متعلقه بالاذاعه انا هوني مهنه دز الفلس والاخر داخل لا لا لا لا يلزم يلزم فما غرام
1: نفرحوا بهذا التواصل لانه العمل الاذاعي راهو عمل جماعي بين المنتج بين التقني
0: وكبدا مركز معاك يا ألف نجم يقول لك يفكرك في حاجه في معلومه مشكور اذا كان شنو وصل وليده ليلي ونبيل بن زكريا الله يرحمهم الاثنين لما حاله والله يرحمهم من عامهم قدموا زاد الكثير للاذاعه الوطنيه اسماء زاد
1: ربي يفضل اللي على قيد الحياه وان شاء الله الجيل الجديد يكون خير خلف ان شاء الله ومسؤوليه راهو الاعلام
0: ان شاء الله حسن نال تعجب ساده المستمعين
1: ان شاء الله يا ربي سامحوا زليتي
0: لا بس.
1: شكرا لكم مستمعينا فرحانة برشا برفقتك شكرا لسكلي وإن شاء الله في لقاءات قادمة تصبح على خير الناس الكل
2: الويل الويل يا يمة
3: أيوة المقطع الثاني
2: دق الهوى على الباب من يمة الأحباب قال الحليوة جاي أتاري الهوى كذاب خبط علي وغاب وراح مرد علي لجاب لي منه جواب ولا حمل له عتاب ملوش أمان يا خي الويل الويل يا يمة الويل دي كلمة برضو مأخوذة من عندنا من الصعيد
3: أحيانا على
2: أحيانا الويل
3: الويل معناها بالعربي
2: معناها بالعربي الأصيل
3: طيب
2: ساعات بقى ما يقولوهاش الويل ساعات يقولوها الويل الوي
3: من غير
2: الوي من غير لام
3: أيوة
2: فإحنا بنقول لغنوة الويل الوي يا يمة فيعني
3: صعيدية أيضا هي
2: هي الكلمة
3: الكلمة صعيدية والألحان شكون
2: اللحن الأستاذ محمد عبد الوهاب
3: محمد عبد الوهاب
2: أيوة ده لحن جديد وأنا غنيته لأول مرة في الحفلات اللي عملتها في تونس
3: أستاذ عبد الحليم أمتعتنا بحديثك ونحن نعرف أنك مرتبط بمواعيد
2: لا أبدا أنا ولكن تحت أمرك شكراً. أنا تحت أمرك وتحت أمر جمهور التلفزيون
3: شكرا أستاذ عبد الحليم كثير من الناس
2: نعم
3: ينسبون نجاح الأغنية العربية المصرية
2: نعم
3: بالذات إلى السينما فهل هذا صحيح؟ أو هل ساعدها على النجاح والانتشار؟
2: هو عامل مساعد يعني ما فيش شك أن السينما عامل مساعد التلفزيون عامل مساعد الإذاعة عامل مساعد المسرح عامل مساعد كل جهاز بتصدر عنه الأغنية هو عامل مساعد في سبيل انه الناس تتعرف على الاغنيه، لكن يعني
3: النجاح الحقيقي إن الاغنيه ذاتها،
2: النجاح الحقيقي في الغنوه ذاتها هو في المؤلف وفي الملحن وفي المؤدي.
3: فيه ناس بتحب القصيد، تتجاوب جدا
2: مع القصائد،
3: نعم. وفيه ناس لا يسمعون القصائد ولكنهم يميلون جدا الى الغناء
2: الخفيف
3: اللي نجد فيه كلمات شعبية في مستواهم أو في مستوى أفهمهم. فمثلا كثير من الناس الشعبيين لا يميلون إلى سماع، يعني يحبون عبد الحليم حافظ جدا، يحبوا أن يستمعوا إليه وهو يغني سواح مثلا، ولكن لما يغني جئت من أين لا أعلم من أين مثلا يسمح، ولكن ما
2: لا يردد.
3: فكيف ترى السبيل لإرضاء القسمين في
2: موجودة موجود بدليل ان انا بغني سواح وبغني جئت لا اعلم من اين،
3: لكن هذا كمان روشي، احنا خروج عن يعني الفنان يكون له لون خاص.
2: ليه الفنان اللي بغني يبقى حاطط نفسه في اطار واحد؟ ليه ما دام هو يستطيع انه يؤدي جميع الالوان، ليه يبقى حاطط مثلا نفسه انه يغني قصائد بس او اغاني شعبيه بس او اغاني عاطفيه بس او اغاني راقصه بس؟

0: دلوقتي غنوة جديدة، غنوة جديدة بتتقال لأول مرة، بعمل لها بروفات قبل ما اجي وهنا علشان خاطر اغنيها في تونس، لانه كان من اجمل امنياتي انه انا اجي اغني هنا في تونس. الغنوة اسمها الويل. الويل، الويل كلمة بتتقال عندنا في الصعيد، احيانا نقولها الويل واحيانا نقتصرها للويل، فلما تسمعوها كده او كده ما تستغربوش.
1: تم منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 26/2000 ابتداء من اليوم الجمعة 3 جويلية ولغاية 5 جويلية 26/2000، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية 26/2000. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة بكالوريا 26/2000 في الدورة الرئيسية، الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأداب. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود بوزارة الفلاحة أن الطاقة الجملية لاستيعاب سد سيدي سالم تبلغ 580 مليون متر مكعب، فيما تقدر الكميات المخزنة حاليا بنحو 340 مليون متر مكعب، أي بنسبة امتلاء تناهز 59%. قررت النقابة التونسية للبلوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه ابتداء من يوم 13 جويلية 26/2 لعدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر. أكدت أمينة القاضي الكاتب العام للنقابة أن هذا القرار لا يستهدف المرضى بل يهدف لحماية استمرارية المخابر ضمان ديمومة الخدمات الصحية في ظل أزمة مالية خانقة أصبحت تهدد استمرارية القطاع. يتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الوسط ومحلين بالجنوب خلال بقية هذا اليوم، على أن تمتد خلال ساعات آخر الليلة إلى مناطق الشمال، حيث ينتظر أن تكون الأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. هيا هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال، هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي هي هي وهي وهي إلا اللي

كندر سيد الهاني على الموجة 104.7 104.7.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر من

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقيت

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويشوف القمر بتقولي شوف القمر ويشوف القمر بتقولي شوف شوف القمر ويشوف

ويشوف القمر.

0: واسمعونا
1: يا ناس عمله وبحر وشمس يا ولا على بالي
0: برمجت الصيف تعمل

أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.